0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. حياكم الله جميعا. ما زلنا في إطار قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا، وهذا يدل في الآية تدل على أهمية الجانب الاقتصادي في الإسلام. وتكلمنا عن أشكال التبذير اللي ذكرها السيد عبد الملك. الشكل من أشكال التبذير هو تبديد الأموال في أمور لا منفعة ولا فائدة منها، وضربنا أمثلة. وقلنا الشكل الثاني على أساس استخدام الأموال في معصية الله سبحانه وتعالى. وما زلنا الآن في أشكال من التبذير والإنفاق، مثلا في الدخان والقات، هذا من أشكال التبذير فيما لا منفعة ولا فائدة منه. يعني إذا جينا مثلا للتبذير بالماء، الماء هو أساس الحياة، والحاجة ملحاجة دل الماء، والتبذير في الماء من أسوأ أشكال التبذير ومن أكثرها انتشارا. يعني في البيوت مثلا يجي واحد يفتح لك ماسورة ماء تسكب بأنهى مستوى، يعني تصب صبوب. يعني لو نجي نحسب كم الكمية اللي يحتاج إلى استهلاكها مما قد انسكب من الماء، تطلع نسبة بسيطة، هو بحاجة نسبة بسيطة، والباقي بيذهب هناك هدر، يعني ما لها قيمة. على مستوى ما بنستهلكه في التنظيم والزراعة بدون ترشيد، على مستوى ما نستهلكه في التنظيم في التنظيف والزراعة بدون ترشيد بدون تنظيم، يطلع المجموع للشعب أو المدينة أو القرية مجموع كبير وهائل جدا، مجموع كبير وهائل جدا، يعني شعب بأكمله. تخيل أسرة بتستخدم الماء وتستهلكه بطريقة غير مناسبة، تستخدمه بطريقة غير مناسبة أسرة واحدة. تخيل في المحافظة بكلها، في المدينة بكلها، يعني في دولة بأكملها، ها جمع لك الاستهلاكات والتبذيرات، كم عيجي كم الماء الهائل، يعني كم هائل، بحيرة بيجي، مدري الله أعلم كم بيجي كمية الماء المهدر. فالموضوع حتى في الزراعة، يعني الآن الناس قد انتقلوا إلى وسائل الري الحديث، بالتقطير، بوسائل الري الحديث، ما هوش بالطريق صبوب ذاك صبوب ماء، يعني لا يعني يجب أن نستفيد يا إخوة من التقنيات التي وصل إليها الآخرون. يعني هذا مسألة مهمة جدا، والإسلام يدعو إليها. الإسلام فيما يتعلق بالتجارب الناجحة بيدعوك أنك تستفيد منها. يعني لو تلاحظوا أساليب الري الحديثة عندما تستخدم في الزراعة، يعني بتقتصد الماء اقتصاد كبير جدا، يعني قد ربما تستهلك أنت واية المزرعة بالري الحديث، ربما خزان صغير يكفيك، يعني خزان صغير يكفيك. هذا بس كتشبيه. يعني مثلا بتلاحظوا المزارع اللي في الجوف، بفضل الله أصبح الإنتاج من الطن من الهكتار الواحد أفضل من المستوى العالمي، فعلوهم معيار عالمي إنه الهكتار الممتاز الكذا يكون نسبة الطن كذا، نسبة كمية الإنتاج كذا كذا طن. وصلوا المجاهدين بفضل الله في مزارع الجوف إلى نسبة رائعة جدا، إلى نسبة رائعة جدا، أكثر من المعيار العالمي نفسه في كمية الأطنان، وبيستخدموا الوسائل الحديثة من بين وسائل الري الحديثة. بمعنى لا تصور أنه ما عين بتحقق الزرع إلا وتبذر بالماء وتصب صبوب الماء. إذن ولا تبذر تبذيره، هي تدخل في كل شيء. يعني إذا بمقدورك أنك ما تبذر بالشيء، وفي طاقتك أنك ما تبذر وتبذر، لا يستبعد أنك الآن تدخل في الإثم، يعني أنت تؤاثم وتحسب المسألة عليك عند الله أنك يعني مؤاثم، يعني ترتكب مثل هذا الغلط التبذير ذي. الذي في آية أخرى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وهذا يبين لك أهمية الجانب الاقتصادي في الإسلام. يعني لما نجي إلى شكل آخر أيضا من أشكال التعامل العبثي، من أشكال التبذير، مثلا التعامل العبثي مع الآلات والإمكانات والمعدات، وهذا بيحصل كثير من الناس. يعني بعض الناس يتعامل مع الأدوات والآلات والأجهزة، بالذات عندما تكون تابعة للدولة ولا لسبيل الله، ما يهتم بها مثل ما يهتم بأدواتها الخاصة. يعني يستهتر في استخدامها، يستخدم استخدام سيارة مثلا حق سبيل الله ولا حق الدولة، يسوق، يقفز من المطبات من الحفر، ما يبالي يعني، ويشتري بعدها يرجع في الأخير ولا يسرق سرعة جنونية، ويستخدم الفرامل بشكل كبير لما تخرب القماشات ويرجع يشتري قماشات ويشتري ويصلح هذا شكل من أشكال التبذير، يعني التعامل العبثي مع الآلات والإمكانات. يعني الإنسان الذي يتعامل بهذه الطريقة هو يدخل ضمن هذه الدائرة، يعني دائرة المبذرين. يعني هناك شكل آخر وشائع ومن أشكال التبذير، الإنفاق الهائل في المضرات. يعني المضرات، إنفاق هائل في شيء يضرك، يعني ما بشيء منه فائدة ولا منفعة صحية لك. لو نجي مثلا إلى أرقام عامة، كم تستهلك شعوبنا من إنفاق على التدخين مثلا؟ كم تستهلك من التدخين؟ وقدم بيكتبوا في الباكيت حقه أنه يسبب السرطان ويسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب وكل تلك الآفات وغيرها، مثلا قضية الشيشة، قضية المداعة، قضية التدخين، فيما له من أضرار. يعني فيما له من أضرار، البعض ما هوش موزون، يعني ما بيستخدم حتى بعقل، ها يبعد له خرم شوية في الدخان، وللمفترض أن الإنسان الأفضل له أنه يترك العادة تي بالمرة، يعني ولا على الأقل يكون متزن، يعني يكون متزن إذا هو مضطر لمثل هذا العادة التي هي من العادات الضارة، على الأقل يكون متزن. بدون بيكتبوا له في الباكت أن من أكبر أسباب السرطان وتصلب الشرايين وأمراض القلب، ومع ذلك باكت بعد باكت. بعضهم يا أخوة ما يقدر يفلت الدخانة، يعني يكمل الأول الثاني الثالثة، بالذات إذا هو مخزن، يعني بالذات إذا هو متوتر نفسيا، تبصر يدق باكتين ثلاثة بواكت في يوم واحد، يعني في يوم واحد. كم التكلفة يعني؟ وبالذات الجريمة عندما يكون الدخان هذا زد أمريكي المنشأ، يعني في مصلحة للأمريكي ولا للإسرائيلي، في فوائد مالية، يعني بترتكب جريمة بدعم الأمريكي وترتكب لك أيضا جريمة بحقك أنت، يعني حق صحتك عندما تستخدم وتصرف في هذا الاستخدام، ومشكلة يعني. ومليارات هائلة في التدخين، ولو تجي تشوف كم بيتصرف الأمة الإسلامية في التدخين وكم تنفق على القضية الفلسطينية، كم تنفق؟ يعني أتشد بأن ما تنفقها الأمة في التدخين يعني أضعف أضعف أضعف أضعف مضاعفة فيما تنفقه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفيما يتعلق بإنشاء برامج ومسارات ومشاريع بتساعد على النهضة الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدي للأعداء. يعني قد لا تكون أنفقت في أي قضية مهمة مثل ما أنفقت على التدخين. أين ورشت إذن؟ أين الحكمة؟ يعني أين هي المسؤولية؟ أين الاتزان في الإنفاق؟ الاتزان يا أخوة معشر المدخنين، يعني يقعوا متزنين، يعني التزن حتى في الإنفاق على التدخين. فكر أنت كم تنفق سنويا يعني على التدخين؟ بيطلع مبلغ كبير جدا. كيف لو أنفقت المبلغ ذي على الفقراء والمساكين ولا فيما يفيد أسرتك بشكل صحيح، فيما يفيد الأسرة بشكل صحيح؟ كم عتستفيد؟ كم ابنك يحبك، بنتك تحبك، زوجتك تكيف عليك، بدل ما تقرح لي يعني عشرات الآلاف في الشهر الواحد للتدخين، يعني تخليها في غذاء مفيد، يعني غذاء مفيد لأسرتك، لأبنائك، لبناتك، لزوجتك، ولا في شيء مفيد لهم؟ يعني هذا غياب في الحكمة، غياب في الوعي، يعني غياب في الوعي، بالذات اللي هم ما عندهم اتزان. يعني هذا مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. إن شاء الله نستمر في الحلقات حول هذا الموضوع لأهمية الجانب الاقتصادي يا أخوة. إحنا بحاجة تجي ثورة اقتصادية كبيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

السوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كل

كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

عنيد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أحد غيرك، ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

سيد الخير على شكرك ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا وأمرتني بالشكر حقا وعدلا ووعدتني

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجاء

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

خاضعا توبة نصوحا ولسانا ذاكرا وحامدا وإيمانا صحيحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة.

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟

إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل

تحزب أهل الشبك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون.

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيدينا.

تأخذهم وهم يخصمون تأخذهم وهم يخصمون تأخذهم وهم

فإذا هم جميع لدينا

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط

لم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

صفته وانحسرت العقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت سل أحسن روش سل سل الخطوة على الخطوة شمال حول

0: وين صوت الرجل؟
1: Oh!

الله. واحد واحد، هزه هزه هزه، تنظيم

0: خط النور
1: بتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول دد كويس الحزن صحي النائم اوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا السعودية

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول مي مالمي مالمي ما تدرع الامام احسن شك شك قول قول قول قول مي نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان. هذا نهي.

0: محمد.
1: يا
0: قدس.
1: يا قدس.
0: يا قدس.
1: يا قدس.
0: يا قدس.
1: كنت عليا.
0: كنت عليا.
1: يا قدس.
0: يا قدس.
1: يا قدس.
0: يا

0: الله اكبر.
1: المغتاب فيك المغتزل الله لك عليك الناصر.
2: هيهات
3: ملت
2: الله،
3: هيهات
2: ملت
3: الله،
2: هيهات
3: ملت الله.
2: لبيك يا رسول الله،
3: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: شمال يمين، شمال يمين.

0: بوش بوش بوش بوش بوش بوش مال مال مال بوش شد شد الآن قوة أحسن مال مال مال مال أحسن بوش يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات

0: أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على

الجاز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات من الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
4: هنا سام.
5: تاريخ حي.
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام.
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام
5: إذاعتك أنت.
6: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
7: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وعلى من الهدى وكل قبائلنا الأحرار. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد ومنبر ثقافة القرآن، لكم التحية سامعين الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم. موضوعها عنوانه القبائل اليمنية تعبئة واستنفار. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من صيني القشر وفنجان البن ونواصل كلامنا عن القبيلة اليمنية، وعنوان موضوعنا القبائل اليمنية تعبئة واستنفار. فمنذ انتصار ثورة الشعب التصحيحية 21 سبتمبر 2014 وحتى اليوم، وإلى ما شاء الله، يظل دور القبيلة الأهم والأبرز والفعال في مسيرة الشعب والوطن الجهادية ونهوضه الحضاري. وفي موضوعنا القبائل اليمنية ومبادراتها المعهودة في درء أي أخطار قد تحدق بالوطن بالتعبئة العامة والنفير. ففي التاريخ الحديث كان لها، ونعني القبيلة طبعا، دور ريادي في انتصار الثورات اليمنية في شمال الوطن وجنوبه ضد الطغاة والاستعمار، وحتى جاءت ثورة الشعب التصريحية لتلعب ذات الدور في تحقيق أهداف الثورة الشعبية للقضاء على مظاهر الفساد التي تسببت به مراكز القوى والنفوذ في السلطة الحاكمة السابقة، وتحرير البلاد من التبعية والوصاية الخارجية التي أعلى منها شعبنا لعقود من الزمن، ولتصحيح مسار الثورة اليمنية 26 سبتمبر 14 أكتوبر والانطلاق نحو آفاق جديدة للتحرر الوطني بعد أن بلغ حقد دول العمالة والاستكبار إلى حد شن حرب عدوانية ظالمة بتحالف سعودي أمريكي كمحاولة لإجهاض ثورة 21 سبتمبر، كما حصل قبلها في الحروب الستة الظالمة على صعدة لإسكات صوت المشروع القرآني. فتصدت القبائل وتصدرت صفوف التصدي للعدوان الغاشم لتجسد الاصطفاف الوطني لفئات وشرائح المجتمع حول قيادته الثورية والسياسية التي تضافرت فيها الجهود الوطنية لتفشل رهانات تحالف العدوان وتلحق به أشر الهزائم، ولثمان سنوات متواصلة حتى تم الاتفاق على الهدنة بخفض التصعيد، ولا تزال تراوح مكانها باللا حرب واللا سلم والتلكع في تنفيذ خريطة الطريق للسلام. وكذلك كان دور القبائل والمشايخ والعيان فاعلا ومؤثرا في إخماد الفتنة العفاشية التي نكثت بتحالف المؤتمر الشعبي مع أنصار الله وفي التصدي للعدوان الخارجي، ولكن انتصر الحق على الباطل وتم وعد الفتنة في مهدها. وهكذا هي القبائل اليمنية الرديف القوي للقوات المسلحة والأمن في ترسيخ الانتصارات التاريخية والعاقبة للمتقين. إخوة الجهاد والثورة، بتعدد المحطات التاريخية للنضال الوطني التحرري ودور رجال القبائل الريادي فيها وتحقيق انتصاراتها، وكون مؤامرات ودسائس العدو لا تتوقف، وخاصة في محاولة إنكاء الصراعات الداخلية واستمالة بعض القبائل والمشايخ كما كان عليها الحال قبل ثورة سبتمبر الشعبية، وإيمانا من القيادة الثورية والسياسية بدور القبيلة اليمنية الفاعل في مراحل النضال الوطني. ففي شهر مارس 2019 ميلادية أصدر مجلس التراحم القبلي بعد الاجتماع الموسع لحكماء ومشايخ كل القبائل كان الإقرار النهائي والتصديق على وثيقة الشرف القبلية ومباشرة خطواتها التنفيذية بآليتها العملية كمسؤولية تاريخية للمواجهة والتصدي لدعوات التفرقة وبث النعرات العنصرية والطائفية كحرب جديدة كان يراهن عليها تحالف العدوان للنيل من الجبهة الداخلية وشق الصف الوطني بدافع الوهم من الأعداء الذين لا يقرؤون تاريخ القبيلة اليمنية قديما وحديثا وتجاهلهم لما يتحلى به أحفاد الأنصار من القوة والبأس، وعلى رأسهم رجال القبائل الأباء الأحرار وما يتحلون به من قيم الإيمان من عزة ورخوة وحمية يسطرها التاريخ دوما. فمثلت وثيقة الشرف القبلي تحصينا للجبهة الداخلية ولشعب الإيمان والحكمة والجهاد، وهذا ما عبر عنه السيد القائد يحفظه الله في خطابه التاريخي للقاء الموسع للحكماء والمشايخ وعيان القبلة اليمنية وتأييدهم للخطوات التنفيذية. نقصد تأييد السيد القائد للخطوات التنفيذية بهذا المشروع الوطني الجهادي.
6: ولكن وأيضا وهناك عامل مهم يتحفظ عليه الأخوة في المؤتمر ولا نرى لهم حقا في التحفظ عليه أبدا، وهو تفعيل الردع القانوني. تفعيل الردع القانوني لأن البعض من أبناء البلد، بعض الساسة، بعض العسكريين، بعض أبناء القبائل لن ينفع فيه لا محاضرة ولا توعية ولا مآس يراها بعينه تحدث، أن يرى أبناء هذا البلد بالآلاف قتلوا، يرى مشاهد القتل في الأطفال والنساء من القنابل التي ألقاها أولئك المعتدون، يرى الاستباحة لشعبه وبلده، يرى حجم الدمار الهائل في الجسور والطرقات والمستشفيات والأسواق، يرى الحصار ويرى المعاناة الاقتصادية. كل ذلك لا يحرك ضميره لأنه لم يعد له ضمير، ولا يحرك وجدانه لأنه قد مات وجدانه، ولا يحرك فيه نخوة ولا وطنية ولا إنسانية لأن كل ذلك أصبح بالنسبة له كلاما فارغا لا معنى له. لكن هناك عامل الردع القانوني، الذين انضموا إلى صف العدوان وهم إما في إطار مؤسسات الدولة في السلك العسكري أو في السلك المدني، لماذا لا تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية في فصلهم من مسؤولياتهم لأنهم خونة، والقانون يعطي الحق في فصلهم. في اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية ضدهم. أوليس هناك قوانين بحق الخونة في هذا البلد؟ بلى. أوليس هناك قوانين وأنظمة تتعلق بالخيانة العظمى لمن يخون الخيانة العظمى؟ بلى. لماذا لم تفقل؟ أنا أقول للإخوة في المؤتمر الشعبي العام، لا يحق لأحد أن يحمي أولئك الخونة من إجراءات ضدهم قانونية. لماذا لا تفقل تلك الإجراءات؟ هذا شيء لا بد منه. أيضا ينبغي أن تشتد أو أن تعلو وتيرة التفاعل الاجتماعي ضمن وثيقة الشرف القبلي، وثيقة مهمة في الموقف من الخونة، موقف قبلي وشعبي، وأن يكون هناك أنشطة لتجريم الخيانة حتى لا تبقى مستساغة وسهلة. هذا موضوع مهم جدا.
8: إخوتي أخواتي أبناء وبنات القبائل الأحرار الأباء، وفي كلامنا عن التعبئة العامة والنفير والنكف القبلي، فقد جاء العدوان الغاشم البربري على أهلنا في غزة العزة بفلسطين، وحرب الإبادة التدميرية جاء حافزا كبيرا للقيادة الثورية والسياسية للوقوف مع مظلومية الشعب الفلسطيني واللبناني والتصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني بالوقوف الداعم والإسناد للمقاومة الفلسطينية حتى زوال احتلال الكيان الصهيوني. فعلى مدى عام ونصف شكلت الجبهة اليمنية ضمن محور الجهاد والمقاومة السند القوي والفاعل، وكلنا تابعنا تفاصيل عمليات الجيش اليمني باستهداف العمق الإسرائيلي بفلسطين المحتلة وبالحصار البحري عليه، الذي حدا بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل إلى شن هجمات جوية علينا بهدف إثناءنا عن دعم المقاومة الفلسطينية كموقف أخلاقي وديني وإيماني وإنساني. وحتى جاء اتفاق وقف إطلاق النار، والعدو لا يزال يتربص ببلادنا، ولكن حكمة القيادة الثورية والسياسية جعلت من معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بما يعنيه ذلك من الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي عدوان محتمل علينا. ففتحت معسكرات التعبئة العامة وأقيمت فيها الدورة التدريبية التعبوية، فتحت الأبواب أمام كل فئات الشعب وفي المقدمة القبائل اليمنية، كما عودتنا في كل محطات النضال التحرري هي أول المبادرين في الالتحاق بها، إلى جانب الوقفات المعبرة لكل القبلة اليمنية وبكامل أسلحتها، استشعارا لمسؤوليتها الإيمانية والثورية بالتصدي لأي عدوان محتمل من الداخل عبر الخونة والأملة والمرتزقة أو من الخارج. ومن كل ما سبق يا رفاق الجهاد والحرية والاستقلال، تتأكد لنا حقائق الصور المضيئة والمشرقة والناصعة للقبيلة اليمنية المتضافرة جهودها مع الجيش والأمن وسائر الفئات والشرائح الاجتماعية لتشكل الدرع الواقي والحصين ليمن الثورة والمسيرة القرآنية المضفرة على درب الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية والنهضة الحضارية. فبارك الله في رجال قبائلنا الأبية أصحاب الشهامة والحمية والنخوة والبأس اليماني، وبالتعبئات الجهادية والنفير العام سيصطدم الأعداء بصخرة الصمود والتحدي، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهكذا هي قبائل اليمن، أمجاد تتجدد وتعبئة واستنفار لا يتوقف، والله خير معين. الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى والفكاك للأسرى، وعون الله وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموحود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ويتجدد لقاؤنا مع صين كشرة وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
9: صيني قشر بنكهة سام افتر.
7: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن، قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم أصدقائنا المزارعين وصديقاتنا المزارعات وكل المستمعين وكل المستمعات وكل المتابعين والمتابعات، حياكم الله جميعا في صباح جديد وصباح يوم جميل من برنامج الحكيم اليماني.

0: مع الحكيم اليماني.
1: اليوم معانا في برنامج الحكيم اليماني شهر حميري جديد، وهذا الشهر الحميري يهم جميع المزارعين والمزارعات. ليش الشهر الحميري هذا مهم؟ لأنه شهر ذو مضران. شهر أيش؟ ذو مضران، يوافق شهر تموز ويوافق من 14 يوليو. ومضران قدو معروف من الذري، وهو البذار لجميع الحبوب عدامه عدا الذره والشاء، ويسمى الذري الصرابي في المناطق الوسطى لأن الموسم يسمى بمحصده لا بمذره، وله تسميات في مناطق صنعاء الصرابي أو النضية، وفي المناطق الشرقية مثل البيضاء ونكيراس والعواذل باسم محله. وفي هذا الشهر تهطل أمطار موسم الخريف وتبذر جميع أنواع الحبوب فيه، ويرجع هطول أمطار موسم الخريف من معلم العلب الموافق 19 يوليو ويستمر حتى أواخر شهر أغسطس. وهنالك حبوب كثيرة تذرى في المرتفعات الوسطى في معالم الظلمة الأول والثاني وفي نواحي تعز، وفي كما قلنا في معالم الظلمة الأول والثاني إذا هطلت الأمطار فيه تبذر فيها التخ فينف في نواحي تعز وإب وحجه وما سواها، ويحصد في علان سبتمبر أيلول. وفي معلم العلب تبذر في المرتفعات الوسطى والغربية البر والعرس والشعير والبلسن والعدس العتر البازلاء وغيرها. وفي معلم سهير تبذر الحبوب التي بذرت في العلب، وفي معلم الروابع الأولى تبذر الحلبة والخردل في المرتفعات الوسطى، وتلك المواسم مقرونة بالمواقيت وتأكدها أمثال المزارعين في المناطق الوسطى والغربية مثل ثورك والعلب. ومعناها يحث المزارع بسرعة الحرث والبذر بثوره واحد قبل مضي فترة العلب. فهذا التقويم الجميل والمعالم الكثيرة والمموروث الذي تركها لنا الآباء والأجداد، قسموا لنا السنة بالتفصيل ونزلوا لنا السنة بالميزم، والحكيم اليماني بيجمع هذه المعلومات والموروثات ونكررها لكم عبر الأثير. فنرجو أن تنال الفائدة الجميع، وما نحن إلا للتذكير للمزارعين وللناس. وبعد الفاصل جميل ورائع من عبد القادر كما عودنا نرجع لفترة التقويم الزراعي الحميري، انتظرونا.

0: مع الحكيم اليماني.
1: مرحبا بالجميع مرة ثانية، وأسعد الله صباحكم مرة ثانية وثالثة ورابعة. وكما تعودنا قبل الدخول للتقويم الحميري أن نصلي على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلوا على رسول الله واملوا قلبكم صلوات وارحبوا لا هنية، وكل واحد يفتح أذانه ويفتح عقله ويسمع التقويم الزراعي الحميري وانقد إحنا. هيا صلوا على رسول الله خيرة مرة ثانية، ونملي قلبنا صلوات ونبدأ بذكر الله والصلاة على رسول الله. بالأمس كنا في آخر أيام شهر ذو القياض الذي كان 30 ذو القياض. 30 ما؟ 30 ذو القياض، 30 ذو القياض. ونحن اليوم في شهر الحميري ذو مذران، وهو أول الأشهر الحميرية في فصل الخريف. 1 ذو مذران أول شهر حميري لفصل الخريف. 1 ذو مذران أول شهر حميري في فصل الخريف. أول ما ذو مذران أول شهر فينه أول شهر حميري في فصل الخريف. نتسون أنا بنكرر عليكم ملتت علشان فقط نعيد الذاكرة للأشهر الحميرية القديمة، ونحفظ كذلك الأجيال القادمة. أما ما يقابل 1 ذو مذران من الشهور السريانية الرومية، 1 تموز، 1 ما 1 تموز. أما من الشهور الميلادية فيقابلها 14 يوليو، 14 يوليو، 14 ما يوليو. أما أسماء المنازل الشمسية وبدأ حلول الشمس، 14 الذراع، 14 ما الذراع. أما الطالع فجران الذي بيبكروا قبل الفجر ويقوموا يصلوا عيشوفوها، وهي 14 الهنعة، 14 الهنعة. أما المعلم الزراعي فهو 10 طلوع الصلب أو الظلم الثاني. المعلم الزراعي 10 طلوع الصلب أو الظلم الثاني، 10 طلوع الصلب أو الظلم الثاني. أما المتوسط وقت العشاء فهو 10 الغفر، المتوسط وقت العشاء 10 الغفر. شوفوا كب نكرر وكب نلتت في التقويم الحميري علشان تترسخ للأجيال القادمة. سعدت جدا بهذا اللقاء معكم، وأرجو أن كل ما بنطرح في برنامج الحكيم اليماني أن تأخذوه في حسبانكم، وأن ترسخوه في أذهان الأجيال القادمة، وأن برنامج الحكيم اليماني ما هو إلا مجموعة من معلومات ومعارف بنحاول أن ننقلها لكم عبر هذا البرنامج كي تعم الفائدة على الجميع. سعدت بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم في الحلقات القادمة. دمتم بخير ونلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذه الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبلة.

0: تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة مصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد

السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء الأول من صفر لعام 1448، يوافقه 15 من يوليو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وما جاء في واجهتها الرئيسة: قواتنا المسلحة تسقط طائرة استطلاع سعودية في أجواء محافظة البيضاء. مفتاح: العدوان السعودي لن يزيد شعبنا إلا إصرارا على إنهاء الحصار وانتزاع حقوقه المشروعة. مواقع رصد الملاحة الجوية: توقف الرحلات في مطار أبها خلال 24 ساعة الماضية جراء الضربات اليمنية. تحذير أممي من تداعيات استمرار الحصار على مطار صنعاء. بدء جلسات المحاكمة بقضية سمامول مباشرة. إجراء محاكمة 38 متهما بالتخابر مع دول العدوان. موقع أكسيوس الأمريكي: بن سلمان طلب من ترامب دعما لشن عدوان على اليمن وحصل عليه. حماس: العدو ينسف فرص التوصل لاتفاق سلام. دعا الشعب الأردني إلى المطالبة بإخراج القواعد الأمريكية. الحرس الثوري يستهدف موقعا في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين.

إلى موقع المسيرة وما جاء فيها. الخارجية تؤكد أن مقعد اليمن في الأمم المتحدة شاغراً وتجري مخاطبات دولية واسعة بشأن العدوان السعودي. محللون من عدة دول، العدوان السعودي فتح مرحلة مواجهة جديدة، والرد اليمني يؤسس لردع ينتزع كل الحقوق. مكون الحراك يدين العدوان السعودي الإجرامي على مطار صنعاء الدولي. مسؤول أممي الحصار على مطار صنعاء فاقم معاناة المرضى وأجبرهم على رحلات شاقة لتلقي العلاج. الفرح تمسك صنعاء بعودة الوفد والمرضى إلى مطار صنعاء يؤكد أن الحقوق لا تنتزع إلا بالإرادة والقوة. غراب استهداف مطار صنعاء أنهى خفض التصعيد.

وأعاد المواجهة إلى نقطة الصفر. ما وراء استهداف مطار أبها وإعلان الحظر الجوي على السعودية؟ تعز لقاء مسلح لقبائل صالة يعلن النفير والجهوزية لإنهاء العدوان. صعد مسيرة حاشدة ووقفات رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة. القائم بأعمال رئيس الوزراء خلال زيارته إلى مطار صنعاء خطوات كسر الحصار ماضية ولن يتم التراجع عن ذلك. وزارة التربية والتعليم تحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد وتنفذ وقفة احتجاجية تنديدا باستهداف مطار صنعاء. حصار بحصار، السعودية تمدد إغلاق 3 مطارات جنوب المملكة. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في أجواء البيضاء. كندا تحذر رعاياها من السفر إلى السعودية عبر مطار أبها بسبب العمليات اليمنية. العميد الشرعبي اليمن دخل مرحلة جديدة لإنهاء العدوان وكسر الحصار وفرض معادلات إضافية على السعودية. عضو سياسي أنصار الله العماد اليمن ماضي لانتزاع حقوقه مهما كانت التحديات، وعلى السعودية ضبط الحسابات. شركات طيران خليجية وعربيات تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى السعودية على خلفية الردع اليمني. العابد كسر الحصار أعاد الروح لليمنيين وأسقط خدعة خفض التصعيد وأثبت امتلاك اليمن أوراق القوة. اليمن يفرض عزلة جوية على السعودية ويربك حسابات الرياض الاقتصادية. الحصار يرتد على صانعه. إيران لمجلس الأمن نقل أسلحة لليمن أكاذيب أمريكية لتغطية جرائم واشنطن بحق الشعب اليمني. ما زلنا في موقع المسيرة وإلى الشأن العربي. وزير الخارجية العماني أخطر التهديدات للمنطقة تأتي من تل أبيب وليس من طهران. العدو الصهيوني يغلق أبواب الأقصى بذريعة تنفيذ تدريبات عسكرية. 10 شهداء في مجازر صهيونية جديدة في غزة وحصاد مأساوي من الشهداء والدمار. حرس الثورة يقصف قاعدتي الشيخ عيسى وعلي السالم ويؤكد لن تمر قطرة نفط ما دامت الشرور الأمريكية. الجيش الإيراني يستهدف مربض مقاتلات F-18 ومبنى لإقامة وحظيرة معدات الجيش الأمريكي في الأردن. اليمن يفرض عزلة جوية على السعودية. طهران تجدد الردع بعمليات نوعية وتعلن إغلاق كافة مسارات النفط والغاز التي تستخدمها أمريكا وحلفاؤها. إيران تدين العدوان السعودي على مطار صنعاء وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي. حرس الثورة يرد على العدوان باستهداف عدد من المواقع الأمريكية في المنطقة ويضرب سفنا مخالفة في هرمز. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: إيران تعترف بالسلطة في صنعاء كممثل شرعي لليمن. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة الجفير الأمريكية في البحرين ويؤكد استمرار عمليات النصر 2. حرس الثورة الإسلامية يستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان في اليمن. مسؤول أممي الحصار على مطار صنعاء فاقم معاناة المرضى وأجبرهم على رحلات شاقة لتلقي العلاج. تقارير عبرية تكشف أزمة متفاقمة في قوات الاحتياط الصهيونية.
الشورى الإيراني يتسلم مشروع قانون استراتيجي بشأن مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية تدين وصف الحكومة البريطانية لحرس الثورة بأنه يشكل تهديداً. عراقجي يسخر من ترامب. إيران تؤمن مضيق هرمز، ومن يحمي الملاحة هو من يستحق المقابل. القوات الإيرانية تدق قواعد أمريكية في الأردن والبحرين وتؤكد استمرار عمليات الردع. طهران تؤكد الحسابات الأمريكية خاطئة ولن نتراجع عن انتزاع حقوق شعبنا. عدوان أمريكي جديد على إيران وبقائي يؤكد كل جريمة تزيدنا عزما وترفع سقف العقاب. أخيرا من موقع الميادين، أوكرانيا البرلمان يقبل استقالة رئيسة الوزراء يوليا. غضب إسرائيلي من فشل حملة نفوذ أدارها مدير حملة ترامب السابق. الجيش الأمريكي يعلن استئناف الحصار البحري على إيران. عبد الله صبري للميادين. السعودية أنهت مرحلة لا حرب ولا سلم وتتحمل مسؤوليات تبعات العدوان. إيران للأمم المتحدة. واشنطن هي الطرف المعتدي ووثقنا 42 انتهاكا لمذكرة التفاهم. حرس الثورة والجيش يستهدفان حظائر مقاتلات ومستودعات للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. هذه كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكرمي وطيب المتابعة. تقبلوا خالص التحية من طاقم هذا البرنامج خديجة النعمي وزلفى عبد الملك. إلى الملتقى، كونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الخامس عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على شارع الستين في ماوية بتعز، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، واستهدف منطقة عزة الفاصلة بين مدينة المتون والسوق المركزي وجوار محطة الكهرباء في المديرية، ما أدى إلى إصابة عدد من المارة في الطريق العام وأضرار في منازل وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدو عدة غارات على قاعدة الديلم شمال العاصمة، وأحدث أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة، كما استشهد المواطن محمد العودري متأثر بالتعذيب في سجن المرتزقة بمأرب، وكان قد تم اختطاف هذا المواطن قبل 7 أشهر من وفاته في نقطة الفجل بالمدخل الجنوبي للمدينة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد 30 مواطن جلهم نساء وأطفال إثر غارة للعدوان على منازل المواطنين في منطقة المساعفة المزاريق بمديرية الحزم في محافظة الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف الطيران ب3 غارات أخرى مديريتي حيران وحرف بحجة، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في صعدة. وفي محافظة مارب شن العدوان 6 غارات على مديرية رحبة، وخلفت الغارات أضرارا في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 336 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من ضمنها 4 غارات للطيران الاستطلاع المقاتل على حيس بمحافظة الحديدة، و6 غارات على البرح بمحافظة تعز، و4 غارات على سوق الفاخر بمحافظة الضالع، فيما شملت الخروقات استحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وصاروخي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 113 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 8 هجمات للطيران المسير المقاتل، و19 خرقا بالقصف المدفعي، و62 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
5: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في تصدي المجاهدين لهجومهم على منطقة ديناعم في البيضاء، وتمكنت وحدة القناصة من قتل مرتزقين في المتون في الجوف، كما أوقعت معارك متجددة بين فصائل المرتزقة وسط تعز قتلى وجرحى، بينهم مدنيان على الأقل قضوا برصاص عشوائي أثناء تجدد معارك بين فصائل المرتزقة وسط حالة توتر سادت أحياء مدينة تعز الخاضعة لسيطرة ميليشيا الإصلاح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل 3 مرتزقة بنيران الأبطال شرق منطقة يختل في المخاء غرب تعز، من بينهم قناص تابع للأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، نفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع المرتزقة جنوب التحيتاء، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من صفوف المرتزقة واغتنام أسلحة وتدمير آلية غربي التحيتاء، كما تم تدمير جرافة في القطب بصاروخ موجه وكسر زحف للمرتزقة على تباب الرباح وتباب العياشيات في القطب، ما أسفر عن قتل وجرح أعداد منهم، كما دمرت وحدة الهندسة آلية للأعداء وقتلت من فيها من المرتزقة في مديرية المصلوب في الجوف، في حين تم تدمير آليتين في المهاشمة بخب والشعف وقتل طاقمهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018،
3: استهدفت عملية عسكرية مواقع الأعداء في العويد بجبهة حمير وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما استهدفت عملية عسكرية مواقعهم في قانية، وتم تمشيط المنطقة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وتكبيد الأعداء خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر الجيش واللجان الشعبية زحفا للأعداء بينهم سودانيين شرق موقع جبل الدود بجيزان، وتم تفجير عبوات بهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاكيوشا تجمعات كبيرة في مجمع حزم الجوف وحققت أهدافها بدقة، وسقط العشرات قتلى وجرحى بينهم قيادات بارزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم قنص 5 مرتزقة مع الجيش السعودي شرق موقع الدود وتنفيذ كمين محكم لمجموعة منهم في الدود، أسفر عن قتل 6 منهم، وقصفت المدفعية تجمعاتهم في قرية المكندرات قبالة جبل دخان ومواقع عسكرية قبالة وشرق موقع جبل الدود وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أغار المجاهدون على مواقع الأعداء في حام بالمتون خلال عملية تم استدراج قوات العدو إلى كمائن ضاعفت من عدد قتلاهم وجرحاهم، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية تقل قيادات في جبهة المهاشمة ما أدى إلى قتل من فيها، وتم تدمير 2 وإحراق مخزن في عمليات هجومية للأبطال. كما شن المجاهدون عملية إغارة على مواقعهم في قعطبة تم خلالها التنكيل بهم وقتل وجرح عدد منهم، وكما قتل وأصيب عدد من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم في ذات المنطقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون صاروخ زلزال 1 على تجمعات الأعداء في الصوح قبالة نجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وكسروا زحفا للأعداء على مواقع المجاهدين بالقرب من طيبة الاسم قبالة نجران، فيما ضاعفت الهندسة خسائر الأعداء، واستهدف المجاهدون تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في صحراء الأجاشر بقذائف المدفعية ووقع قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة من قتل وجرح 10 عناصر للمرتزقة شرق جبل الدود، وتمكن الأبطال من كسر زحفين للمرتزقة في رشاحة الغربية، وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة خلال كسر زحفين لهم استمر 12 ساعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عمليات واسعة باتجاه قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط بطائرات قاصف توكي، وأكد العميد سريع أن الهجوم الجوي على قاعدة خميس مشيط استهدف مخازن أسلحة لذخيرة طائرات حربية ومواقع عسكرية أخرى.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات اليمنية 3 عمليات عسكرية. الأولى نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو بعدد من الزوارق والطائرات والصواريخ، استهدفت سفينة في البحر الأحمر، والثانية على سفينة في البحر الأحمر أيضا بزوارق مسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. والثالثة نفذتها مع المقاومة الإسلامية في العراق في البحر الأبيض المتوسط على سفينة أخرى خرقت قرار الحظر في كل موانئ فلسطين المحتلة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجزرة المواصي في خان يونس التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، نفذت القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية نوعية وعلى النحو التالي: الأولى نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بعدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، استهدفت سفينة بنت لي في البحر الأحمر. العملية الثانية استهدفت سفينة شيوس لايون النفطية في البحر الأحمر بزورق مسير، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. وجاء استهداف السفينتين لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. العملية الثالثة نفذتها القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر الأبيض المتوسط، واستهدفت سفينة أولفيا وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. إن استمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق إخواننا في غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته المؤمنة المجاهدة إلا للمزيد من عمليات الإسناد والعمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية دعماً وانتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 9 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 15 من يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت هدفاً عسكرياً العدو الصهيوني في منطقة النقب بطائرتين مسيرتين، وميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة بطائرة مسيرة، وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، وذلك بثلاث طائرات مسيرة. استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للعدو الصهيوني في منطقة النقب المحتلة، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو المجرم يرتكب المزيد من المجازر الوحشية بحق إخواننا في غزة، فيقتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ويدمر المنازل ويقصف الخيام ويمنع وصول الغذاء والدواء. إن جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة تضع الأمة بأكملها أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وتاريخية، فالصمت والتخاذل لن يدفع هذا العدو إلا لتنفيذ مخططاته التوسعية وإخضاع كافة الشعوب والبلدان واستباحتها. إن اليمن العزيز يؤدي دوره وفق قدراته وإمكاناته، رفضاً للعدوان والحصار على غزة، ورفضاً لاستباحة البلدان العربية والإسلامية. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 15 من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، تطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز، ولأنك تستحق الأفضل. إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
8: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
8: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
8: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
8: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
9: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
10: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
11: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
12: سبافون، أصالة وتواصل.
13: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: سام اف ام، والعود احمد.
14: قد نغمش بيوت الحرب، من يبحث على اجباح النوم والحنبه بحجم المحنب.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

صباح الخير والسيادة والشموخ، صباح يرتدي حلة العز والكرامة من تراب هذا الوطن الطاهر، مستمعينا الأكارم في كل يمننا الحبيب، ومن خلف شاشات أجهزتكم وعبر أثيركم النابض بالحرية سام اف ام، نطل عليكم في صباح جديد نجدد معكم العهد بأن الأرض لنا وأن الكلمة الطيبة واليد القوية هما عنوان هذه المرحلة. أهلا بكم في فترة صباحية متجددة وعامرة بالبشائر اليوم من هذا الأربعاء الأول من صفر لعام 1448، إذن هو شهر جديد وبداية أول يوم فيه يوافقه 15 من يوليو 2026، ملتقى جديد وفترة جديدة من صباح الخير يا قدس. ربما هي لأول مرة في التاريخ تجد شعبا يفرح ويبتهج بالمواجهة، بمواجهة عدوه. سيواجه من قتل أطفاله، سيواجه من تسبب له بالحصار وسلبه لقمة العيش الكريم. إذن ستنقلب الطاولة على العدو السعودي الذي كان يظن أنه كلما جاع الشعب اليمني فسينفجر في وجه صنعاء، لكن لا، بل انفجر في وجه السعودي الخبيث والمجرم. نعم سامعين الأعزاء، ما حدث في هذه الأيام أعاد لليمنيين معنوياتهم وثقتهم بأنفسهم، أحيا فيهم روح الانتصار، وكان إعلان انتهاء مرحلة خفض التصعيد كان أحد أبرز الأسباب في هذه الحالة الشعبية التي رأيناها. احتفالات كبيرة جدا في 70 وفي كافة المحافظات، وتلك المرحلة لم تكن مرحلة ما سميت بخفض التصعيد سوى خدعة استخدمتها السعودية عبر تقديم مكاسب محدودة وحملات علاقات عامة لإضعاف الجبهة الداخلية اليمنية وتفكيكها، ولكن اليمن بحمد الله عز وجل استعاد قوته واستعاد حيويته، استعاد الصمود وروح القوة والحماس للمواجهة مع هذا العدو السعودي الغاشم. إذن مستمعينا، هي فترة صباحية جديدة ومباشرة نرافقكم فيها، إعدادا وتقديما رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي، وإخراجا إذاعيا زلفى عبد الملك.

0: أعزائنا المستمعين، في هذه الأيام نحن نعيش وإياكم ذكرى استشهاد الشهيد محمد الضيف، الذي الشهيد الذي يعد أبرز القادة العسكريين في حركة حماس، وقد شغل منصب القائد العام لكتائب عز الدين القسام لسنوات طويلة، وعرف بالسرية التامة في تحركاته. اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في نفس هذه الأيام من العام الماضي، يعني نحن نعيش حاليا ذكرى استشهاده. وسنستمع في هذه المادة إلى بعض من مناقبه وسيرته. يقولون إن المقامات مراتب، وأرفعها مقام من اختار أن يكون ظلا للأرض ليكون للأرض درعا وسيفا. في مقامات خالدة لنتحدث اليوم عن عابر سبيل، بل عن رجل غافل الموت 30 عاما وخدع أجهزة الاستخبارات التي تملأ السماء، بينما كان هو يكتب تاريخا آخر تحت الثرى. رجل لم يرى وجهه، لكن أثره يرى في كل صاروخ يشق السحاب. هو الضيف الذي لم يغادر داره، وهو اللغز الذي استعصى على الحل، هو الرعب الذي كلما ظنوا أنهم أحرقوا نبت من رماده طوفان. اليوم نروي حكاية العقل الذي لا يعرف المزاح، حكاية محمد الضيف.
1: وأفهم هذا المحتل الجبان أن طوفان الأقصى أكبر مما يظن ويعتقد. يا إخواننا في المقاومة الإسلامية في لبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا، هذا هو اليوم الذي تلتحم فيه مقاومتكم مع أهلكم في فلسطين، ليفهم هذا المحتل الرعدين أنه قد انتهى الزمن الذي يعربد فيه اغتال العلماء والقادة، قد انتهى زمن نهب ثرواتكم، قد انتهى القصف شبه اليومي في سوريا والعراق، قد انتهى زمن من راهنوا على تقسيم الأمة وبعثرت قوتها في صراعات داخلية، وآن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا. يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي، ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين، ولا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اليوم اليوم، كل من عنده بندقية فليخرجها، فهذا أوانها، ومن ليس عنده بندقية فليخرج بساطوره أو بلطته أو فأسه أو زجاجته الحارقة، بشاحنته أو جرافته أو سيارته. اليوم اليوم يفتح التاريخ أنصع وأبهى وأشرف صفحاته، فمن يسجل اسمه واسم عائلته واسم بلدته في صحائف النور والمجد.
0: بدأت الحكاية عام 1965 في عائلة لاجئة هجرها الاحتلال من قرية القبيبة عام 1948 لتستقر في مخيم خان يونس. هناك ولد محمد دياب المصري لأسرة عاركها الفقر، فعمل مع والده في غزل الصوف وأنشأ مزرعة للدواجن، وعمل سائقا ليعين أهله. في الجامعة الإسلامية برز طالبا في كلية العلوم وعاشقا للمسرح، حيث صقلت الخشبة قدرته على التخفي تمهيدا لدور البطولة الحقيقي. في عام 1989 اعتقله الاحتلال وقضى 16 شهرا دون أن ينتزعوا منه اعترافا. خرج في عام 1991 وتزامن خروجه مع بزوغ فجر كتائب القسام.
2: نجا الشهيد محمد الضيف من 8 محاولات اغتيال، أبرزها في 2001، 2002، 2003 و2006، حتى قال عنه الشباك إنه هدف يتمتع بقدرة بقاء غير عادية.
3: نقول لقيادة العدو وجمهوره: أيها الغرباء عن أرضنا، لقد عجز آباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا، فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم، وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا.
2: في عام 2014 دفع الثمن الأغلى، استشهدت زوجته وداد عصفور وابنه الرضيع علي وابنته في غارة استهدفت منزلهم بحي الشيخ رضوان. لم ينكسر بل خرج ليضع معادلة حي الشيخ جراح عام 2021، حيث هتف المقدسيون احنا رجال محمد ضيف، ليرد بالرصاص والصواريخ مكرسا القدس ككلمة السر للحروب. في الصبيحة السابعة من أكتوبر 2023 أطلق الضيف طوفان الأقصى، عملية تضليل مذهلة أعادت للأذهان انكسار أكتوبر 1973. ظل يدير المعركة من باطن الأرض لمدة عام بكل حنكة واقتدار وصمود قل أن نجد له نظير.
1: يظل عربدة الاحتلال وتنكره للقوانين والقرارات الدولية، قررنا أن نضع حداً لكل ذلك بعون الله، ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب، فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
2: في يوم الخميس 30 من كانون الثاني لعام 2025، بصوت ملؤه اليقين، نعى أبو عبيدة قائد هيئة الأركان الذي ارتقى شهيدا مقبلا غير مدبر رفقة ثلة من رفاق الجهاد والقضية.
4: كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار والقادة الأبطال من أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف أبو خالد قائد هيئة أركان كتائب القسام.
2: ارتقى الضيف بعد أن أوصى أبنائه بحفظ القرآن وبعد أن أسقط الردع الصهيوني إلى الأبد. ارتقى الضيف الجسد وبقي الضيف الفكرة، رحل الرجل الذي قال عنه العدو ما دام حيا فلا سلام. استشهد الزاهد الذي لم يطلب منصبا، والمقاتل المتزن الذي جمع بين أشداء على الكفار رحماء بينهم، شهيدا عظيما على طريق القدس بعد أن ترك إرثا خالدا للأجيال المجاهدة كما يليق بالعظماء، شهادة في سبيل الله ليبقوا أحياء دائما وأبدا.
5: أيها المحتلون الغاصبون، سنقول لكم كما قال سليمان بن داود عليهم السلام: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
3: وعهدا أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مقبلين.
2: سيبقى مقام محمد الضيف محفورا في كل حجر في القدس وفي كل نفق في غزة، شاهدا على أن الحق لا يموت ما دام خلفه ضيف لا ينام. وإلى مقام آخر كونوا بخير.
1: إننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
6: جاهدون الأبرار، هذا يومكم لتفهموا هذا العدو المجرم أنه قد انتهى زمنه. اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700،
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

0: مستمعنا الكرام، اليمن ماض لانتزاع حقوقه مهما كانت التحديات، وعلى السعودية ضبط الحسابات. ذلك ما قاله عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي العماد، أكد أن معركة فك الحصار عن اليمن تمثل مسؤولية وطنية وواجبا لا يمكن التراجع عنه، وليست مجرد خطوة سياسية أو ورقة ضغط عسكرية مشددا على أن القيادة اليمنية تنطلق من هذا المسار من التزامها تجاه الشعب اليمني ومعاناته الممتدة منذ 11 عاما، وأن كسر الحصار سيستمر مهما كانت محاولات العدوان لعرقلته. في مقابلة على قناة المسيرة، العماد لفت إلى أن العدوان السعودي على مطار صنعاء كشف مجددا حقيقة الدور السعودي، مؤكدا أن الرياض فضلت مواصلة الحصار وخدمة المشروع الأمريكي والإسرائيلي على حساب الشعب اليمني، رغم إدراكها أن استمرار هذا النهج سيقودها إلى تحمل تبعات عسكرية وأمنية متزايدة.
1: وما شهدته الساحة اليمنية من تلاحم رسمي وشعبي خلال عملية كسر الحصار يعكس مستوى الجهوزية والإيمان بالمسؤولية، ويؤكد أن اليمنيين ماضون في انتزاع حقوقهم حتى إنهاء الحصار بصورة كاملة. الدولة اليمنية تعتبر فك الحصار مسؤولية مباشرة تقع على عاتقها تجاه ملايين اليمنيين، ملايين المغتربين يتطلعون إلى العودة إلى وطنهم بصورة طبيعية بعيدا عن معاناة السفر والتقطعات والتكاليف الباهظة، كما أن الآلاف من المرضى حرموا من العلاج فضلا عن الطلاب وغيرهم ممن سلب حقهم الطبيعي في التنقل. وكثير من اليمنيون أعزائي المستمعين فقدوا حياتهم بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج. من يملك الحق في منع المواطنين من التحرك في أجوائهم وبلدهم من السفر عبر أي شركة طيران مدنية أو حكومية بصورة طبيعية؟
0: وشدد على أن السعودية معنية بأن تدرك أن خلف هذا التحرك مسؤولية دولة تجاه شعبها، وأن وراء معاناة المرضى والمغتربين والطلاب إضافة إلى ضحايا حوادث الطرق والتقطعات والنهب والابتزاز والاختطافات، وأنها وراء كل ذلك، لافتا إلى وجود مواطنين وتجار في سجون مأرب بسبب الحصار، فضلا عن حالات الوفاة في الصحراء أثناء محاولات السفر بطرق بديلة، معتبرا أن إنهاء هذه المعاناة أصبح مطلبا ملحا. العماد أشاد بالمبادرة الإيرانية لإسناد اليمن عبر تسيير الرحلات الجوية، مؤكدا أن إيران أقدمت على هذه الخطوة وهي تدرك حجم المخاطر المترتبة عليها، وأن طياريها قدموا بروح جهادية واستشهادية، وهم يعلمون أنهم يواجهون عدوا لا يتورع عن استهداف الطيران المدني، ولذا جرى تجهيز مطار بديل تحسبا لأي اعتداء. أكد أن إيران الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب اليمن انطلاقا من مسؤولياتها الإسلامية والإنسانية، معتبرا أن ما قامت به يجسد معاني وحدة الأمة الإسلامية ونصرة المستضعفين في مقابل تحالف عربي شارك في فرض الحصار.
1: هذه الخطوة الإيرانية لاقت ترحيبا واسعا بين المرضى والمغتربين والطلاب واليمنيين عموما، وأسهمت في إظهار الدور الذي تقوم به إيران في دعم قضايا الأمة ووحدة الساحات. وأيضا الوقوف مع اليمن يمثل واجبا دينيا وإنسانيا، ومن يتخلف عن أداء هذا الواجب سيتحمل المسؤولية. مختلف شرائح المجتمع وحتى كثير من خصوم أنصار الله بدأوا تأييدهم لهذه الخطوة بالفعل أعزائي المستمعين، وهذا ما لاحظناه كثير في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى من أبناء الجنوب أنفسهم أصبحوا يؤيدوا ما تقوم به القيادة في صنعاء. ظهرت إشادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي والمساحات الإلكترونية سواء من اليمنيين أو من العرب، وجرى استحضار محطات تاريخية ورموز يمنية معتبرا أن هذا التفاعل الشعبي أظهر أهمية التحرك الإيراني في الوقت المناسب وكشف حقيقة الموقف السعودي. وما جرى بالفعل أثبت للجميع أن السعودية مستعدة لتعريض مطاراتها للاستهداف بل وحتى للإضرار بمصالح شعبها مقابل استمرارها في أداء دورها الصهيوني في المنطقة، وأنها لا تقل إجراما عن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.
0: العماد تطرق إلى أن التاريخ يكشف حقيقة السياسة السعودية، لكنها عادت لتتجلى بصورة أوضح عندما لاحقت طائرة مدنية ومنعت مدنيين من السفر تحت ذريعة السيادة، بينما تسمح في المقابل للطيران الحربي الأجنبي بالانطلاق من أراضيها لقصف اليمن، وصفا هذه المعايير بأنها غير منطقية ولم تعد تنطلي على أحد. ونوه إلى أن المشهد الذي رافق رحلة كسر الحصار جسد أسمى صور تضحية والالتحام بين الدولة والشعب، موضحا أن الحكومة كانت مهيئة لإدارة هذه المعركة وهي تدرك طبيعة العدو وتجربته في التنصل من الاتفاقات، مستشهدا بإفشال السعودية 4 اتفاقيات خاصة بملف الأسرى رغم تنفيذ الجانب اليمني لما عليه. ورأى أن المشاركين في الرحلة ومن بينهم مسؤولين كبار كانوا يعدون أنفسهم مشاريع شهادة، وأن بعضهم أعلن صراحة استعداده للاستشهاد إذا كان ذلك سيسهم في فك الحصار عن اليمن. وقال أن الوفد رفض استخدام طائرات أكثر رفاهية وأصر على المشاركة في هذه المهمة باعتبارها مسؤولية وطنية، مؤكدا أن الجميع من المسؤولين والإعلاميين والمستقبلين والجماهير والمقاتلين شاركوا في إنجاح العملية بروح عالية، ولم يظهر أي تراجع أو خوف رغم القصف. وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية أدت أدوارها بصورة منسقة وتعمل حاليا على إعادة تأهيل مطار صنعاء واستمرار استقبال الرحلات، مؤكدا أن العدو يجب أن يدرك أن الحصار سينكسر وأن حركة الطيران ستستمر وأن أي تعنت جديد سيقابله ردا أشد، مؤكدا أن ما جرى حتى الآن ليس سوى رسالة تحذيرية قوية.
1: أيضا أعزائي المستمعين، القيادة اليمنية المتمثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله تعاملت مع السعودية طوال السنوات الماضية بحكمة وليس من منطلق خوف، واليمن واجه الولايات المتحدة مباشرة عندما لم يجرؤ غيره على ذلك، لكنه حاول مع السعودية تجنب سفك الدماء إلا أن العقلية الاستكبارية للرياض حالت دون ذلك. وفي ختام مقابلته دعا عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي العماد سكان مناطق الحجاز داخل السعودية إلى إدراك أن آل سعود يدفعون ببلادهم نحو تدمير بنيتها التحتية من أجل قلة وصفها بأنها أحذية العدوان ممن يقيمون في فنادق الرياض، مؤكدا أن من لا يملكون أي شرعية أو قيمة سياسية حقيقية وأن العالم يدرك أنهم ليسوا سلطة فعلية في ظل اهتزاز المعايير التي يجري الترويج لها تحت عنوان ما يسمى الشرعية.

سمعنا الأعزاء، شركات طيران خليجية وعربية أعلنت إلغاء رحلاتها من وإلى السعودية على خلفية الردع اليمني، حيث تتواصل تأثيرات العملية اليمنية على مطار أبها في مفاقمة الأضرار على النظام السعودي، ما يجعل من إصراره على مواصلة العدوان والحصار انتحارا يقضي على ما تبقى من مكتسبات لدى الرياض. وفي ظل توالي التحذيرات الغربية من مخاطر السفر إلى المملكة عبر مطار أبها عقب العملية اليمنية، كشفت صحيفة خليجية عن عزوف متواصل لشركات الطيران العربية والدولية عن المطارات السعودية. وأوضحت صحيفة خليج تايمز أن شركات الطيران الإماراتية والسعودية تلغي رحلاتها من مطار أبها الدولي وإليه، في إشارة إلى استمرار المخاوف من تجدد العمليات اليمنية، فضلاً عن أن هذه التطورات تكشف تأثيراً متجدداً للردع اليمني على خلفية التحذيرات التي وردت في بيان القوات المسلحة. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم شركة فلاي دبي الإماراتية قوله: لقد تم تقرير إلغاء رحلات الشركة من أبها ونجران وإليهما مع متابعة التطورات والتواصل مع المسافرين المتأثرين. في سياق متصل، أعلنت شركة إير كايرو المصرية للطيران عن إلغاء الرحلات المتجهة إلى مدينة أبها السعودية بسبب إغلاق مطار أبها الدولي، في تأكيد على أن تداعيات العمليات ما تزال تجبر السلطات السعودية على وقف الملاحة عطفا على العزوف الدولي المتلاحق عن الأجواء السعودية. هذه التطورات تأتي بتزامن مع دعوة الحكومة الكندية رعاياها لتجنب السفر إلى السعودية عبر مطار أبها، في مؤشرات تقود السعودية إلى عزلة جوية دولية إذا ما استمر العدوان والحصار على اليمن. هذه التطورات تؤكد أن شركات الطيران الدولية تأخذ تحذيرات القوات المسلحة اليمنية على محمل الجد، ما يجعل النظام السعودي أمام خيار وحيد لا يخرج عن الاستجابة للإرادة اليمنية. يشار إلى أن النظام السعودي أعلن تمديد إغلاق 3 مطارات داخل المملكة بالتزامن مع تمديد وقف حركة الطيران في مطار أبها، ما يؤكد حجم المخاوف من تكرار الردع اليمني.

0: إذن نعود إليكم مستمعينا الكرام في فكرتنا الرئيسية من صباح الخير يا قدس، لنخصصها للحديث عن آخر المستجدات وحول انهيار خفض التصعيد بعد غارات سعودية على مطار صنعاء الدولي، وكذلك البيانات الصادرة للقوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة استطلاع للعدو السعودي في أجواء البيضاء وتأكيد حماية السيادة والتصدي لأي عدوان، مع ضيفنا المحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني المتواجد معنا عبر الهاتف. أستاذ طالب، أسعد الله بالخير، صباحكم.
1: صباح النور عليكم وعلى السادة المستمعين والمتابعين الكرام.
2: نعم أستاذ طالب، بيوم الأمس قام العميد يحيى السريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بإصدار بيان، والذي هو إسقاط طائرة بسلاح مناسب. يعني هذه العملية تزامنت مع فرض اليمن لمعادلة المطار بالمطار عبر استهداف مطار أبها الإقليمي. كيف تقرؤون هذا الترابط الميداني بين صد الخروقات الجوية في الداخل والرد في عمق قواعد العدو؟
1: نعم، أولا الطائرة التي استخدمتها السعودية لانجوي مسيرة، وهي استطلاعية، وأرسالها إلى محافظة البيضاء هي دليل على أن هناك محاولة لاستهداف بعض التحركات التي تجري هناك، بالتزامن مع يعني إشارة إلى أن هناك تحركا سعوديا يرتبط بالمستجدات الأخيرة والتصعيد الأخير. السعودية هي تحاول أن تدفع بالمواجهات بحيث تكون داخلية، لكن اليمن لم يترك هذا المستوى من المواجهة يحصل، لأنه لابد أن تكون المواجهة مع السعودية، ولذلك الاستهداف لمطارات السعودية، مطار أبها في جنوب السعودية، وهذا التوقف إلى إشعار غير محدد لمطارات جنوب السعودية، لأنه بحسب حتى ما مراقبة الأجواء السعودية في منطقة الجنوب، يعني تحديدا عسير ولنجران والمنطقة المحاذية لهذه المحافظتين، المطارات المدنية مغلقة، وخصوصا مطار أبها، وهي المطارات المهمة بالنسبة للسعودية في الجنوب. فهناك دخول فعلي نحو التأثير بدأ منذ أول الأمس، وهذا يعني أن السعودية حتى المحاولات العسكرية ستبوء بالفشل. من الواضح أنه كان هناك يعني إرباك في تعاطي التحالف أو ما يسمى التحالف، ولم يعد هناك تحالف، لكن السعودية ومدعوما بالولايات المتحدة الأمريكية يعني كان هناك محاولة لتجنب هذا العودة إلى الحرب مع اليمن، ولكن هناك مستوى جديد من التعاطي اليمني مع استهداف السعودية لمطار صنعاء الدولي من أجل أن يكون هناك فتح للحصار وكسر الحصار كسر دائم.
0: نعم، السعودية أستاذ طالب مستعدة أن تتقبل مثل هذا الواقع الجديد؟
1: في الواقع لا، السعودية غير متقبلة لأن يكون هناك صراع بهذه الطريقة يؤدي إلى استهداف يعني حركة الطيران بالعموم في نهاية المطاف، لأنه حتى القوات المسلحة اليمنية عندما استهدفت مطار أبها هي رسالة إلى أنها قد تتوسع في عملية الاستهداف لتشمل مطارات يعني مثل مطارات جدة أو مطار الرياض الأكثر ازدحاما، ولهذا السعودية ليست جاهزة، ومن هنا فإن هذه يعني عدم الجهوزية قد دفع السعودية إلى تحريك المبعوث الأممي هانس جراندبرغ إلى البدء بمحادثات، ووصل إلى سلطنة عمان التقى برئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، وهي تريد أن تفعل الحوار السياسي أو العودة إلى خارطة الطريق، ولكن يبدو أنه خارطة الطريق لم تعد كافية بالنسبة لليمن. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله عندما تحدث عن موضوع كسر الحصار، هو تحدث يعني قبل شهر من الآن تقريبا، تحدث عن كسر الحصار كسر أشمل وأكبر مما هو عليه موجود في خارطة الطريق. خارطة الطريق هي تحدد يعني في في في في مسألة في كسر الحصار، تحدد كسر الحصار جزئي بمعنى أنه رحلات إلى الأردن وإلى مصر، وهذه الوجهات أيضا محدود عدد الرحلات، ومصر لم تستقبل رحلات طيران حتى الآن. هناك الكثير من الأعذار والكثير من محاولة ألا يكون هناك خط متصل بين اليمن ومصر. ولذلك السيد عندما تحدث عن كسر الحصار تحدث عن كسر الحصار أشمل وأوسع، يعني يشمل المطار ويشمل أيضا الموانئ ويشمل المنافذ البرية ويشمل حتى بما في ذلك عملية تحرير الأرض واستعادة الثروات وما شابه. السعودية هي ستحاول يعني ألا تستجيب بسرعة، وأن يكون هناك نوع من المناورة السياسية بحيث أنه يكون هناك تحريك الوسطاء والمفاوضات و يعني محاولة طرح العودة إلى خارطة الطريق، ولكنها قد تصطدم برفض، وهذا يعني أنه سنعود إلى عملية المواجهات. أن السعودية مستعدة هي غير مستعدة. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الدفع باتجاه المواجهة، وهذا ما يفسر تسريبات أكسيوس، ولو صحيح. أنه لا يجب
2: الاعتماد عليها،
1: يعني الاعتماد على أكسيوس تحديدا، لأنه أيضا مخابراتي وهو يريد أيضا أن يستطلع جهوزية ويستطلع ردود الفعل عندما ينشر أن هناك دعما أمريكيا للسعودية، لكن هذا هو أساسا متوقع من دون أن ينشر أكسيوس، لأن الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها الآن في هذه الظروف وفي ظل الصراع في المنطقة وفي هرمز ومع إيران ومع كيان عدو الإسرائيلي بيدا لبنان والكياد، أن تشعل جبهة جديدة، وأن يكون هناك تدخلا يعني من طرف عربي خليجي يتحمل عبء الحرب عن الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهكذا يتم إشعال المنطقة مجددا. السعودية غير مستعدة وقد رفضت في السابق، يعني هو ليست مسألة رفض وإنما يعني عملية تمنع، بحيث أنها تطرح بعض الشروط من ضمنها أنه المساعدة في تدمير القوات الصاروخية والطيران المسير باستخدام القاذفات الأمريكية B2 أو B52، لكن الولايات المتحدة الأمريكية جربت هذا المسار طوال عامين،
2: صحيح. 2024 و2025. نعم، ولكن حقيقة التحولات الأخيرة في سواء في البحر الأحمر في الإقليم أثبتت أن الرهان السياسي على الدعم والغطاء الأمريكي بات رهانا فاشلا ومحرجا لحلفاء واشنطن. هذا كيف ينعكس تآكل هذه الهيبة الأمريكية على الحسابات السياسية للرياض، وهل ستجبرها هذه العزلة الدولية على مراجعة تحالفاتها الإقليمية والذهاب نحو تفاهمات حقيقية ومباشرة مع اليمن؟
1: وفي الواقع السعودية أكثر من عاينت واختبرت هشاشة الحماية الأمريكية أو هشاشة المظلة الأمريكية منذ زمن أطول، يعني عندما فشلت اليمن وكان اليمن يستطيع أن يصل إلى المنشآت السعودية ويضرب المنشآت السعودية بصواريخ ويضرب يعني في العمق السعودي دون أن يكون هناك قدرة على الرد، على الرغم من انتشار البيك 3 وانتشار الحماية الأمريكية والدفاعات الأمريكية في السعودية، ولكن لم يكن هذا مفيدا. كذلك اختبرت السعودية مسألة هشاشة الاعتماد على الحماية الأمريكية عندما قررت اليمن إسناد غزة ومنعت الملاحة الإسرائيلية من المرور في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ولم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من فتح الملاحة رغم أنها أرسلت يعني ما يسمى تحالف حماية الازدهار، وبالرغم من وجود القوة 153 القوة البحرية أو ما يسمى القوة المشتركة الموجودة في منطقة البحر الأحمر، وهي قوة مشتركة موجودة من فيها الولايات المتحدة الأمريكية وفيها بعض الدول العربية بينها السعودية ومصر وعدد من الدول العربية، وينتشر هذا التحالف أو هذه القوات في منطقة البحر الأحمر، وكان مسؤول عن يعني جزء من حصار اليمن. وآخر اختبار بالنسبة للسعودية عايشتها وتعايشها شبه يوميا هو هذا الاستهداف الإيراني للقواعد الأمريكية في منطقة الخليج دون أن يكون هناك قدرة على حماية القواعد الأمريكية في الخليج. ولهذا
2: اليوم يعني أستاذ طالب
1: يجب أن يكون أن تكون السعودية أبعد عن الانخراط في الحرب.
2: نعم، يعني ما جاءت به السعودية وأمريكا لحماية السعودية من الدفاعات الجوية، الباتريوت، الرادارات وغيرها، اليوم تستهدف مباشرة من إيران.
1: صحيح، هذا يعني أن وهذا ما يقال حتى في الداخل الأمريكي. يعني واحدة من انعكاسات الحرب في إيران والحرب مع إيران ونتائج الانتصار في إيران أن العمق الأمريكي، الداخل الأمريكي، العمق الثقافي والنخبوي عندما يتحدثون عن العلاقة مع الخليج بعد الحرب يتحدثون عن أن هناك أضرار كبيرة يعني بهذه العلاقة. منشأ هذه الأضرار هو أن الخليج لم يعد قادرا على الحماية، لم يعد قادرا على الاعتماد او الركون الى الحمايه الامريكيه. هذا في الواقع ما قاله وزير الخارجيه العماني البوسعيدي في مقال نشر بالامس في الصحيفه الفرنسيه لومان، عندما قال ان الحمايه الامريكيه والعلاقات مع الامريكيين يجب ان تاخذ طابعا جديدا، مستوى جديد، وانه ثبت ان وجود القواعد الامريكيه مضر اكثر مما هو نافع، وبالتالي ما تطلبه ايران في المحصله النهائيه من خلال الوجود الامريكي في منطقه الخليج هو مطلب واقعي في نهاية المطاف، لأن دول الخليج استخدمت عسكريا ضد الجمهورية الإسلامية في معركة ليست لصالح دول الخليج وإنما لصالح كيان العدو الإسرائيلي، وفي النتيجة التي خلصت إليها هذه الحرب أن دول الخليج تعرضت لاستهداف دون أن يكون هناك قدرة على إيقاف هذه الحرب. وهذا يعني أن الحرب أخذت قرارا مصيريا يرتبط بالسلم والحرب، وقرار السلم والحرب يجب أن يكون سيادي 100%، ولا يمكن أن يكون تحت تطرف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن دول الخليج فقدت هذه القدرة على التحكم بقرار الحرب والسلم في المنطقة.
2: هي لم تملكها أستاذ طالب حتى تفقدها، وهي الرياض حقيقة اليوم تبدو أمام مأزق سياسي خانق، المضي في المماطلة والتصعيد يهدد استقرارها الداخلي والرضوخ لشروط صنعاء يظهرها بمظهر الضعيف إقليميا، يعني أمام المشاكل الكثيرة التي تواجهها السعودية سواء في الجامعة العربية، في مجلس التعاون الخليجي وفي غيره. برأيكم كيف ينعكس هذا المأزق على مصير خارطة الطريق والتفاهمات التهدئة؟ هل نحن أمام صياغة واقع سياسي جديد في المنطقة تفرضه القوى العسكرية ويتجاوز تماما الإملاءات الخارجية؟
1: والسعودية هي فقدت يعني الإقناع العربي والمحيط بأنها يمكن أن تنتصر في أي معركة منذ فترة طويلة. يعني كانت السعودية تعتقد أن الدخول في حرب مع اليمن في 2015 سيؤسس إلى تدخلات سعودية أوسع كانت تهدف حينها تدخل في سوريا وتدخل في لبنان وتدخل في العراق، ولكن فشلها في اليمن هو قيد هذا التحرك السعودي وأنتج يعني ضعف في العلاقات، لذلك نشأت الخلاف مع قطر، ومؤخرا هناك خلاف مع الإمارات، وهناك عدم توافق كبير مع مصر وعدم توافق كبير مع الأردن، وهذا يعني أن السعودية فقدت القدرة على التأثير. بالنسبة لخارطة الطريق، هي أساسا عندما وقعت عليها أو وافقت عليها في إبريل أو بدأتها في إبريل 2022، هي بدأتها نتيجة ظروف عسكرية أجبرتها على ذلك، وهذه الظروف هي موجودة الآن بشكل أوسع. لذلك هنا هل هناك متغير في المنطقة؟ هناك متغير في المنطقة بدأ من وقت مبكر. الآن ما يتم مراقبته هو كيف تتعاطف السعودية مع هذه المتغيرات. السعودية هي في الواقع تحاول أن تتجاوز، يعني تحاول أن تناور مثلا، أو أن يكون هناك نوع من الرغبوية التي تمنع الاستجابة الكاملة، تدخل حرب معينة، تدخل ضغوط معينة، أو تنتظر أن يكون هناك دعما أمريكيا وإسرائيليا، تتحالف أيضا مثل ما رأينا في قضايا التجسس وما شابه، تتحالف مع الأمريكي ومع الإسرائيلي بشأن اليمن، وهذا يعكس أن السعودية أيضا تتطلب أن يكون هناك تحالفات معها، ولا تريد أن تدخل بمفردها في الحرب. لكن التحالفات العربية قد خسرتها مؤخرا، كان مغادرة الإمارات، والتحالفات الخارجية الأمريكية والإسرائيلية حتى لو أظهرت يعني التعاطي مع السعودية أو التعاون مع السعودية، ولكن في نهاية المطاف هناك فشل لهذا التحالف كذلك، حتى إن كان تحالفا ثلاثيا أو أكثر. يعني خلال الفترة الماضية كان هناك تحالف في 2024 و2025 انتهى بفشل في نهاية المطاف، لم يحقق النتائج المرجوة أو النتائج المطروحة أمام هذا التحالف.
2: نعم أستاذ طالب، يعني في مقابل ذلك الشتات التي تعيشه السعودية، خرج شعبنا اليمني بكل أطيافه ومكوناته إلى الشوارع والساحات دعما لخيار القوات المسلحة في حماية السيادة ورفع العدوان وفك الحصار. أستاذ طالب، كيف تقرؤون العلاقة بين تماسك الجبهة الداخلية واستمرار أي قرار سياسي أو عسكري في أوقات الصراع؟
1: نعم، أولا هذا التحشيد الشعبي السريع الذي حصل خلال يعني بعد ساعات محدودة من العدوان على مطار صنعاء الدولي، ويذكر بالاحتشاد الشعبي الكبير الذي حصل صبيحة 26 مارس 2015، وهو يعكس تحول كبير جدا، يعني يحمي الجبهة الداخلية وأيضا يمنع التحالف من يعني مزيد من العدوان. والحقيقة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله عندما يتحدث عن الصراع أو يبدأ خطوات في المواجهة، يبدأ بالحديث مع الشعب اليمني وبإعطاء الشعب اليمني هذه الصلاحية الكبيرة.
2: نعم.
1: لأن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وهو واقع هذا أمر واقع، هو يربط الإنجازات الكبيرة والتحول الكبير في اليمن بالشعب اليمني، فالثورة كانت ثورة الشعب، وحماية الثورة من محاولة إجهاضها في 2015 كانت أيضا حماية شعبية، الشعب هو الذي تصدى للعدوان وهو الذي قدم تضحيات، القبائل والشعب اليمني هو الذي بادر في المواجهة. التعبئة العامة هي تعبئة شعبية في نهاية المطاف، ولذلك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما تحدث عن كسر الحصار تحدث مباشرة إلى التعبئة الشعبية، وهذا مستوى كبير، وهو نموذج في الحقيقة، النموذج حتى إيران في مواجهة العدوان عليها أيضا كان الشعب الإيراني واحدة من التعقيدات أمام الحرب، واليمن أيضا منذ وقت مبكر كان واحد من التعقيدات الكبيرة أمام العدوان على اليمن، وأمام حتى تقدم العدوان، وهو يحرج الدول المعتدية لأنها هي تحتاج أن تتحدث أنها يعني تقدم هذا التدخل العسكري من أجل الشعب، ولكن هي ترى أن الشعب مناهض للعدوان، وهذا حصل في اليمن وحصل في الجمهورية الإسلامية في إيران.
0: نعم، بالأمس أستاذ طالب البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة قالت أن إيران تعترف بالسلطة في صنعاء كممثل شرعي لليمن، أهمية هذا الموقف؟
1: هو تأكيد إيراني بتجاوز القيود الدولية والأممية، لأن هناك محاولة يعني مجتمعة لمنع الثورات، لمنع التحولات، وحماية المنظومة الخاصة بهم، يعني المنظومة التي تعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية لأنها صاحبة التأثير الأكبر في المجتمع الدولي وفي مجلس الأمن. وإيران بهذا تصدم مجلس الأمن بأنه نحن لا نعترف بشرعية المجموعة التي تعترفون بهم وهي حكومة منفى موجودة في السعودية، نحن نعترف بسلطات رسمية في 2000 في صنعاء منذ 2015، وبالتالي أي مستوى للتعاون معهم، التنسيق معهم مثل مسألة كسر الحصار هو مشروع بالنسبة لإيران، يعني هي تقول للمجتمع الدولي أنا أتعاطى مع صنعاء كدولة، ولذلك التعاون في كسر الحصار بالنسبة لي هو مشروع.
0: جميل جدا. أستاذ طالب، بالانتقال إلى المشهد الإقليمي، اليوم نحن أمام ضربات متتالية ومتزامنة طالت القواعد الأمريكية في البحرين والأردن والكويت، كيف تقرؤون هذا التحدي المباشر والجريء للحضور الأمريكي في المنطقة، وما هي الرسالة التي توجهها قوى محور المقاومة لواشنطن حول تآكل هيبتها وعجزها عن حماية قواعدها وحلفائها في آن واحد؟
1: نعم، في البدء الولايات المتحدة الأمريكية وترامب تحديدا حاول أن يقول أن مذكرة التفاهم هي إنجاز، ولكن العالم كان يدرك أن مذكرة التفاهم هي انتصار إيراني وواحدة من التحولات في مسألة الصراع الأمريكي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. كان التقدير الأمريكي كما هو العادة لهذه الإدارة أنه يمكن إيران أن تقدم تنازلات في مسألة مضيق هرمز وتتخلى عن السيطرة على المضيق لصالح يعني العودة إلى السابق، المستوى السابق، أن يكون هناك مرورا عاديا، وأن إيران يعني تعتبر المضيق مضيق تمر منه جميع السفن ولا تفرض واقعا جديدا عليه، ولكن إيران هي مصرة على أن واحدة من النقاط الرئيسية في مذكرة التفاهم وفي شروطها للوقف الحرب وأن تكون الجمهورية الإسلامية هي صاحبة النفوذ الوحيد بالتعاون مع سلطنة عمان تحديدا في إدارة المضيق، وبالتالي ستفرض رسوم خدمات لاحقا. الإدارة الأمريكية تحاول يعني بطلب حتى من دول الخليج في الواقع، لأن هذا لأنه هذا التحكم الإيراني هو يجعل دول الخليج حبيسة لإرادة إيران، هم يحاولون في الواقع تغيير هذه النتيجة، يعني بحيث أنه تعود إيران وتتنازل عن فكرة السيطرة على المضيق، ولكن إيران متمسكة بذلك، ولذلك عندما يتم محاولة تمرير سفن من المضيق من الممر الجنوبي باتجاه عمان تقوم إيران باستهدافه، ويقومون هم باستهداف الجمهورية الإسلامية، فتقوم إيران بضرب القواعد الأمريكية في منطقة الخليج ووصولا إلى الأردن، ولربما لاحقا سيكون هناك وصولا إلى العراق. هذا المستوى من الأداء الإيراني هو دليل على أن الجمهورية الإسلامية قادرة على المواجهة لفترة أطول، وأنه الولايات المتحدة الأمريكية حتى مع التصريحات المتخبطة لترامب في مثلا في الماضي ستختر يعني ستدفع ثمن العودة للحرب، لأن ثمن العودة للحرب أساسا تتحدد بالنتيجة النهائية. أمريكا تعود إلى الحرب بهذه الطريقة لمحاولة إجبار إيران على تقديم تنازلات، لكن عندما تخسر الولايات المتحدة الأمريكية هذه الجولة الجديدة من المواجهات فإنه يجب أن تخضع هي لشروط جديدة ستفرض إيران في مضيق هرمز، وقد تكون هذه الشروط أكثر من مسألة يعني فرض رسوم خدمات.
2: نعم، نلاحظ أن الردود الإقليمية السريعة والمنسقة باتت تحرم واشنطن من التفرد بفرض شروطها وقواعد الاشتباك في المنطقة. برأيكم هل يعكس هذا التنسيق العالي تشكيل نظام إقليمي ودولي جديد ينهي الهيمنة الأمريكية الأحادية؟
1: القوى الدولية التي تتصارع مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل الصين وروسيا يعني تدرك ذلك، ولذلك تتعاطى مع هذا المستوى الذي أشرت إليه في مسألة التشبيك أو العلاقات أو تغيير طبيعة الهيمنة في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا. ولكن القوى المحلية هي رهينة للنفوذ الأمريكي. نحن لم نرى أن هناك تعاطي يعني فيه المستوى الذي تتعاطى به روسيا والصين في مسألة الحرب باستثناء بعض الدول، مثلا باكستان يعني نوعا ما وتركيا نوعا ما، ولكن الدول العربية ابتداء من مصر وإلى دول الخليج لا تتعاطى مع هذا المستوى، وهذا ضعف في التقدير وضعف في الموقف الاستراتيجي. هناك موقفا يعني ملاحظا على سلطنة عمان أنها تساير أيضا هذا التغير الحاصل، لكن هي أيضا تتعرض لعملية تهديد وما شابه، ولكنها أيضا لا تزال متمسكة بهذه النظرة، ولا هي تقف في منطقة محايدة نوعا ما، أو تريد أن تقول أنها تقف في منطقة محايدة، لكن الواقع هو يفرض أن لا يكون هناك أحد محايد في منطقة الصراع. لكن في نهاية المطاف التحولات التي يفرضها انتصار إيران في المنطقة هي تفرض متغيرات إجبارية أو مسارات قسرية، يعني مثل ما كانت عليه المنطقة بعد حرب الخليج الأولى يعني أو بعد حرب الخليج الثانية. لم تكن الدول مثلا تتعاطى مع العراق، دول الخليج تتعاطى مع العراق مثل ما كانت تتعاطى معه قبل عام 1990، لكن في هذه الحالة كانت العراق خاسرة ومهزومة. لكن الحالة الجديدة أن إيران ليست كذلك، وما كانت تراهن عليه دول الخليج هو أن يكون وضع إيران يشبه وضع العراق بعد حرب عاصفة الصحراء، بحيث يكون هناك حصار على إيران ويكون هناك ضعف في إيران وتتصرف دول الخليج بناء على هذه النتيجة. لكن هذه النتيجة غير موجودة هنا، هناك نتيجة معاكسة تماما، إيران انتصرت في هذه الحرب، وعلى دول الخليج ودول المنطقة أن تتعاطى مع إيران بمستوى مختلف وبواقع مختلف لا يشبه الأحلام التي كانوا يتمنونها أو الرغبوية التي كانوا ينطلقون معها كقاعدة للتعاطي مع الصراع في المنطقة.
2: نعم، واليوم نلاحظ تناغم لافت وتكامل استراتيجي غير مسبوق بين جبهات المحور. اليمن اليوم يفرض واقعا جويا وبحريا جديدا ضد السعودية، طهران تضرب مفاصل التواجد الأمريكي الإقليمي. كيف يساهم هذا الترابط العملياتي والسياسي في إنهاء عهد الاستفزاز الأمريكي بالدول الاستفراد الأمريكي؟
1: منذ 1945 بعد الحرب العالمية الثانية وأيضا الحرب الباردة ونتائج الحرب الباردة الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي وانهيار الاتحاد السوفيتي، يعني نحن نتحدث عن عقود من الزمن، لكن تحديدا نحن نتحدث مثلا منذ 3 عقود أو 4 عقود، لم يكن هناك هذا الضعف وهذه الهشاشة في النفوذ الأمريكي مثل ما هو عليه الآن. من يقوم بذلك هي دول محور المقاومة. في الحقيقة هذه هي الحرب العسكرية الأولى مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المستوى وبهذا الحجم من الاتساع ومن استخدام والوسائل الحربية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت جميع وسائلها العسكرية من البارجات إلى حاملة الطائرات إلى القاذفات البيتو والبي 52 إلى التحالفات في المنطقة، ولم يتبقى سوى النووي لم يستخدم في هذه الحرب، ولكنها لم تخرج بنتيجة. وفي نهاية المطاف هناك تراجع وأفول لهذا المفهوم. من يقول ذلك؟ في الواقع يقول ذلك العمق الثقافي الأمريكي في الداخل عندما يتم الكتابة عن يعني انهيار النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، صعود محور المقاومة، استمرار هذا الصعود، التماسك في حرب، وحدة الساحات، الدخول في صراع كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية، استخدام جميع الوسائل، استخدام جميع التحالفات، استخدام كيان العدو الإسرائيلي. في نهاية المطاف ليس هناك نتيجة يعني تجعل المحور الأمريكي يعني أمام حالة تفوق أو أمام حالة أو أمام مرحلة جديدة هي أكثر ستكون. يعني في الواقع كانت المحور يعني محور المقاومة لو أنه تراجع أو خسر الحرب كانت ستدفع الأثمان ليست دول محور المقاومة وإنما المنطقة كلها. يعني عندما يشير ترامب ومجموعته خلال الحوار مع السعودية أنه يجب أن يكون هناك يعني تطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي قسري، تطبيع إلزامي سماه ترامب، وهذا هذا المستوى من التعافي كان فيه نوع من رؤية المستقبل إذا ما كان هناك خسارة للمحور. حتى تفوق كيان العدو الإسرائيلي سيجبر دول المنطقة على التصفية. هذا إذا لم يكن هناك يعني تقدم لتحقيق ما يسمى إسرائيل الكبرى. ولذلك انتصار محور المقاومة في الواقع هو الذي يحمي المنطقة ويحمي الدول من النفوذ الإسرائيلي ومن الهيمنة والاشتباه الأمريكية. وهذا الانتصار أصبح واضح. يعني كان العدو الإسرائيلي لم يعد قادر على استباحة لبنان على سبيل المثال، أو لم يعد قادر على التحرك بحرية في المنطقة مثلما كان يرغب، نتيجة أن هناك فشلا عسكريا أمريكيا، وهناك يعني محاولة يعني ضبط الواقع بناء على نتائج الحرب. فلم يعد مسموح لكيان العدو الإسرائيلي أن يتصرف كما كان يريد أن يتصرف في السابق. وهذه واحدة من نتائج، أولا نتائج الانتصار لمحور المقاومة، ثم أيضا بالضرورة واحدة من نتائج انهيار النفوذ الأمريكي في المنطقة، وهو ينعكس على جميع المنطقة وليس على محور المقاومة ودول محور المقاومة وكياناتها فقط.
2: اليوم نجد أن هنالك أجواء سعودية مغلقة نتيجة الردود، نتيجة التهديدات اليمنية للسعودية وللرياض، يعني ردود إيرانية أيضا على القصف الأمريكي ومستمرة على الأراضي الخليجية. تقييمكم للمشهدية القادمة أستاذ طالب؟
1: نعم، قبل ذلك دعيني أستثني من مما قلته سابقا من العراق، لأن العراق ما يحصل في العراق وهذا المستوى لتعاطي علي الزيدي مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفكيك الحشد الشعبي، يعني جزء من الحشد الشعبي، يعكس يعني نتيجة مغايرة. يعني لا تنتمي هذه النتيجة إلى محور المقاومة، وليست بسبب ضعف محور المقاومة، وإنما بسبب تراجع العراق في الداخل وتفكك العراق من الداخل ونتيجة يعني الصراع والاحتكاكات الداخلية، ونتيجة لها علاقة بالداخل العراقي. لذلك العراق، التصرف العراقي الآن والنفوذ الأمريكي في العراق، وفي الحقيقة كان لا يجب أن يحصل في هذه الظروف، وكان يجب أن يكون هناك يعني تصرف مختلف. بالعودة إلى سؤالك، المنطقة هي أساسا يعني يجب أن يظهر فيها نتائج معينة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية مثلا عندما تختصر في إيران فإنها أيضا تترك تأثيرا كبيرا له علاقة بتصرفاتها وسلوكها العسكري وتراجع أدواتها أو تراجع ما تسميهم حلفائها، وهذا ينطبق على السعودية، ينطبق على الأردن، ينطبق على دول الخليج بشكل كامل، ينطبق كذلك على التصرف الأمريكي في أعالي البحار أو في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وبالتالي في جميع المنطقة، وهي نتيجة طبيعية في النهاية. هناك استنزاف للولايات المتحدة الأمريكية، هناك مخاوف من نفوذ الأسلحة التي تقاتل بها بما في ذلك أسلحة الحماية، هناك تركيز إيراني على استهداف يعني مخازن الأسلحة أو السكنات التي تتواجد فيها الأسلحة، وأيضا استنزاف الوجود العسكري في المنطقة، يعني مثلا استهداف القاعدة الأمريكية في منطقة الأزرق في الأردن هو استنزاف لقاعدة يعني تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة مراقبة المنطقة، وبالتالي أيضا مراقبة وحماية كيان العدو الإسرائيلي، لأنه ضرب القواعد الأمريكية بالنسبة لإيران هو المفيد، لأنه يضرب الرادارات، يضرب القدرة الأمريكية على يعني إخبار الولايات، إخبار كيان العدو الإسرائيلي بأن هناك صواريخ قادمة من إيران. في الفترة الأخيرة من الحرب 40 يوما التي انتهت، هناك مستوى الآن من الصراع مستوى آخر، كان كيان العدو الإسرائيلي يتفاجأ بأن الصواريخ تصل إليه دون أن يكون هناك عملية يعني صفارات إنذار أو لأن هناك عمى أمام الرادارات الأمريكية التي كانت ترصد الجمهورية الإسلامية من دول الخليج.
2: إذن أستاذ طالب الحسني المحلل السياسي، نعبر عن امتناننا وتقديرنا وشكرنا لكم على حسن الاستجابة لدعوتنا لكم للتعليق حول بيان العميد يحيى سريع عن اليوم الأمس وكذلك عن الخروقات السعودية. شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا كثيرا.
2: في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-95.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول

0: أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بسط لي المساله عشان افهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
1: وما
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: قول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عاي أخرونا.
2: بالعكس سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: لأنك مميز سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: سام اف ام والعود أحمد.

0: اليمن دخل مرحلة جديدة لإنهاء العدوان وكسر الحصار وفرض معادلات إضافية على السعودية. أكد مدير مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي زكريا الشرعبي أن اليمن دخل مرحلة جديدة تتجاوز مجرد الرد على الاعتداءات وتتجه نحو إنهاء العدوان ورفع الحصار بصورة كاملة واستعادة الثروات اليمنية المنهوبة وتحرير الأرض. واعتبر الشرعبي أن معركة كسر الحصار تمثل مدخلا لهذا المسار الشامل، وأن المعادلات التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية تعكس انتقال المواجهة إلى مرحلة مختلفة عنوانها انتزاع الحقوق وعدم القبول باستمرار سياسة المماطلة السعودية. الشرعبي أوضح أن الرد اليمني وما رافقه من تحذيرات للملاحة الجوية يأتي في إطار حق اليمن في إنهاء معاناة استمرت 11 عاما، مؤكدا أن السعودية أمام خيارين: إما الاستجابة لمطالب اليمنيين ورفع الحصار، أو تحمل تبعات التصعيد وما يرافقه من خسائر في المطارات والمصالح الحيوية. وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بإدراك حجم المعاناة الإنسانية التي فرضها الحصار السعودي، وأن الطريق الوحيد لتجنب اتساع دائرة التصعيد يتمثل في الإقرار بحقوق اليمنيين وإنهاء العدوان والحصار بصورة كاملة. الشرعبي أكد أو بيّن أن السعودية خلال السنوات الماضية راهنت على أن المتغيرات الإقليمية لها أمل في تغيير موازين القوى واستئناف العدوان، وتنصلت عن الالتزامات الواردة في خارطة الطريق واتفاق التهدئة ومرحلة خفض التصعيد التي أعقبت هدنة عام 2022، ولم تنفذ أيا من استحقاقاتها، بل واصل التجنيد المرتزقة بمن فيهم التكفيريون ونشرهم في المحافظات الجنوبية، واستمرت في نهب الثروات اليمنية وفرض الحصار والمماطلة في ملف تبادل الأسرى وتحويله إلى وسيلة ابتزاز عبر الدعوة إلى مفاوضات بشأن الأسرى، كما طالب اليمن بحقوقه ثم إفشال التفاهمات في اللحظة الأخيرة. وأضاف أن الحصار السعودي لم يقتصر على المطارات، بل شمل إجراءات مشددة على اليمنيين في مختلف المناطق تتعلق بالجوازات والبطاقات الإلكترونية والتنقل وتحويل الطرق إلى ساحات للاختطاف والإخفاء القسرية. وشدد على أن العدوان على مطار صنعاء الدولي جاء لإبقاء اليمن معزولا في وقت لا تدرك فيه السعودية تغير موازين القوى، ولأن الصبر اليمني خلال الفترة الماضية لم يكن نتيجة ضعف في الإرادة أو القدرات، وإنما بسبب تركيز المواجهة على الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في إطار إسناد القضية الفلسطينية، بينما كانت السعودية تجند الشبكات الاستخباراتية والخلايا التكفيرية ضد اليمن بالتنسيق مع الأمريكي والإسرائيلي. وأكد أن مرحلة كسر الحصار فرضت معادلات جديدة تقوم على أن إغلاق مطارات اليمن سيقابله حظر جوي شامل على المطارات السعودية، مشددا على أن اليمن يمتلك القدرة على إغلاق جميع المطارات السعودية، وأن شركات الطيران الدولية ستتعامل بجدية مع تحذيرات القوات المسلحة اليمنية، كما فعلت شركات عديدة بعد استهداف مطار اللد في فلسطين المحتلة وإلغاء رحلاتها إلى الكيان الصهيوني، متسائلا عن موقع السعودية مقارنة بالكيان في علاقاتها وشبكاتها الدولية في ظل حساسية قطاع الطيران.
1: ولفت الشرعبي إلى أن استمرار السعودية في رفض رفع الحصار سيؤدي إلى خسائر واسعة في حركة الطيران، وربما إلى تصعيد يتجاوز المطالبات، مشيرا إلى أن بيان القوات المسلحة اليمنية سبق عملية استهداف مطار أبها، وأكد إنهاء مرحلة خفض التصعيد بسبب السلوك السعودي، وأن الاحتمالات باتت مفتوحة مع منح السعودية فرصة لتجنب استهداف مطاراتها ومصالحها الحيوية إذا استجابت لمطالب اليمنيين أو إعادة تجربة المواجهة مع الشعب اليمني وهي تدرك قدراته ومنطلقاته.
0: ونوه إلى أن المعادلة الجديدة تنطلق من فرض استمرار تمتع من رفض استمرار تمتع السعودية بالأمن والرخاء، بينما تفرض الحصار على اليمن، لافتا إلى أن مئات الآلاف من اليمنيين استشهدوا بسبب الحصار، سواء بحرمانهم من السفر للعلاج أو بمنع دخول الأدوية، إضافة إلى وفاة يمنيين في الخارج تعذر نقل جثامينهم إلى الوطن، ووجود عشرات أو مئات الآلاف من العالقين في مختلف دول العالم، معتبرا رفع الحصار يمثل حقا سياديا لا يمكن التنازل عنه، وجزم بأن اليمن يمتلك القدرة والإرادة والقضية العادلة، وأن من مصلحة السعودية رفع الحصار لأن الخسائر التي ستتكبدها ستكون كبيرة حتى لو دفعتها واشنطن إلى مواصلة المماطلة خدمة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، مذكرا بأن السعودية شنت أكثر من 274 ألف غارة على اليمن بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وشركات السلاح الغربية ولم تحقق أهدافها، بينما خرج اليمن أكثر قوة واستقلال وفرض معادلات جديدة. وتابع قائلا أن نتائج المواجهة الأخيرة سواء في البحر الأحمر أو في المواجهة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدو الأمريكي والإسرائيلي أثبتت أن الرهان على الحماية الأمريكية رهان خاسر، وأنه لم يعد أمام السعودية سوى الإقرار باستقلال اليمن وسيادته والتوقف عن محاولات تأخير نهضته وتنفيذ الاستحقاقات الواردة في خارطة الطريق.
1: وقطاع الملاحة الجوية كما الملاحة البحرية بالضبط شدد الشرعبي على الحساسية لأي تصعيد، وأن شركات الطيران الدولية تدرك قدرة اليمن على تنفيذ تحذيراته، ما يجعل استمرار الرحلات إلى المطارات السعودية أو عبر الأجواء السعودية مخاطرة كبيرة، مشيرا إلى أن اليمن حمل شركات الطيران وشركات التأمين المسؤولية الكاملة عن أي تابعات. وفي ختام حديثه أكد الشرعبي أن الشعب اليمني يتجه اليوم نحو كسر الحصار بصورة شاملة، وهو ما تعكسه ساحات التعبئة والاستعداد والجهوزية الشعبية، داعيا أبناء المحافظات المحتلة إلى الانخراط في هذا المسار لإنهاء العدوان السعودي ورفع الوصاية عن القرار اليمني.

تصوير جيشك ولجيشك لا وضع رجل عليها متفن من دون روس بان ذره

0: الطائرة التي كسرت الحصار، مراد راجح شلي.
1: في مشهد تاريخي تابع اليمنيون تفاصيل عودة الطائرة الوفد الوطني بقلوبهم قبل أعينهم. كانت اللحظات مفصلية، وكانت ترقب سيد المشهد والحاضر الأكبر في الوجدان اليمني. انطلقت الطائرة من مطار طهران تحمل معها رسالة التحدي، وتشق السماء بإرادة تتجاوز الهيمنة وتعلن كسر القيود المفروضة على المطارات اليمنية. وحين بلغت الأجواء اليمنية، كانت طائرات العدو قد سبقتها إلى صنعاء بدقائق لتستهدف المطار في محاولة لمنع هبوطها وإغلاق الطريق أمامها. لكن الطائرة غيرت مسارها نحو مطار الحديدة لتحط بثبات وإباء، معلنة أن هذا الصراع فصلا جديدا، وأن معادلات كثيرة بدأت تتغير.
0: لم تكن الطائرة التي حطت رحالها في مطار الحديدة مجرد هيكل من معدن يشق السماء، لا، بل كانت قطعة من الإرادة اليمنية تعود إلى أرضها بعد رحلة أراد لها العدو أن تقمع. كانت الصواريخ تتساقط على مطار صنعاء في محاولة لإغلاق السماء وإطفاء المعنى ومنع العودة، وفرض معادلة تقول إن الطريق يمر من بوابة الوصاية السعودية. لكن اليمن الذي اعتاد أن يفتح أبوابه بالصبر وأن يشق طريقه بالإرادة كان يكتب فصلا جديدا من حكاية لا تشبه إلا نفسه. حين لامست عجلات الطائرة مدرج مطار الحديدة، لم يكن الذي حدث مجرد هبوط اعتيادي، لا، بل كان إعلانا بأن الحصار ليس قدرا، وأن الأوطان التي تنبت في تربتها أشجار الكبرياء تستطيع أن تصنع موانئها ومطاراتها وطرقاتها ولو اجتمعت عليها العواصف من كل الجهات.
1: مطار الحديدة الذي ظنوه مشلولا تماما تحول في تلك اللحظة إلى نافذة واسعة تطل منها اليمن على العالم، وإلى شاهد جديد على أن الإرادة حين تسكن شعبا تصبح أقوى من الخرائط وأصلب من الجدران وأبقى من كل محاولات الإغلاق. كانت لحظة فارقة في هذه المرحلة من المواجهة، لحظة شعر فيها الجميع أن شيئا ما يتغير في عمق المعادلة، وأن اليمن الذي يخرج من تحت الركام لا يعود كما كان، بل يعود أكثر صلابة وأكثر قدرة على تحويل الألم إلى قوة، والحصار إلى فرصة، والتحديات إلى انتصارات صغيرة تمهد لانتصارات أكبر. أما رجال الوفد الوطني فقد كانت معنوياتهم تعانق السحاب، لم تحمل وجوههم شيئا من التعب بقدر ما حملت من الثقة، ولم تكن في أعينهم ملامح انتظار بقدر ما كانت فيها ملامح يقين يعرف طريقه جيدا. كان الإباء اليمني حاضرا في الخطوات وفي النظرات وفي تفاصيل المشهد كله، وكأن الأرض نفسها كانت تقول لهم إن الذين يحملون أوطانهم في صدورهم لا يمكن أن تضيع بهم الطرقات.
0: يدرك العدو السعودي ومن خلفه المشروع الصهي الأمريكي أن هذه الطائرة كان يقف خلفها شعب بأكمله، وأنه مهما جرب العدو كل ما يملك من أدوات القوة سيظل اليمنيون يجيبون بالأداة التي لم يستطع أحد كسرها منذ آلاف السنين. إرادة الإنسان اليمني حين يقرر أن يقف فهذه البلاد التي عبرت القرون بالعزيمة لن توقفها صواريخ، ولن تثنيها حصارات، ولن تنكسر ما دام في جبالها صدى، وفي بحرها موج، وفي قلوب أبنائها متسع لكل هذا الكبرياء.

سامعينا الكرام، بهذا وإياكم نطوي صفحة اللقاء بكم لهذا اليوم من فترتكم المباشرة والمفتوحة. صباح الخير يا قدس، نشكر لكم طيب وكرم المتابعة، لكم كل التحايا من طاقم هذه الفترة رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي وزلفى عبد الملك. إلى الملتقى، دائما وأبدا كونوا بخير.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية بدون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: منذ طوفان الاقصى، سنس الاقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
8: حارس الازدهار الامريكي.
9: From the US Prosperity Guardian.
8: الى اعتراف ادمج فشل.
0: الحقيقة
8: من عمق الى الاعلام الدولي. محاصرة
0: بلسانين.
8: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
0: الحقيقة بلسانين. اعداد وتقديم دعاء احمد الاكوع.
10: اليوم today العز الاسرائيلي
8: بلغ ذروته. فلم يعد
10: يستهدف
8: المطارات والمصانع والمستشفيات. الحارس الازدهاري الامريكي
10: from the US prosperity guardian
8: في الاعتراف على
0: المشكلة الحقيقة بلساني.
7: الخطوة بالخطوة، الضربة بالضربة، والبادئ أظلم. في قاموس السياسة قد تحسن الأوراق مصير الأمم، أما في قاموس الميدان فالبارود هو الحبر الوحيد الذي يعيد رسم الخرائط. Step by step, strike for strike. In politics, documents may shape history, but in the battlefield, force redraws the map. لم يكن مجرد رد عابر، بل كان زلزالا جغرافيا مدروسا. حين تعهد الطهران لم يتأخر الصدى. This was presented as more than retaliation. Tehran says it was a calculated strategic response with immediate impact. لم تكن المسألة مجرد ثأر عسكري، بل كانت معادلة وجودية صاغتها الصواريخ والمسيرات المركبة، وهي تنقض كالعقبان في عتمة الليل، مستهدفة الشرايين الحيوية والبنى التحتية للقواعد الأمريكية في البحرين والكويت وقطر. إنه الرد الساحق الذي قال للعالم بلسان من نار: لسنا من يوجه له الإنذار. The narrative describes coordinated missile and drone strikes on US facilities in Bahrain, Kuwait and Qatar as a declaration that Iran will not be intimidated. لكن لكي نفهم بأس الميدان علينا أن نقرأ ما وراء الغبار. بالأمس القريب امتدت يد العدوان الأمريكي لتطال الشواطئ الساحلية في الجنوب الإيراني وتضرب الجسور النابضة بشرق البلاد. To understand the escalation, supporters point to earlier US strikes on southern Iran and key transport infrastructure. تلك التي تحمل على كاهلها قطارات مشهد، بل وتصل إيران بروسيا والصين. هل كانت مجرد أهداف عسكرية؟ لا، لقد كان عدواناً بأبعاد جيوسياسية خبيثة. According to this account, the targets carried major economic and geopolitical significance beyond military value. خطة أمريكية سعت لخنق طهران اقتصادياً عبر حصار متجدد وقرارات جائرة من دهاليز الخزانة الأمريكية لمنع تدفق النفط، والأدهى من ذلك كله محاولة بائسة للتشويش على مشهدية تاريخية، مشهدية أعظم جنازة عابرة للتاريخ والجغرافيا صدمت العالم بوحدتها. It argues that the broader objective was to tighten economic pressure and restrict Iran's oil exports. It also portrays the strikes as an attempt to overshadow a mass funeral that drew global attention. هنا انكسر المسعى الأمريكي على صخرة المعادلات الإيرانية الأكثر صلابة، كما أن قاليباف أطلقها رصاصة سياسية. مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيباتنا. The message from Tehran was firm. Any future arrangements in the Strait of Hormuz would be on Iran's terms. كلمات عضدتها بحرية الحرس في تحذير شديد اللهجة للولايات المتحدة. أي مغامرة لإدارة هذا الشريان العالمي تعني شيئا واحدا: إغلاق بوابات الجحيم على مصالح الطاقة وصناعات البتروكيماويات الدولية. Iranian officials warned that any attempt to control the waterway could trigger severe consequences for global energy markets. انظروا إلى خرائط التتبع اليوم لتروا بأعينكم كيف تتبخر الأوهام. ذلك الممر الذي دعمته واشنطن وفرضته فرضاً بات اليوم خاوياً على عروشه، قاعاً صفصفاً لا حراك فيه. Supporters say shipping patterns now reflect a changing balance of power in the Gulf. بينما بقيت الحركة حبيسة مسار إجباري واحد، مسار خطته وفرضته الإرادة الإيرانية. They argue that maritime traffic is increasingly shaped by Iran's strategic calculations. بين عدوان أمريكي ورد إيراني صاعق، يبدو أن جولة النار قد هدأت مؤقتاً، لكن شبح التصعيد الأكبر لا يزال يخيم فوق مياه الخليج الدافئة والتي باتت تغلي من شدة التهديدات. For now, the exchange of fire has eased, but the risk of wider confrontation still hangs over the Gulf.
11: المنطقة اليوم تعيش في عين العاصفة وسط أجواء مشحونة ومحاولات تنصل أمريكية من مذكرات التفاهم. The region remains on edge amid rising tensions and uncertainty over previous understandings. وجاءت تصريحات ترامب الصادمة لتقول إن مذكرة التفاهم قد تكون انتهت، لتدخل الإقليم بأسره في نفق مظلم من انعدام اليقين المطبق. هذا ما قاله ترامب. Comments from Donald Trump questioning the future of the memorandum added another layer of uncertainty across the region. سواء انتهت تلك المذكرات أم لم تنتهي، سقطت الوعود أم بقيت، فإن الحقيقة الساطعة التي كتبت بالحديد والنار هي أن هذه المنطقة لم تعد مسرحاً للمساومات السياسية الباردة ولا ساحة للنزهات العسكرية العابرة. Whatever becomes of those agreements, this narrative argues that the Middle East has entered a new strategic reality where military action carries far greater risks. إنها الأرض التي تبتلع المغامرين، وأمام أي سيناريو مجنون للتصعيد الأمريكي يظل الجواب جاهزاً والرسالة واضحة لا غبار عليها. الصواريخ لا تزال مشرعة في مرابضها، واليد، كل اليد، ما زالت على الزناد. And the closing message is unmistakable. If tensions escalate again, Iran says it remains prepared to respond.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the U.S. had more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم داي العزف إسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
1: يستهدف
3: المطارات ومصانع
1: والمستشفيات.
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية. الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول حنلقاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: حيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي.

حياكم الله أعزائنا المستمعين في فترة مباشرة جديدة مفتوحة لكم ولمشاركتكم من فاصلة ظهيرة. فاصلة ظهيرة بنكهة التحدي والصمود واستمرار التصعيد ورفع خيارات المواجهة ضد العدو السعودي الصهيوني الأمريكي. فاصلة بمعنويات عالية تهز العدو السعودي ومرتزقته. مهما جرب العدو كل ما يملك من أدوات القوة سيظل اليمنيون يجيبون بالإرادة التي لم يستطع أحد كسرها منذ آلاف السنين. تحالف العدوان لم يستغل فرصة الهدنة ولم يوقف عدوانه بشكل كامل ولم ينهي لا حصاره ولا احتلاله، لم يستوعب الدروس التي تجلت خلال كل تلك السنوات التي مضت والتي بيّنت بشكل قاطع استحالة تحقيق أهدافهم غير المشروعة في أرض اليمن، في احتلال هذا البلد، في السيطرة على شعب هذا البلد، في إذلال أبناء هذا البلد، لم يستوعبوا ذلك. إذن بما أنه لم يستوعب كل تلك الرسائل التي وصلته خلال تلك السنوات، فالخيار الأمثل هو أن نجعله يستوعبها بقوة السلاح. الشعب اليمني يمتلك موقفا حق وقضية عادلة، وهو مستمر في الدفاع عن حقوقه المشروعة في الحرية، في الاستقلال، في أخذ كامل السيادة، وفي السعي المستمر لرفع الحصار الظالم والجائر عنه. والذي بيقولوا انتوا عدوانيين، قد كنا في امن، يعني قد كانت الدنيا هادئه وكذا، لا، احنا مش عدوانيين، احنا بنواجه العدوان ونتصدى للمعتدين، نحن نسعى لتحقيق السلام الحقيقي المشرف لبلدنا وشعبنا وابنائنا واجيالنا، نحن نسعى لاسترداد حقوقنا،

إذن هي رسالة لكل حكام السعودية، كتاب الله وأوامر الله ونواهيه، قانون الجورة، قانون الأخوة، قانون الإسلام، قانون الإنسانية، هي أقوى من كل القوانين التي وضعتها لكم الأمم المتحدة واستندتم عليها في عدوانكم على إخوانكم هنا في اليمن. في عدوانكم لنا بحصار بلادنا وحصار مطاراتنا، فما حرمة هذه القوانين التي تستندون عليها؟ قوانيننا لا تسمح لنا أن نسكت عن ذلك، لن نسكت ولن نتوقف عن مواجهة هذا الإجرام في حق شعب مسلم مسالم وجار كريم غير لئيم. ولا تركنوا لأولئك عبدة الشيطان الذي يزين لكم سوء أعمالكم منذ عقود ويتاجر بعطاياكم التي بيتمننوا عليكم بها. اعطوا حقوق الشعب اليمني كما سلبتوها منه كي تعيشوا ونعيش بسلام. ولا يمكن

لا يمكن، لا يمكن، الميدان يقول ذلك. لا يمكن أن يبقى اليمنيون تحت توجيهات الحقد السعودي وحقد المرتزقة الذي يتحدثون عن السيادة، والذي باعوا كل السيادة اليمنية تحت أقدام الخارج مقابل منافع وامتيازات شخصية، حتى بات وصفهم بالمرتزقة يتردد في بعض قنوات الإعلام الغربي حتى، يعني أصبحوا مهزلة للتاريخ. عزيزنا المستمع، ما قولك في هذه الأحداث التي تسري حاليا؟ ما ردك على القوات المسلحة اليمنية والبيان الذي أطلقه يوم الأمس العميد يحيى سريع بإسقاط طائرة استطلاعية في أجواء سماء محافظة البيضاء؟ ما ردك وما تعليقك وما الذي تود قوله عن ذلك؟ ما الذي يحتاجه اليوم المواطن اليمني أكثر من أي وقت مضى؟ إذا أتيحت لك فرصة لتوجيه رسالة معينة، سواء لأبناء مجتمعك، سواء للعدو السعودي، سواء للمجتمع الدولي، فما الذي ستقوله؟ شاركنا بذلك عبر أرقام التواصل 720-991-991.

من الرسائل الكثيرة التي وصلتنا خلال أولى الدقائق معكم، رسالة من بيت المطري بيقول: والله إني أسمع بيان يحيى سريع أفرح فرح شديد بتوقف مطار أبها السعودي، سوف نضرب المطار ونضرب كل اليهود، وأحيي القوات الصاروخية، اللهم أحفظ سيدي عبد الملك ويجعله ويجعلنا له سامعين ومطيعين. أخوكم أبو فؤاد محمد المطري، وأطلب زامل وحدة الساحات. السلام عليكم، لا للاستسلام وأهلا بالسلام، هكذا عقيدتنا. لو نحارب 1000 عام ونقول للعدوان والمرتزقة: هل ما زالوا يظنوا أنهم أقوياء؟ لا والله، إنهم أوهن من بيت العنكبوت. وحفظ الله حكومتنا القول والفعل، وسيدنا عبد الملك يحفظه الله، وهيهات منا ذلة. زامل لا للاستسلام وأهلا بالسلام. محمد العباسي من وصاب الشامخة. رسالة من أبو خليل الحاوي بيقول: طيب الله جميع أوقاتكم بكل خير أعزائي، ونصرنا الله على جميع أعدائنا بعزته وجلاله. العدو السعودي ما يفهم إلا لغة الحديد والنار، ونقول لهم: عاصفتكم انتهت تحت أقدامنا، وعاصفتنا ابتدأت لتجتث عروشكم لغير رجعة، وهذه الصفعة من قواتنا المسلحة إلا القليل، فانتظروا منا كثير، ونتحداكم تصمدوا حتى شهر واحد أمام ضرباتنا الحيدرية المنكلة. الآن شسمع القاصي والداني عويلكم يا بني سلول. المرسل عبد علي حاوي، ونطلب زامل: عاد حرب البراكين ابتدأ يا بن سلمان من تقدها. شكرا لك يا مرسل الرسالة.

رسالة بتقول السلام عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفع جبال وصاب الشامخة. إلى القوات المسلحة اليمنية الشجاعة، أنتم أثبتتم للعالم أجمع أن الإرادة اليمنية لا تنكسر، وأن رجال اليمن هم الأقوى دائما، وهم من سوف يؤدبون قرن الشيطان السعودي على ما أقدمت إليه من انتهاك للسيادة اليمنية. تحيات إجلال وإكبار لكل جندي من قواتنا المسلحة الباسلة صمام أمان هذا الوطن ورجاله الأوفياء، ونطلب إلى الجبهات ربي يناديني، والتحية لكنا رحاب وزلفاء.

والله أن الرسائل كلها معنويات عالية جدا، يعني عندما ترسلون تحاياكم ترسلون الرسائل الإجلال والإكبار لقواتنا المسلحة ولجنودها وتدعوهم لضرب المزيد والمزيد من واختراق الأجواء السعودية هناك. يعني هي ربما نادرا ما نجد شعب، ربما لا يوجد شعب في العالم يفرح ويبتهج بالمواجهة، لأنه سيواجه من قتل أطفاله وحاصر ممتلكاته وسلبه لقمة العيش. نحن سنواجه هذا العدو مواجهة بشرف، مواجهة بقوة. التحية لكم ولكل حرف من حروف هذه الرسائل، رسائلكم التي أقرأها. هنا رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. قد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان، وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.

ويختم رسالته ويقول: نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدة الجمهورية اليمنية. الله يحفظ حفيد رسول الله سيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. أيضا من الرسائل من بندر الوصابي بيقول: إن الحصار على اليمن قد انتهى وولى إلى غير رجعة، ستتحمل المهلكة وحدها تبعات أي خطوة حمقاء تقوم بها وأدواتها. التحية لقوة المسلحة اليمنية زاملة النورة. التحية للجميع، لجميع المستمعين الكرام.

الشعب اليمني عانى 11 عاما وهو في معاناة الحصار ويتجرع، وإلى ذلك كان يصرخ مستغيثا بالمجتمع الدولي، بغير المجتمع الدولي، لكن دون أن يجد أحد يستجيب لنداءاته. يعني ها قد أتت الفرصة لنصرخ بأسلحتنا، لنجعل من كان يسد أذانه عن أصواتنا أن يسمع صوت الرصاص. كان المجرمون بحصارهم لليمن أرادوا لليمن أن يتسول، أن يتحول إلى مخيمات للاجئين، أن يبيع ولاءه ومبادئه للمجرم السعودي، فيصبح أداة تخدم المشروع الأمريكي في تمزيق البلاد، في تفتيتها، في التناحر بين الحروب الداخلية، وتحويلنا إلى لقمة سائغة للصهاينة. لكن هيهات ذلك، هيهات ذلك.

دين عنده من زمان لازم رجوعه، وهذه كلمات الزامل ها هي بتتجسد اليوم على أرض الواقع. من دخلها بنكسر له ضلوعه، مع بنكسر له ضلوعه ولو يزيد مع الشبك 1000 جندي. يعني كلمات الزامل هذه للأمانة من أكثر الكلمات واقعية للأمانة. كل أصحاب السمو والمعالي، يعني للأمانة كان هذا من أروع الزوامل اللي كان يعجبني أسمعها في 2015. هنا رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول للسعودية الأمان يمني، الإيمان يمني والحكمة يمنية، مع تحيات معتصم الوصابين.

0: نشكر القوة الصاروخية أضربوا ونحن معكم أبو عاطف الوصابي. يعني حتى أبو عاطف أرسل هذه الرسالة اللي يعني لم تتجاوز السطران، عبر لنا عن كمية المعنويات التي في هذا الشعب. يعني الآن هذه الرسائل هي ليست رسالة من كم شخص، لا، هذه رسائل الشعب اليمني الحر الغيور الذي يريد استرداد حقوقه. السلام عليكم، العدو السعودي الجبان الغدار البربري لقد جنى على نفسه في ضرب المطار، واليوم يجب عليه أن يتحمل كل ما يجري له من قبل القوات المسلحة ويطلب زامل من أماني عادل. طيب إيش الزامل يا أماني عادل؟ وإن شاء الله تسمعي.
1: عليهم للعدو بالمرصد، شكرا يا أرجال التصنيع انصاروا.
0: السلام عليكم، كيف الحال؟ نحمد الله ونشكر على هذه الانتصارات الكبرى، وهي بفضل الله وبفضل السيد القائد حفظه الله. نقول للعدو السعودي، مهما فعلتم مهما دمرتم الشعب اليمني لن يخضع لنا، لن يستسلم، جاهزين لأي مرحلة يقولها السيد القائد. نقول للسيد القائد، مسلمين لك، ماضون على خطاك، وإن شاء الله سنأخذ بثأر الشعب اليمني. تحياتي لكم من هاجر صدام.

أولا شيء أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. تحياتي لكم وتحياتي للجيش اليمني، معكم المرسل الرسام عبد حسن الوصابي. والله إن اليمن حاشا أن يستسلم معكم، ونقول للمرتزقة سترحلون مثل ما رحل البريطاني. معكم أخوكم مالك العبدلي، وبيطلب زامل صنعاء بعيدة. طورها.

السلام عليكم، كيف حالك؟ المعنويات عالية أعلى من السحاب، تستاهل الموت يا سلمان، تستاهل ضرب العناق. ونقول حكام السعودية والله إن كل ضربة سنردها نحن اليمن منذ الأزل، نحن أولو بأس شديد، نحن سنواجه بقوة الله، نحن مع قواتنا المسلحة سندعمهم بكل ما نستطيع، ونقول لهم اضربوا بيد من حديد. صباح علي البشاول، وأطلب زامل العين بالعين.

اليوم السعودي انقلب على عقبيه وغير مرحب به عند حلفائه. لماذا؟ لأن الشعب اليمني لن يقهر ولن يهزم طالما وأنه مع الحق ومدافعا عن نفسه. التحية للبيانات التي تأتينا في ساعات مختلفة وتشفي صدور قوم المؤمنين. التحية لكم من الأخ عبد السلام محمد سالم من ديس.

اليوم رسائل اليوم قصيرة موجزة مختصرة، مفادها بأنها تفويض كامل للقيادة الحكيمة وتحدي للعدو السعودي وتحيات لا منتهية لقواتنا المسلحة. هذا هو مختصر رسائل اليوم للأمانة، أقرأها وكل معنويات عالية. رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أوجه التحية والشكر والتقدير لإخواننا في إيران على ما قدمت بها من فك الحصار على اليمن، وزامل سلمت وتوليت من بشار الوصابي.

وهو مشتاق فؤاد، وهو دائما ما يعني يطيب الأثير برسائله. يقول: السلام عليكم إلى السعودية، لا تستندوا إلى قوانين الأمم المتحدة الزائفة، استندوا إلى ما أمر الله به في كتابه الكريم بالأخوة بالتوحد وأن نكون يدا واحدة. يا سلمان ويا محمد بن سلمان، عليكما أن تتبعا تحذيرات اليمنيين بجدية، وإلا سنأتيكم بضربة قاسية تراجعون بها حساباتكم القديمة. فما زلتم تذكرون بأسنا حين ضربنا منشآت أرامكو؟ ويا أيها الأرعن الذي تتبع أمريكا وإسرائيل ولا تتبع كتاب الله، اعلم أن اليمن مقبرة للغزاة وموطن للأحرار الذين لا يهابون أحدا إلا الله. لا نطيل الكلام، فالرد الحاسم سترونه في الميدان واقعا ملموسا. وأطلب منكم زامل تنورة. مع تحياتي لكم أخوكم مشتاق فؤاد. شكرا لك يا مشتاق. زامل تنورة طلبوه ثلاثة، إن شاء الله تسمعوه.

الرسائل أيضا، هذه الرسالة بتقول أسعد الله ظاهرتكم بالانتصار أخواتي الغاليات المتابرات المرابطات من صباح من الصباح الباكر بأصواتكن وطلتكن البهية علينا، بكم صباحنا ينير وبكم بيوتنا لا زادت نورها وبهاء وأصواتكن الجميلة. أما عن الموضوع، نبارك إسقاط هذه الطائرة، ومع إسقاط الطائرة تصد العدوان الذي كان يشتي يمنع كسر الحصار، ما هو إلا قليل من عزيمة اليمنيين. يشهد الله كيف كان فخر وعز، وكيف ارتفعت المعنويات وألقت السماء وعانقت طائرة كسر الحصار حينما مرت من فوق رؤوسنا، ونحن عازمون على استرجاع حقوقنا ومفوضون للسيد القائد لأي خيارات. ونقول ليحيى سريع، عجل بالبيانات يا سريع، يشتي حرب، نشتي حرب تدحر العدو لا عقر داره. ونحن قوم خلقنا الله نخوف لا نخاف. أوجه التحية لكل الأخوات المشاركات، وعلى رأسهم أختي فداء أهل البيت، ويا من عازم يا ملوك المملكة، تحياتنا المجاهدة مع الله مع

صباح الخير نحر السعودي ونأخذ حقنا منه. معكم أبو هيمان من جبهة تعز القحيفة. السلام عليكم. اللهم انصر الجيش واللجان الشعبية. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين وأطلب زامل تجارب الأيام. معكم ابن وصاب السافل. الرسالة أيضا تقول السلام عليكم أحيي القوة الصاروخية والسيد عبد الملك والجيش. معكم أمين علي إبراهيم بريت باجل الحبيل.

وهذه الرسالة بتقول يعرفها الكل أبو جبريل لا حذر وإن قال كلمة بايمضيها السيد القائد أفعال وليس أقوال. وعندما قال سنرفع الحصار سنتحرر مهما كانت الكلفة باهظة نحن لا نخاف الحرب والحرب لابد منها لأنه في المثل ما ينفع مع الحمار إلا الضرب. وكذلك السعودية لا ينفع معها إلا القصف والدمار لكل منشآتها. معادلة قرآنية، السن بالسن والعين بالعين، والذي يجب علينا هو الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق عن القيادة، ولا بد من التسليم لكل قرارات القيادة. ونأخذ العبرة من قوم طالوت عندما البعض من المؤمنين القلة القليلة سلمت ولم تشرب من النهر انتصرت، والأغلب الذين شربوا من النهر كان الخزي لهم. كتب الله أجركم وأطلب زامل ما نميل. الفقيرة إلى الله بنت همدان.

0: السلام عليكم والتحية لإذاعة سام فم، حفظكم الله. تحية للقوات المسلحة اليمنية، نشكركم على رد الحاسم، المطار بالمطار والحضارة بالحوار. يا ربي قوة الله زام، يا ربي قوة الله زام المانبالي من أم سراج الدين، والحصار بالحصار يا قوة الله. سلام ربي عليكم أستاذاتي رحاب، أخباركم؟ العدو السعودي جنى على نفسه وحارب وضرب شعب الثبات، شعب العزيمة، شعب التحدي، شعب الإيمان والحكمة، شعب أبو جبريل الذي ما يخاف للعدو الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا السعودي، والله ما يزيدنا عدوانكم إلا ثباتا وعزيمة وصبرا. تحية إجلال وإكرام للقوات المسلحة اليمنية، وبوركت أياديكم اضربوا بيد من حديد، وزامل يا دعاة المعارك والقتالي من بنت أبو نجوم المحاقري، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصيحتي للنظام السعودي لا يورطك أكثر في اليمن الأمريكي، لا يورطك أكثر في اليمن. الأمريكي ما قدر يحمي قواعده من ضربات إيران، وأنت تعرف اليمن الأمريكي ما قدر يحمي قواعده من ضربات إيران وأنت تعرف اليمن، هل أنتم أغبياء إلى هذا الحد؟ من فؤاد أحمد الحرف، شكرا لك يا فؤاد. سنكمل قراءة باقي الرسائل ولكن بعد الفاصل.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية. سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا، فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا، صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30
9: 66700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
9: 555555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود احمد.

نعود لقراءة رسائلكم من جديد بعد أن قطعنا الفاصل عنكم أعزائي المستمعين لفاصلة ظهيرة لهذا اليوم. هذه الرسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد القائد. السيد القائد والقوات المسلحة اليمنية، التحية لشعبنا اليمني، ونقول للسعودية: المطار بالمطار، الميناء بالميناء، البنوك بالبنوك، والبادي أظلم. وشكرا، معكم سامي الأصابي. شكلها الوصابي بس نسي الواو. وطبع وأطلب زامل العين هي بالعين. هنا رسالة أخرى بتقول: قالها السيد القائد: نحن لن نسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب لكي لا تحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. وشعب اليمني فوض السيد القائد في جميع الخيارات. أحب أوصي الرسالة لجميع المنافقين المرجفين في كل هذا الشعب: سكوتكم في هذه المرحلة أكبر نعمة من الله. اتركونا نواجه أعداءنا، لا تحاولوا إضعاف نفوس الناس. أما شعبنا المجاهد لم يدخل هذه المرحلة وهو يريد التراجع، بل يريد انتزاع كامل حقوقه. دخلنا المعركة وحملنا دماءنا على أكتافنا، وحملنا أكفاننا على أكتافنا، وبفضل الله ليس لدينا ما نخسره، أنتم الخاسرون. وشكرا وتحياتي لصديقتي المجاهدة فداء، التي أتعلم من كل حرف تحمله رسالتها الجهادية والفاعلة. إذا أمكن زامل العين بالعين، وتحياتي للجميع ملاك الوائلين.

السلام عليكم، كيف حالكم؟ أنا يماني اسمه لحاله هيبة وكلامي سيف له هيبة، جرب تعاديني يا السعودي وشوف من اللي بيطلع من اللعبة. أنا يماني وراسي مرفوع وأنا أتحديك يا السعودي، إحنا اليمانيون إذا قلنا نقول قول وفعل، والسعودية أصحاب الكبسة. من براء الفقيه من الحديدة وأشتي زامل، اعقل يا سعودي.

السلام عليكم. الله يحفظ سيدي ومولاي. الله يحفظكم. كلا ينفق بما يستطيع للقوات الصاروخية. يا جميع المستمعين زوجة الشهيد الله يحفظكم. يا إذاعة سام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل حماقة وكبر وعتو أقدم العدو السعودي على فعلته الدنيئة ظنا منه أنه سيكسر إرادة الشعب اليمني، ولا يعرف الغبي الأحمق أنه جنى على نفسه الويلات وأنه دخل في عوامة صعب الخروج منها. يظن الغبي الأحمق أن الأمريكي الذي يدهده به في المشاكل سينفعه، فالأمريكي قد رأى الجميع أنه ترك ربيبته تقاسي أنكى الضربات من قبل أبطال اليمن ونجا بنفسه بعدما تلقى المذلة والمهانة وخسر الكثير من طائراته وقطعه الحربية. فهل بعد ذلك سيفيد الأحمق ابن سلمان؟ من هنا وعبر كل منبر حر وجه رسالة باسمي واسم كل أحرار وحرائر الشعب اليمني، رسالة إلى رئيس الوفد الوطني السيد محمد عبد السلام وأعضاء الوفد، نقول لهم كفيتم ووفيتم وقدمتم الكثير من التنازلات من أجل السلام، ولكن العدو لا يفيد معه إلا القوة الرادعة، أما غيرها لا يجدي نفعا. يا وفدنا الوطني العظيم إلى هنا وكفى، لا تفاوض لا حوار، اتركوا المجال لأصحاب الحديد والنار، اتركوا المجال للعاطفي والمداني وسريع، فهم أجدر بتأديب العدو الأحمق. معكم محمد محمد عولة الحديدة مديرية اللحية قرية العولة وزامل ولع النور الأحمر.

رسالة من فداء أهل البيت بتقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذة رحب والأستاذة زلفاء. أهم سلاح يجب أن يتمسك به الشعب اليمني هو الثقة بالله والوعي والثبات. ورسالتنا لشعبنا اليمني: ثقوا بالله، تحركوا كل شخص في مسؤوليته، العدو سينهزم، النصر سيأتي إلى القيادة الحكيمة، نحن جاهزون ومفوضون لك يا قائدنا تفويض مطلق، وإلى القوات المسلحة بوركت جهودكم، وإلى العدو هذا التصعيد سيحرق عروشكم ويمهد النصر ويمهد للنصر اليماني المؤزر وينهي الحصار الذي طال لسنوات والقادم أعظم. كل الحب والاحترام لك العزيزة رحاب وللعزيزة زلفة ولكل المشاركات أي زامل من ذو غاليتي وعزيزتي رحاب فداء أهل البيت. شكرا لك.

0: السلام عليكم، نقول للسعودية انتظروا ضرب رأس تنورة ونطلب زامل تنورة. معكم يعقوب الوصابي، شكرا لك يا يعقوب.
1: اعقل يا سعودي يا حلف اليهودي، مكة هي حدودي.
0: روحي يا الله يا نصر اليمن، أنا فدالك يا سيدي وعيني عبد الملك، سيدي وعيني وسيد اليمن، تحياتي لكم. روحي فداك يا سيدي وعيني عبد الملك. الرسالة بدون اسم، الرسالة بتقول هذه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل طاقم الإذاعة، أوجه تحياتي للسيد عبد الملك والقوات المسلحة، شكرا. معكم مشير محمد الوصابي.

0: الإسلامي.
1: الرسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف العزيزات رحاب وزلفة؟ تحياتنا للقوات المسلحة اليمنية وللجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كسرت الحصار، مسلمين ومفوضين للسيد القائد عبد الملك، دام الله ظله وحفظه والله ورعاه، أرواحنا له الفداء، كلنا جاهزون لأي خيار وقرار يتخذه السيد عبد الملك. ألف مبروك النجاح للغالية فتاة المسيرة. التحية لفداء أهل البيت. التحيات لكل المشاركات كلا باسمها وصفتها، أخت الشهيد حسين المروني وزامل هامات الأرواح، وشكرا لكم.

سلام الله عليكم، نبارك الضربات البالستية ونقول لقوات المسلحة اضربوا بيد من حديد. نطلب زامل عيسى الليث آخر زامل. معكم أحمد محمد من وصاب السافل. رسالة بتقول: السلام عليكم، اللهم انصر الجيش واللجان الشعبية، اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين. أطلب زامل تجارب الأيام. معكم ابن وصاب السافل.

رسالة بنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أحفظ سيدي عبد الملك وسلامي لكل لكم سام فم، وأطلب زامل إلى الجبهات ربي ناديني.

صباح الخير أختي رحاب، تحياتي للسيد القائد ويحيى سريع، رسالة من الأخوات بنت القناوس وأم يونس، تحياتي أم عيوش وزامل معنويات عالية.

نختم معكم بهذه الرسالة. سلام ربي عليكم، نبارك للسيد عبد الملك العملية البطولية التي استهدفت مطار أبها السعودي، مفوضين له في كل شيء. نشكر القوات المسلحة اليمنية ونبارك للأخ المجاهد محمد بدر هلال بمناسبة النجاح بنسبة 91. شكرا لكم أعزائي المستمعين على كل رسائلكم المليئة بالمعنويات العالية والمفوضة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتي كلها مليئة بالتحايا والشكر للقوات المسلحة وما تقوم به من جهود جبارة. وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم معكم من فاصلة ظهيرة. تقبلوا خالص التحايا، محدثتكم رحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج زلفى عبد الملك. في أمان الله ورعايته.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام.
1: لماذا صمد شعبنا خلال هذه الخمس السنوات من العدوان وحجم هذه المعركة بشكل كبير؟ فهي اليوم أكبر معركة قائمة على وجه الأرض. تحالفت

0: فيها قوى الشر من الكافرين والمنافقين بإمكاناتهم الهائلة، واستخدموا فيها أفتك الأسلحة، واستخدموا فيها الحرب الاقتصادية الشرسة وكل الوسائل المتاحة التي أمكنهم أن يستخدموها لإذلال شعبنا وتحطيمه بهدف السيطرة عليه، وفشلوا. هم الأثرى الأكثر مالا، الأكثر عددا وعدة، الأقوى إمكانيات، الأكثر خبراء وإمكانات متنوعة، وحشدوا لهذه المعركة من أسبابها المادية ما كان سيكفي لحسمها. لماذا فشلوا في السيطرة علينا كشعب يمني؟ هل لأنه كان لدينا مال أكثر من أموالهم، إمكانات أكثر من إمكاناتهم؟ لا، لأننا امتلكنا هذا الرصيد الأخلاقي والمعنوي بهذا الإيمان الذي هو صلة بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
1: الحكمة اليمانية، سام اف ام.
2: كلمة في القرآن عظيمة، عظيمة جدا جدا، من أعظم الكلمات التي أثرت علي في كتاب الله. اذكروني أذكركم، والله كل الدنيا ما تسوى ذلك الكلام.

أمامك يا ربي، أنا عبدك عبدك، لا حول لي قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني.

اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكساء.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: ينجح الشيطان مع الكثير من الناس، ونجح مع الكثير من الناس في إغوائهم والإضلال لهم، ويوم القيامة تتجلى الخسارة الكبرى لكثير من البشر. يوم القيامة نحشر جميعا في ساحة المحشر أمام الله سبحانه وتعالى، وتقف البشرية بكلها منذ آدم إلى آخر إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في مقام الحساب والجزاء. يتجلى كم هناك من أعداد هائلة جدا تمكن الشيطان من إضلالها وإغوائها. يتوجه الله يوم القيامة بندائه وخطابه لبني آدم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يتحسر الكثير من البشر ويندم كل الذين تمكن من إغوائهم وتضليلهم حينما يرون أنفسهم في مقام الخسران الكبير والهلاك الكبير، حيث الموعد موعد كل الذين تمكن الشيطان من غوايتهم وإضلالهم ولم يتوبوا إلى الله ولم ينيبوا إلى الله ولم يصلحوا في هذه الدنيا، ماتوا على غوايتهم وهلكوا على ضلالهم، كلهم موعدهم النار، العذاب الأبدي إلى جهنم والعياذ بالله.
2: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت على كلام الله، نتدارس هذه الآيات العظيمة، آيات كتاب الله، ونتدارس معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. إذا نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 76، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما قرأناه وبما سنقرأه، وأن يجعله نورا في صدورنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية: ولله غيب السماوات والأرض، ما غاب فيهما فلا تعلمه الملائكة ولا غيرهم من الخلق، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هو أقرب من لمح البصر في سهولته وسرعته. وما أمر الساعة، وأمرها إيجادها، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هنا للترديد لا للشك. إن الله على كل شيء قدير، تعليل للسهولة أي عدم المشقة وللقدرة على تحصيل الساعة مثل لمح البصر، في مثل لمح البصر أو هو أقرب. سبحان الله العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه نعم وهبها لنا تعريضا لنا على شكره ليثيبنا على الشكر أيضا. سبحان الله العظيم. نسأل الله يجعلنا من الشاكرين لنعمه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، لأنه خلق الطير على صفة تصلح لذلك. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لأنهم يتفكرون في آيات الله فيزدادون إيمانا. ويقول الله سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. المعنى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، هي الجلود المدبوغة تجعل جبابا وخياما للبدو والمسافرين. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أي تنتفعون بخفتها حين تعتبرونها خفيفة لنقلها عند الظعن، والظعن هو الانتقال من ناحية إلى أخرى، ولضربها حيث تقيمون. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، جعل لكم من هذه الثلاث أثاثا كالفراش واللباس والغرائر والحبال، ومتاعا إلى حين، نفعا محدودا في هذه الدنيا ينتهي بالموت أو غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ما أعظم هذه النعم التي يعددها الله سبحانه وتعالى ويذكرها في هذه الآيات. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، تكن من المطر كالكهوف والبيوت المنحوتة في الجبال، وقد يستفاد منها الاحتماء من ضرب الطائرات ونحوها. وجعل لكم سرابيل، لباسا من القطن وغيره، تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، هي ملابس من الحديد كالدروع تصنع لتقي من السلاح في الحروب. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، تعريضا لكم، لعلكم تسلمون تعريضا لكم على أن تسلموا وجوهكم لربكم شكرا على نعمه. ويقول الله: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، الواضح المبين لما بلغه، بحيث يسمع تماما ويفهم فهما كاملا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فقد سمعوا هذا القرآن العظيم وعرفوا أنه معجز خارق لا يأتون بمثله، ثم ينكرون هذه النعمة ويقولون ما نزل الله من شيء. وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون لنعم الله بعبادة غيره. نسأل الله يجعلنا من الشاكرين لنعمه، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا. نسأل الله أن يزيدنا بهذه الآيات إيمانا في قلوبنا، ونورا وهداية توصلنا إلى رضا ربنا، وإلى اليقين والإيمان الذي نستوجب به نعمة الله ونعيمه في الدنيا والآخرة. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quranorg13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمرانا. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدانا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام FM، عدنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: سام FM من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة التي نعالج فيها أوجه الشبه بين الثورة، ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، وبين ثورة اليمنيين التي لازلنا نعيش خيوطها وتفاصيلها ومراحلها. أول تشابه عظيم بين الثورتين هو الارتباط بالقرآن الكريم، ونحن نتحدث عن سر صمود اليمنيين في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي اليوم، وها نحن الآن بعد سنين طويلة نجد أنفسنا إلى تتبع، نجد أنفسنا مضطرين لتتبع أهم العوامل، عوامل ثبات اليمنيين وصمودهم وصبرهم وانتصارهم في هذه المعركة، المعركة التي أفشلوا فيها الأهداف الأمريكية والإسرائيلية والسعودية والإماراتية، وأعجزوها واستطاعوا الانتصار عليها. فأول تلك الأوجه هو الارتباط بالقرآن الكريم. ثورتنا اليوم انطلقت من القرآن الكريم، كما هو معروف أنها تتكئ على الأدبيات وعلى التي أطلقها الشهيد القائد رضوان الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي، وكذلك على الخطابات والتوجيهات والقيادة الحكيمة من قائدنا وعلمنا السيد العلم الشجاع الحكيم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. فهناك شبه كبير جدا، من يلاحظ أدبيات المسيرة وكيف أنها تجعل محورية كبيرة للنص القرآني وتجعله المهيمن على كل النصوص الأخرى وعلى الروايات الأخرى، وتجعله المقياس وتجعله الميزان والدستور والهدى. فهذا انطلاق من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، الثورة التي يقول في صاحبها: خلوت مع كتاب الله 13 سنة أتدبره وأتأمله. كان لا يتوسد الإمام زيد، كان لا يتوسد القرآن ليلة من الليالي، بل كان يمر في ليالي عبادته الطويلة على آيات القرآن تأملا وتدبرا واهتداءا إلى تلك التلية التي ذكرناها، وهو أنه قد شاع في أهل المدينة إذا زارها أحد العلماء وسأل عن الإمام زيد فإنهم سيجيبونه بأنه ذاك حليف القرآن، وهذا لقب لم يحظى به ابن أم منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا. الإمام زيد عندما تحرك بالقرآن استطاع أن يجمع الأمة في ذلك الحين، حركته بالقرآن الكريم جمع الأمة، ولهذا تسابق على ثورته، على الرغم من أنها لم تنجح ماديا وعسكريا لكنها نجحت فكريا وثقافيا إلى حد كبير. فاستبق على هذه الثورة وعلى الانتماء إليها جميع طوائف الأمة ومذاهبها، حتى أولئك الخوارج والمعتزلة والمرجئة ومختلف المذاهب الموجودة ومن العامة، عامة الناس، حاولوا أن ينتموا إلى هذه الثورة، فسميت ثورته بثورة العلماء. إن الانطلاق من القرآن الكريم لا يعني إهمال السنة الصحيحة المأثورة عن الرسول محمد، ولكن تعني التدقيق، وتعني استبعاد تلك الروايات التي تخالف القرآن الكريم، وهي المنهجية التي ثبتها الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما أمر بعرض تلك المرويات عن رسول الله على ما ورد في القرآن الكريم، فإذا وافقت كتاب الله قبلناها، وإذا خالفت كتاب الله فلا يجوز لنا أن نقبلها. الانطلاق من القرآن الكريم في واقعنا اليوم أو في واقع أي علم أو أي حركة في المستقبل أو في الحاضر أو في الماضي، يعطي أن من ينطلقون من خلال القرآن الكريم فسيكون همهم هما واسعا، وستكون لديهم رؤية واسعة، وستكون لديهم رؤية صحيحة وحكيمة، ويجدون أنفسهم في مواجهة الظالمين والمستكبرين في هذه الدنيا. الشهيد القاعد عندما انطلق إلى إحياء حالة الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبناء حالة اليقين بما عند الله ونصره للمؤمنين، لما بات الكثير ينتظر أن يكون في قوة مادية موازية للظالمين والطاغين، وهذا أمر لم ولن يحصل، وحينها لا يعدم المتعذرون المسوغات والمبررات للقعود والتنصل عن المسؤولية، عاد الشهيد القائد في ظل هذه الأجواء إلى القرآن الكريم ودعا إلى العودة إليه، واستثار هذه الروحية العالية في الشعور بالله واليقين بما عنده. بقاء الأمة مرتبطة بالقرآن الكريم والتحالف معه هو الضمان لبقاء الروحية الثورية الجهادية في هذه الأمة العظيمة التي أثبتت جدارتها تجاه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصلف والغاشم. وكما انتصر التحالف مع القرآن الكريم في مسيرتنا الأولى للبشرية جمعاء وقدم لهم نصرا استراتيجيا أسس لمفهوم الثورة على الحاكم الظالم الغشوم وأسقط عروش الظالمين في فترات تاريخية عديدة وصار مثلا أعلى ونموذجا ملهما لكل الأحرار داخل هذه الأمة وخارجها، كذلك نشهد اليوم تباشير انتصار ثورتنا المباركة والتي تعد حسنة من حسنات إمام الجهاد والعلم والقرآن الكريم، وإن النصر لكبير ما دمنا مرتبطين بالله تعالى متوكلين عليه. هذا أولا. ثانيا، الإمام زيد انطلق قبل أن ينطلق في ثورته العسكرية المسلحة، انطلق في ثورته الفكرية والثقافية أولا. وتميزت ثورات أهل البيت على طول التاريخ بأنها ثورات واعية تعي مشروعها وواجباتها وأهدافها، لم تكن مجرد نزوات شخصية عابرة ولا انفجار عاطفي برم بالحياة أو ردات فعل انتقامية، بل كانت ثورات شاملة لا ينفصل فيها الديني عن الفكري عن الثقافي عن السياسي عن الاجتماعي عن الاقتصادي. فإذا قدموا رؤية ثورية فإنها تكون رؤية شاملة كاملة تعالج حاجة الأمة والمجتمع في جميع المجالات، لأنهم على معرفة بأن كل مجال من هذه المجالات سيخدم المجال الآخر. الأمويون عندما اتكوا على أدوات كثيرة ومن الأدوات الفكرية والثقافية التي مكنتهم من السيطرة على الناس وكبحت حركة الأمة للانتصار لدينها ولثقافتها ولانتمائها إلى القرآن الكريم، بالإضافة إلى الأدوات التقليدية التي أرسوها في واقع إدارة البلدان الإسلامية كالمال والسيف، أوجد الحاكم الأموي وصنع تيارات فكرية مناقضة للمبدأ الإسلامي الأصيل وجهها إلى مصلحة بقائه. فدأب الأمويون إلى تصوير حكمهم بأنه سيف مسلط على رقاب الأمة لا يرد ولا يحد، وما فتئ خطباؤهم يبشرون أنهم قدر الله النافذ على هذه الأمة الذي لا بد منه، وأنهم قدر الله المستمر على هذه الأمة حتى قيام الساعة. وثبت من مصادر عديدة كما ذكرنا سابقا أن فكرة الجبر الإلهي كان مؤسسها هو معاوية بن أبي سفيان، وكان يهدف من ورائها إلى إماتة نزعة التغيير من عقول أبناء الأمة. سعوا أيضا إلى التبشير بفكر المرجئة، بل دعموا هذا الحزب ودعموا العلماء أو من يسمون أنفسهم علماء، علماء البلاط الذين تحركوا تحت هذا الفكر، وهو فكر يرجئ مظالم الظالمين والحكم على سلوكياتهم إلى يوم القيامة بحجة أنه يكفي أنهم مسلمون ولا يجوز الحكم على ظلمهم أو جورهم. كان هذا التيار قد راج بكثرة في العصر الأموي منذ مقتل الإمام الحسين واقتحام المدينة وقصف الكعبة في أيام يزيد، وتيسر للأمويين بعض الزاهدين العاجزين عن اقتحام معارك مواجهة الشهوات، فدعوا لحالة القناعة والتواري بدلا من الحضور والتغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوفا من وقوع مظالم فاحشة وكبيرة. أي أن هؤلاء المتدينين بدلا من أن يجعلوا من مجزرة كربلاء واستباحة المدينة المنورة وقصف الكعبة موجبا للتحرك الجهادي ضد من نفذها، ذهبوا إلى التخويف بها وجعلها مادة للتحذير من الثورة على من فعلها وارتكبها، كما يعمل ويعمد عملاء السعودية اليوم حينما يظهرون وراء كل جريمة يرتكبها العدوان ليحذروا الشعب اليمني من مغبة مواصلة الصمود والصبر والتحرك الجهادي بحجة أن العدوان وحشي ومتوحش. وكما نرى أن بعض عملاء إسرائيل في فلسطين وفي الشام وفي العالم العربي والإسلامي وفي العالم ينطلقون بعد كل مجزرة تنفذها إسرائيل بحق إخوتنا الفلسطينيين أو اللبنانيين، يحذرون أنكم يجب ألا تستفزوا إسرائيل وألا تتحركوا وألا ترموها بالصواريخ، فإن هذا سيعيدها إلى أن تضرب بقوة. هذه شنشنة قديمة نعرفها من أخزم أمس وأخزم اليوم، وهي نظرة قاصرة وهدامة وكابحة لأي تحرك ثوري قادم. أدركها الإمام زيد وتحرك لتفنيدها والرد عليها منذ وقت مبكر في جهاده من خلال القرآن الكريم وحججه ومن خلال المناظرات، وبالتحذير من بين من هذين الحزبين، حزب المرجئة وحزب المجبرة، وبمقولاتهم، بل وحذر حتى من الصلاة خلفهم أو تسليم الزكاة لأيهم يريد بذلك أن يعزلهم عن التأثير في المجتمع وأن يقبح طبيعة تحركهم ومضمونه. كما قدم سلام الله عليه ضمن هذه الثورية الفكرية الثقافية السلمية ملامح منهجية هامة للتعامل الإسلامي مع القرآن الكريم ومع المرويات النبوية، وأوجب عرضها على القرآن الكريم وعلى المعلوم من السنة النبوية، بل انطلق هو بنفسه يطبق هذه المنهجية الرائعة، وذهب يفسر القرآن ويستوحي ويستهدي بالقرآن حتى في عقر دار الأمويين في دمشق وفي الرصافة ليحيي في الناس روح القرآن وتعاليمه. ولولا إدراك الأمويين خطورة استمرار السماح له في التعريف بثقافته وفكره فمنعوه من الاستمرار في ذلك لكان قد أثر تأثيرا كبيرا، لكنهم أصدروا الأوامر والمراسيم بمنع الناس حتى من السماع له بحجة قوة تأثيره وبيانه. من الأمور التي اتكى عليها الأمويون أنهم كانوا يقولون بأنهم أهل الحق، لأن الكثرة الكاثرة من الأمة تبع لهم، وهذا ما دفع الإمام زيد أن يصدر مناظرة وأن يكتب كتابا أو كتيبا فيه سماه مدح القلة وذم الكثرة في القرآن الكريم، استهدى بالقرآن الكريم في تبيين خطأ نظرية حقية الأكثرية وباطلية الأقلية. وهناك من يشنع اليوم ويقول بأن اليمنيين على خطأ لأنهم أقلية مظلومة في مواجهة أكثرية ظالمة وغشومة، دول العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي دول عديدة وشعوب كثيرة، وبالتالي هم على الحق وأهل اليمن المظلومون المدافعون عن أنفسهم وعن شعبهم وعن حريتهم وكرامتهم هم الظالمين. وكان معظم العلماء ركائز الحكم الأموي وهم علماء البلاط طبعا ينخرط بعضهم ويدور في مشروع الأمويين التسلطي، وبعضهم يتخلى عن مسؤوليته في مواجهتهم، فقد استنهضهم الإمام زيد وحاجهم بالقرآن الكريم وبين مسؤوليتهم وخطورة تأثيرهم على العامة، وبين أنهم هم من يتحمل المسؤولية العظمى، وحثهم بكلام أقام به منار الحجة البالغة وأعلى لواء المحجة الواضحة، وذكر لهم أنهم شركاء في الجريمة التي يرتكبها الأمويون، كل جريمة فعلوها وكل أمر أقاموه وكل ظلم نشروه وكل طغيان أوجدوه وكل دم سفكوه وكل مصيبة ارتكبوها إلا وهؤلاء الذين يسمونهم أنفسهم علماء شركاء في هذه الجريمة لأنهم سكتوا على جرم المجرم. وهذه نقطة أيضا نحن يجب أن نذكر أنفسنا، فالذين ليس لهم موقف من هذا العدوان السعودي الأمريكي اليوم ولا تحركوا لا بأنفسهم في المرابطة والجهاد والقتال ولا بأموالهم في الإنفاق في سبيل الله ولا بمواقفهم ولا بكتاباتهم ولا بمؤلفاتهم ولا بخطبهم ولا بمحاضراتهم، يعتبرون شركاء لهذا العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في كل جرائمه التي يرتكبها بحق اليمن. وهذه قضية ركز عليها الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهنا نقطة مهمة أنه يجب أن نعزل أولئك الذين يدعون أنهم علماء ومفتون ووعاظ عن التأثير في المجتمع الإسلامي إذا ما سكتوا عن الجرائم التي يرتكبها الظالمون، أو إذا ما قاموا وأيدوا العدوان وفي قتله للشعوب وإحداث الفتن في المجتمع الإسلامي، والأحداث تتولى تباعا لتكشف أن أولئك الذين يقفون في صف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي يرتبطون ارتباطا واسعا وعميقا بمشاريع أعداء الإسلام، وليس ببعيد عن هذا التصريح السديس عن ترامب وسلمان بن عبد العزيز وأنهما يقودان العالم إلى مرافع السلام والرفاه والطمأنينة. ومن هنا تأتي أهمية أن يخاطب العلماء الربانيون من يظن فيهم بقية خير من المخدوعين من العلماء، لا سيما البعيدين عن الإقليم، كما خاطبهم الإمام زيد بن علي عليه السلام. وهذا يستوجب أن يتحرك العلماء في صف الحق وفي جبهة الحق لمخاطبة العلماء في الساكتين والمحايدين، والعلماء أيضا الواقفين في صف العدوان وإقامة الحجة عليهم. ثالثا، من الأمور التي هناك تشابه بين ثورتنا نحن اليوم كيمنيين وثورة الإمام زيد، أن هناك محاولات للإصلاح السلمي، فالمصلحون في الأمم وقادة التغيير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لا يلجؤون إلى العمل المسلح إلا باعتباره خيارا اضطراريا حين تنسد أمامهم أبواب التغيير السلمي، وحين تتم ملاحقتهم وأتباعهم بالسجن والأذى والقتل والاضطهاد، وحين يمنع الظالمون المستبدون وصول صوت الحق إلى الجماهير. في هذه الحالة يضطر القادة وأعلام الهدى إلى خوض طريقة أخرى هي طريقة الكفاح المسلح. من المعروف أنه في بداية هذه المسيرة الإحيائية التجديدية النهضوية التي أسسها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي في بداية ألفية القرن الواحد والعشرين، عندما عربدت أمريكا وإسرائيل بشكل مزعج ومذل ومهين للأمة الإسلامية، وحشرت الأنظمة العميلة في المنطقة العربية والإسلامية في وضع مزر، فارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا خانعين مستكينين يسيرون في ركاب الأمريكان المستكبرين للتنكيل بالشعوب واستنزاف ثرواتها وخيراتها. فغزا الأمريكان أفغانستان ثم العراق، فلسطين ظلت ترزح تحت نير الاحتلال الصهيوني في ظل صمت عالمي مخزن، وسادت الأمة حالة رهيبة من الصمت الجبان. هنا أطلق الشهيد القائد صرخته المدوية كوسيلة من وسائل كسر هذا الجمود الفاضح. انطلق الشهيد القائد انطلاقة ثقافية سلمية تغييرية شجاعة، موقنة بواجباتها، واعية لمسؤولياتها، متزودا بمفاعيل المبادئ والقيم والتصورات والسلوكات الإسلامية القرآنية في واقع الأمة، وانطلق يحث الأمة على تفعيل واجبها الجماعي الجهاد، وأن تربي نفسها وأجيالها على الجهاد في سبيل الله والاستعداد له. الجهاد هو الذي يضمن للأمة أن تحرر مقدساتها، وأن تصون أعراضها المستباحة، وأن تحافظ على مقوماتها الكثيرة، وأن تحفظ كيانها المنهار. لكن الأمريكان والصهاينة أدركوا خطورة هذا الحراك السلمي والثقافي، فسلطوا عملائهم، سلطوا النظام السابق على هذه الثورة وعلى الشهيد القائد رضوان الله عليه، وحركوا على هذه المسيرة الحرب الأولى التي انتهت باستشهاد الشهيد القائد، ثم على أتباعه وأنصاره حركوا حربا خطيرة وأداروا حروبا عديدة، 6 حروب متوالية متتابعة، وثم حربا سابعة، ثم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن الذي لازلنا نعايش تفاصيله، ونحن قاب قوسين بإذن الله عز وجل من النصر العظيم الذي سيحققه اليمنيون في مواجهة هؤلاء المستكبرين الطامعين. الإمام زيد نفسه كان تحركه تحركا سلميا، ونحن تكلمنا فيما مضى وقلنا إن الإمام زيد بن علي عليه السلام خاطب جميع الفئات، وخاطب الثوار، وخاطب العلماء، وخاطب وكان يبتغي الإصلاح السلمي، بل إنه كان يكاتب في شبابه وفي فتوته، كان يكاتب عمر بن عبد العزيز وينصحه، لأنه رأى في هذا الرجل خيرا، وأنه يقدم بعض الإصلاحات وبعض الإجراءات الناجحة. الإمام زيد كان له نعم الوزير ونعم الظهير على هذه التحركات، أي أن أعلام الهدى هذا هو دأبهم في التحرك سلميا إذا ما وجدوا فرصة في ذلك، وبالتالي فإنهم لا يتحركون من خيار الإصلاح السلمي إلى الخيار العسكري إلا في حالة الضرورة. نكتفي أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
3: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

صوت كل المشرقي والمغربي، احنا جنود الله بعنا بيع ما حد يشفعه، النفس له والروح له والدم له انقضبي، والعز لي والفخر لي يوم اللقاء في مجمعه. لو السماء تنهار، لو السماء تنهار والمشرق يجي فالمغربي، والأرض تشعل نار من كل الجهات الأربعة، لو بايجي الياجوج والماجوج فوقي يحربي، والجو طيارات والدنيا طقوم مدرعة، ما بنفرط في كتاب الله، ما بنفرط في كتاب الله والآل. اغربي اغربي يا هذه الدنيا طلقتي بالثلاث.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبعفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.
6: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
7: سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: حارس الازدهاري الأمريكي،
8: from the US prosperity guardian،
6: إلى اعتراف أدمج فشل.
7: الحقيقة
6: من عمق إلى الإعلام الدولي،
7: محاصرة بلسانين.
6: Two of these advanced aircraft and even the US have more.
7: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
9: اليوم today العز الإسرائيلي
6: بلغ
9: دهوته،
6: فلم يعد
9: يستهدف
6: المطارات والمصانع
9: والمستشفيات.
6: الحارس الازدهاري الأمريكي،
8: from the US prosperity guardian،
6: في الاعتراف
8: أدمشن
7: الحقيقة بلسانين.
10: الخطوة بالخطوة، الضربة بالضربة، والبادئ أظلم. في قاموس السياسة قد تحسن الأوراق مصير الأمم، أما في قاموس الميدان فالبارود هو الحبر الوحيد الذي يعيد رسم الخرائط. Step by step, strike for strike. In politics, documents may shape history, but in the battlefield, force redraws the map. لم يكن مجرد رد عابر، بل كان زلزالا جغرافيا مدروسا. حين تعهد الطهران لم يتأخر الصدى. This was presented as more than retaliation. Tehran says it was a calculated strategic response with immediate impact. لم تكن المسألة مجرد ثأر عسكري، بل كانت معادلة وجودية صاغتها الصواريخ والمسيرات المركبة، وهي تنقض كالعقبان في عتمة الليل، مستهدفة الشرايين الحيوية والبنى التحتية للقواعد الأمريكية في البحرين والكويت وقطر. إنه الرد الساحق الذي قال للعالم بلسان من نار: لسنا من يوجه له الإنذار. The narrative describes coordinated missile and drone strikes on U.S. facilities in Bahrain, Kuwait and Qatar as a declaration that Iran will not be intimidated. لكن لكي نفهم بأس الميدان علينا أن نقرأ ما وراء الغبار. بالأمس القريب امتدت يد العدوان الأمريكي لتطال الشواطئ الساحلية في الجنوب الإيراني وتضرب الجسور النابضة في شرق البلاد. To understand the escalation, supporters point to earlier U.S. strikes on southern Iran and key transport infrastructure. تلك التي تحمل على كاهلها قطارات مشهد، بل وتصل إيران بروسيا والصين. هل كانت مجرد أهداف عسكرية؟ لا، لقد كان عدواناً لأبعاد جيوسياسية خبيثة. According to this account, the targets carried major economic and geopolitical significance beyond military value. خطة أمريكية سعت لخنق طهران اقتصادياً عبر حصار متجدد وقرارات جائرة من دهاليز الخزانة الأمريكية لمنع تدفق النفط، والأدهى من ذلك كله محاولة بائسة للتشويش على مشهدية تاريخية، مشهدية أعظم جنازة عابرة للتاريخ والجغرافيا صدمت العالم بوحدتها. It argues that the broader objective was to tighten economic pressure and restrict Iran's oil exports. It also portrays the strikes as an attempt to overshadow a mass funeral that drew global attention. هنا انكسر المسعى الأمريكي على صخرة المعادلات الإيرانية الأكثر صلابة، كما أن قاليباف أطلقها رصاصة سياسية. مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيباتنا. The message from Tehran was firm. Any future arrangements in the Strait of Hormuz would be on Iran's terms. كلمات عضدتها بحرية الحرس في تحذير شديد اللهجة للولايات المتحدة. أي مغامرة لإدارة هذا الشريان العالمي تعني شيئاً واحداً: إغلاق بوابات الجحيم على مصالح الطاقة وصناعات البتروكيماويات الدولية. Iranian officials warned that any attempt to control the waterway could trigger severe consequences for global energy markets. انظروا إلى خرائط التتبع اليوم لتروا بأعينكم كيف تتبخر الأوهام. ذلك الممر الذي دعمته واشنطن وفرضته فرضاً بات اليوم خاوياً على عروشه، قاعاً صفصفاً لا حراك فيه. Supporters say shipping patterns now reflect a changing balance of power in the Gulf. بينما بقيت الحركة حبيسة مسار إجباري واحد، مسار خطته وفرضته الإرادة الإيرانية. They argue that maritime traffic is increasingly shaped by Iran's strategic calculations. بين عدوان أمريكي ورد إيراني صاعق، يبدو أن جولة النار قد هدأت مؤقتاً، لكن شبح التصعيد الأكبر لا يزال يخيم فوق مياه الخليج الدافئة والتي باتت تغلي من شدة التهديدات. For now, the exchange of fire has eased, but the risk of wider confrontation still hangs over the Gulf. المنطقة اليوم تعيش في عين العاصفة وسط أجواء مشحونة ومحاولات تنصل أمريكية من مذكرات التفاهم. The region remains on edge amid rising tensions and uncertainty over previous understandings. وجاءت تصريحات ترامب الصادمة لتقول إن مذكرة التفاهم قد تكون انتهت، لتدخل الإقليم بأسره في نفق مظلم من انعدام اليقين المطبق. هذا ما قاله ترامب. Comments from Donald Trump questioning the future of the memorandum added another layer of uncertainty across the region. سواء انتهت تلك المذكرات أم لم تنتهي، سقطت الوعود أم بقيت، فإن الحقيقة الساطعة التي كتبت بالحديد والنار هي أن هذه المنطقة لم تعد مسرحاً للمساومات السياسية الباردة ولا ساحة للنزهات العسكرية العابرة.
11: Whatever becomes of those agreements, this narrative argues that the Middle East has entered a new strategic reality where military action carries far greater risks.
10: إنها الأرض التي تبتلع المغامرين، وأمام أي سيناريو مجنون للتصعيد الأمريكي يظل الجواب جاهزاً والرسالة واضحة لا غبار عليها. الصواريخ لا تزال مشرعة في مرابضها، واليد، كل اليد، ما زالت على الزناد.
11: And the closing message is unmistakable. If tensions escalate again, Iran says it remains prepared to respond.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمير فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: Two of these advanced aircraft And even the US had more
2: الحقيقة بلسانين
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم Today العز الإسرائيلي
3: بلغ
5: دهوته
3: فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات والمصانع
5: والمستشفيات
0: الحارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين صوت محور الجهاد والمقاومة إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا قيادة السعودية، هذا آخر كلام تسمعوه، سواء من القوات المسلحة وبيان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ولا باسم القيادة الثورية الممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. صميلكم ما جاء حمامكم الله، ولا ما انتو قد رفلتوا، لحن ما دشتوا ما بتطوروا. رسائل أخيرة عندكم الأسرة، ما لكم ما تفكوا لهم، لحن عاد انتو زاق من لهم ما دشتوا، غير خيرة الله عليكم اخطوا الطريق. الانذار هذا والرسائل هذه ما هيش من عجز ولا هي من ذل ولا هي من ضع، والله إنما هي إلا من كبد بتفور، من وجع في القلوب. أعمالكم ما هيش بسيطة، والرسائل الذي بتسمعوها من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك، ولا البيان الذي بيديه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سري، هو كلام رجال لا تقولوا إنه لعب جهة، كلام سعقار حلبندق. موت نموت، نكسر الحصار نكسره ونكسر رقيبكم بعدها. ما كما قد حن يوم الكلب، والله انه وعد الله قد عرفتوه الا ما تشد تعرفوه، لا بك ولا جدك قد عرف اليوم هذا. الشعب قدول النخر عد حمض عليكم، الناس مرزي لهم غير التسلي ولا عيفروا، اخطوا الطريق والتلايل، كلام بنقولوه وبعد موت نموت، ما بش معانا ما نخسره ولا عد معانا ما نوبهله الا كرامتنا. كرامتنا ما احناش مفلتين، حقنا ما احناش مفلتين. نبرأ الشعب اليمني بيطلب حقوقه، انتو نهبتوا ثرواته وممتلكاته وخربتوا بلاده. الشعب اليمني بيقول آفتكم قربت وإزالتكم ونهايتكم فالطريق، انجوا بجلودكم جروها بجودة، ما صح شيء، لا فيكم رجال عقلاء ولا ذيكرتوا، قدوا شي في علم الله عليكم وعلى عروشكم وإزالة والله أن الشعب عيطيكم، ما انتوش فاعل نقلل فيه، جروها بجود الله. عينفعكم الأمريكي ولا عيقاتل عليكم الإسرائيلي، قد كل واحد بسرق اسمه في المقلاة كم هو، ما فعل أمريكا في البحر ما سواها، لو فيكم رجال عقلاء فكروا ما فعلت أمريكا في البحر مع القوات المسلحة اليمنية، ما سوت أمريكا ولا إسرائيل ولا غيرها، كم صاحت أمريكا على الملاحة البحرية، من اللي تجاوب مع أمريكا ولا أي دولة في العالم، قالوا ستوا ما حدش رضا يتدخل مداخل أمريكا، وانتوا ما أسفاكم ما أسفا عقولكم، نرجعتوا تحتموا على يهودي ونصراني، أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ أخزاكم الله، لنتو رجاء ولا تتسموا مسلمين، وذا بتقولوا أنتو حامي الحرمي، ما بتسووا يي. قال والذي ما يجرح ما يداوي، ولي ما يداوي هلا جبرت له، أنتو اكسرتوا ظهر الشعب اليمني من جلودكم، وكان الشعب اليمني مرزح لكم مرزح، وإحنا أخوة وإحنا جيرة، وقلنا لكم من الولى الوعد جو نسد، ما ينفعكم الشاذل الذي بيركزوا لكم عيصفوكم وغرمت ما يدهتهوكم، وبعدها يقول لك ستو ما أنا ما أفعل لك، ما أنا ما أسوي لك، روحوا لكم من اليهود والنصارى وداووا علتكم وحلوا مشكلتكم. اليوم المفاوض محمد عبد السلام، الأستاذ محمد عبد السلام، سنة تدخل وسنة تخرج، استحوا على أرواحكم، قالوا قتل بعد نذير لا رحمه الله لا قرحت، ما عاد نقبل لا هدنة ولا مفاوضة ولا وساطة، قدي هي الضحكة على دقون الرجال قدي باينة، كفاية تساعدكو كفاية أهانة، الناس اهتانوا، كم للأسرى جالسين عندكم بتخولوهم لمنتوم راعي، أمريكا ما عاد حميكمش. يلا قالوا كل واحد بحمليكو، عاد أمريكا عاد حميكم، جلعتها إيران وجلعت القواعد ضربة هلي في الخليج، ما لكم ما دردتوا، دارين إن الشر في روسكم والتاخن عيطلع من دياركم والغرام من جيوبكم والخسارة في أرضكم، والأمريكي هو ذكب بعيد، ما حد لحد من شرع لك بالقتل مع عونك بديه؟ ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة
2: جارح بشليل.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخلونا.
3: بالعكس، سوي فحصك بروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، عدنا.

ذنوب هذه والله انها ذنوب يا ألبستيني ألبستيني والله انها ذنوب. تضرب صنعاء مطار صنعاء والله انك ما انت بصاحي. ما ادري الظاهر انك بزود العيار شوي. يعني الحين من 2015 والقتلى والشهداء سبحان الله هذه ذنوب ذنوب ذنوب. والله جابك الحين يبي ياخذ الحق كامل يا لبستيني. والله ما تروح منها الا ياخذون حقهم كامل. هذولا ما تعرفهم هذولا، هذولا مجنن جنن جن وعفاريت، هذولا شياطين هذولا ما تعرفهم هذولا. هذولا على الثار، هذولا على السلم والقبيلة. والله ما يخلون لو تبي دودة ماتت بالقصف 2015 والله ما يخلونه الا ياخذون حق الدودة اللي ماتت. وان جاي بكل وقاحه وغطرسه وكبريه حي الحرام اللي يدفنونك دفن. يا اصبر اصبر الرد جاي جاي جاي. لا هم ترى متواضعين لكن بيردون رد اكبر مما توقع. بركان بركان يبي ثور والله ما حد اقدر يوقفه.

قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: بسام اف ام، إذاعة المحور.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجر المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

0: اف ام، إذاعة المحور.
1: نحن حاولنا أن نوجه النصائح والتحذير وأن نبعث بالرسائل عبر كل الوسطاء وعبر كل القنوات وعبر كل الذين يحاورون ويفاوضون أن تراجعوا عن هذه الخطوة، كفوا عن هذه الخطوة الجنونية الحمقاء غير المنطقية والتي لا سابقة لها في كل الدنيا. ولكن حتى الآن لا يزالون يماطلون، اتجهوا إلى خطوة أخرى، تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات التي هي رحلات محدودة جدا إلى الأردن للمرضى والمسافرين بهدف العلاج، يعني في نطاق محدود للغاية وهامش ضيق جدا، وأرادوا أن يوقفوا هذه الرحلات وعملوا على إيقافها. قلنا لهم هذه خطوة سلبية. استمرت التصريحات التحريضية من الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني للسعودي على أن يسعى أيضا إلى وقف الميناء وإغلاق الميناء ومنع الحركة للسفن إلى الميناء، بمعنى أنهم يريدون أن يورطوه في العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد أثناء 9 سنوات الماضية. وهذا معناه ماذا؟ أن يورطوه في حرب شاملة وتصعيد بأقسى مما كان عليه الوضع سابقا، وأن يخسر هو في ذلك، يتورط من أجل الإسرائيلي فقط، ليس له قضية، ليس له ما يبرر هذه التصرفات العدوانية الحمقى الغبية الإجرامية الظالمة التي تهدف إلى الإضرار الشامل بشعبنا العزيز. لم يكفيه ما قد فعل في كل هذه السنوات الماضية، لم يكفيه ما هو حاصل من احتلال مساحة كبيرة من البلد، من سيطرة على الثروات النفطية لهذا الوطن، ما يعمله دائما من تجييش مرتزقة وعملاء خونة من أجل أن يقاتلوا شعبهم. لا، لم يكفيه كل ما قد عمله حتى يتجه إلى خطوات جنونية غبية. لا يمكن أبدا أن نقف مكبلين مكتوف الأيدي أمامها.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715043307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما يدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها 2 فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-94-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنباً لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
11: عملوها مطار صنعاء ومطار حديده كل واحد، عملوها بالقوه. لا تحب تعذروا ولا معذره، حرام انهم رجال. بالله عليك، ايران تقصف من قواتنا الامريكيه، والتحديات على ايران، وهذا مع حلفاء بالقوه نزلوا، حرام انهم رجال. قولوا فعل، قالوا راجعين. مطار صنعاء، مطار الحديده، مطار سعيد اليهودي، مطار جني، مطار عفري، نزلوا. لا تراجع. قالوها بالقوة ولا تستطيع، وخلص. فالذي تحدوا من أصحابنا والذي تحدوا خسرتوا الرهان. للأمال إنهم نزلوا في أقوى يمنية، نزلوا في مطارات يمنية، نزلوا في أرض يمنية. لا تقول لي في صنعاء، في الحديدة، دمار، في جبان، في نزلوا. تحسب لهم لأنها أراضي يمنية، ما حد يستطيع أن يزايد ولا حد أن يستطيع يقول الحديدة المدري. نزلوا يرضى يمنية وشتلوا لا صنعاء. الوفد باي صلى صنعاء، صلى يصل بمتر، نزل في قوى يمنية، والطائرة الإيراني قوة، الأمان أنه قوة. حرام أنهم رجال إيرانيين، أرجل من أمريكا. لا ذمتي وذمة رقبتي ان الطيران الايراني المدني ان ارجل من من من من, من امريكا حتى بالقوه الذي عملها. قوه يا اخي، حرام انه قوه. النتيجه 3-0، النتيجه 3-0، والله انها 3-0 لصالح الحوثي.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا. في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا. يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسوا وتعملوا وتأيدوا بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان حقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع. مرحلة من مراحل بدك تتحمل تهم. أهل الحق يتهمون. بدك تتحمل الشتائم، لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا. بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. يا ما في ناس ببلشوا وبيمشوا هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بيملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتب هموم دنيوية. ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب

به كلمة في القرآن عظيمة، عظيمة جدا جدا، من أعظم الكلمات التي أثرت علي في كتاب الله. قال الله: فاذكروني أذكركم. والله كل الدنيا، كل الدنيا ما تسوى ذا الكلمة، الكرة الأرضية تياب كلها ما تسوى ذا الكلمة. فاذكروني أذكركم، نلهمه يلهمنا، نلهمه يذكرنا. إذا ذكرنا بيذكرنا برعايته، بعونه، بنصره، بتأييده، لا ننسى، لا نغفل عنه. الإكثار من ذكر الله بالتسبيح والاستغفار، والذكر بالنفس والمشاعر، الذكر لله بقوته، بعزته، برحمته، بحكمته، بعلمه، بأنه القيوم، بأنه العظيم، بأنه خير الناصرين، والتذكر لوعوده، والذكر له بالدعاء، والذكر له بالقرآن. هذا من أهم الأشياء، خلي جبهاتنا وكأنها من السماء ملأ ذكر لله، كأن فيها الملائكة، ونخليها معمورة بالهدى. لكن يغفل الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
1: فاكتب

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن التنمية لا تقوم إلا على أساس هدي الله سبحانه وتعالى، فإذا ما كان هذا الإنسان يسير على هدي الله، إذا ما كانت نفسه زاكية، إذا ما كانت روحه صالحة، ستنمو الحياة وتعمر بشكل صحيح. ثانيا أكد أن التنمية من منظار الآخرين هي تحويلنا إلى أيد عاملة لمنتجاتهم وفي مصانعهم، تحويل الأمة إلى سوق مستهلكة لمنتجاتهم. ألا ترى الأمة، ألا يرى أحد من الناس نفسه قادرا على أن يستغني عنهم، قوته، ملابسه، حاجاته كلها من تحت أيديهم. هذه هي التنمية التي يروجون لها ويدعون إليها، أن تصبح كل حاجاتك من تحت أيديهم. ثالثا أكد أنه يجب أن نعمل نحن في سبيل أداء مسؤولياتنا، في سبيل أداء مسؤوليتنا التي أوجبها الله علينا في كتابه الكريم. عندما ننطلق نعمل نؤدي المسؤولية التي أوجبها الله علينا في كتابه، هناك سيبدأ الله برحمته لنا، يعيننا، ينزل علينا الأمطار، مع أن الله قد نزل علينا الكثير من الأمطار، والمطلوب أن ننطلق خاصة فيما يتعلق بتنمية اقتصادنا واهتمامنا بالزراعة. رابعا يجب أن نعمل وأن نتحدث وأن نكشف الحقائق وأن نعلن عن وحدة كلمتنا، وأن نعلن أنه لا بد أن نحيي القرآن في أنفسنا وفي واقع حياتنا قبل أن يتحول إلى كتاب إرهابي يغيب من بين أيدينا ومن مساجدنا وبيوتنا. خامسا يجب أن نحيي في أنفسنا وفي واقع حياتنا ما يمسح أن تترسخ كلمة إرهاب في داخل نفوس الناس، وأن نعلن أننا الآن اتجهنا بجدية إلى القرآن الكريم لنحيي القرآن في نفوسنا وفي واقعنا. ومن الذي يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا بعد أن نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر؟ لا أحد يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا عندما نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: نحن نريد أن نثقف أنفسنا بثقافة القرآن الكريم، وأن تتسع أعمالنا في الدنيا بسعة المجالات التي تناولها القرآن الكريم. فمن يمنعنا ممن يحمل اسم إسلام فليس بمسلم. من يعمل ضدنا ونحن نتحرك لنثقف أنفسنا بثقافة القرآن قبل أن يثقفنا اليهود أكثر مما قد حصل بثقافتهم، فإنه من أولياء اليهود. من يحاول أن يحول بيننا وبين ذلك، أو نقول لأنفسنا من الآن بأننا غير مستعدين أن نكون جادين في هذه المسألة، هل أحد منا مستطيع أن يقول لا أنا لست معكم، لن أعود إلى القرآن معكم، أنا لا أريد أن أكون معكم؟ أنتم أيها الإخوة في هذه القاعة، هل أحد مستعد أن يقول أنا لست جادا معكم في هذا ولا أريد أن أتثقف بثقافة القرآن؟ أنا سأبحث لي عن مكان آخر أو وسيلة أخرى أو سأنطلق انطلاقة أخرى. كلنا نقول لا، كلنا نقول لا، ويجب أن نقول لا، وإلا فماذا وراءنا؟ بالله عليكم ماذا وراءنا؟ أليس الحديث عن جهنم هو ما ملأ صفحات القرآن الكريم؟ أليس الحديث عن الذلة والشقاء وضنك المعيشة في الدنيا هو ما امتلأت به آيات القرآن الكريم؟ ليعد من يعرضون عن ذكره، من ينبذون كتابه وراء ظهورهم، أليس هذا هو ما نعرفه في القرآن الكريم؟ إذن لا مجال من أن ننطلق لنثقف أنفسنا بالقرآن الكريم قبل أن يثقفنا الآخرون. ننطلق نتثقف بثقافة القرآن قبل أن يثقفنا اليهود أكثر مما قد حصل بثقافتهم. ولا أحد يستطيع أن يقول أنا لست معكم، أنا لا أريد أن أتثقف بثقافة القرآن. وإذا قال أحد أنا لن أكون معكم، فلينظر الوعيد في القرآن الكريم للمعرضين عن ذكره. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ونحن نثقف بهذه المفسدة الرهيبة، مسألة الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. أسأل أي واحد منكم الذي يتساءل بأنه لا يلمس أن هناك نفوذا لليهود داخل نفسه، عندما زار المسؤول الأمريكي اليمن وسمعته يعد الرئيس بأن تسهم أمريكا في مجال التنمية، هل تبادر إلى ذهنك أن هذا هو من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا؟ لا، وإنه لمن أشهر وأعظم المصادق لهذه الآية، وإنها النفس اليهودية التي نفذت إلى كبيرنا وصغيرنا، حتى ربما قد يكون بعضنا يفرح. بماذا يمكن أن تفرح؟ أنت تنسى في الوقت نفسه أن الله قال لك عن اليهود: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهذه التنمية التي تسمع عنها تنمية، هل تعتقد أنها تنمية حقيقية؟ هم يحذرون من أن يعطوك تنمية حقيقية، تعطيك بنية اقتصادية حقيقية تقف على قدميك فوق بنيانها. أبدا، هم يكرهونك، هم لا يريدون لك أي خير، فلا يمكن أن يعطوك تنمية حقيقية تقف من خلالها، تقف على قدميك فوق بنيانها. لا تخرج تنميتهم عن استراتيجية أن تبقى الشعوب مستهلكة، ومتى ما نمت فلتتحول إلى أيد عاملة داخل مصانعهم في بلداننا، لإنتاج ماركاتهم داخل بلداننا، ونمنحها عناوين وطنية: إنتاج محلي، والمصنع أمريكي، المصنع يهودي، والمواد الأولية من عندهم، وحتى الأغلفة من عندهم. التنمية لهم هنا، وفروا على أنفسهم كثيرا من المبالغ، لأن الأيدي العاملة هنا أرخص من الأيدي العاملة لديهم في بلدان أوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان الصناعية. إذن فلتكن السجائر هنا منتجا محليا صنع في اليمن، صابون كذا صنع في اليمن، لكن بترخيص من شركة من؟ زر المصنع وانظر أين يصنع حتى الغلاف، وانظر من أين تأتي المواد الأولية، لترى في الأخير من يعمل الجميع معه. إنهم يعملون مع اليهود والنصارى. هل هذه تنمية؟ قد يجوبها مصانع داخل البلدان العربية وتنتج أشياء يكتبون عليها صنع في دولة كذا، صنع في اليمن، ولكن المصنع، المواد الأولية، حتى الأغلفة تأتي من أين؟ من مصانع هناك لليهود والنصارى. وإنما هنا يشتغل الناس معهم في مصانعهم، ولكن هل لديك مصنع أنت؟ هل أنت مكتفي ذاتيا؟ عد إلى واقع الحياة. أين التنمية الزراعية؟ أين الزراعة؟ أين قوت الناس الضروري؟ ألم يكن قد غاب؟ ألم يغب نهائيا؟ لقد غاب فعلا. هل يملك اليمن الآن ما يكفيه شهرا واحدا من إنتاج أرضه، من قوته، من الحبوب؟ لا يوجد. هم يعملون أشياء أخرى، ولكن لن تجد نفسك أكثر من متجول في سوق كبيرة تستهلك منتجاتهم، ولن تجد نفسك تتجول داخل مصانع هي تتحرك والأيدي العاملة تتحرك وتحركها، كلها تعمل معهم. ليس هناك تنمية، ليس هناك تنمية. القروض التي يعطوننا قروض منهكة مثقلة. وهل تعتقدون أن القروض تسجل على الدولة الفلانية أو على الرئيس الفلاني أو على رئيس الوزراء الفلاني؟ إنها تسجل على الشعب، وهي في الأخير من ستدفع من أجساد الشعب نفسه في حالة التجشف التي مرت بها بلدان أخرى أنهكتها القروض، يفرضون حالة من التجشف. ألسنا متجشفين؟ ستفرض حالات أسوأ مما نحن فيها تحت عناوين أخرى. ستدفع أنت ثمن تلك القروض من شحمك ولحمك أنت وأبنائك. تذبل أجسامنا من سوء التغذية، فندفع تلك الفوائد الربوية من أين؟ من شحمنا ولحمنا ودمائنا. ألستم تسمعون بأن هناك بلدانا كالبرازيل وبلدا كتركيا أصبحت الآن مشرفة على أن تعلن عن حالة التجشف؟ واليمن، ألستم تسمعون كل شهر قروضا؟ هذا في الماضي طبعا، قروض بعد قروض. كنا في مجلس النواب لا يكاد يمر أسبوع واحد ليس فيه قروض، وهم يصادقون عليها، قروض بالملايين من الدولارات، قروض شهرا بعد شهر، سنة بعد سنة، قروض للتنمية للتنمية. نموا هم، أما نحن فلا نزال جائعين، أليس كذلك؟ المسؤولون هم من نموا، هم من غلظت أجسامهم وعالت بيوتهم وقصورهم، هم من نموا ونمت شركاتهم، من نما أولادهم، من نمت أرصدتهم في البنوك. والشعب هو من سيدفع ثمن ذلك كله، لأنه كله من القروض. إذن يجب أيها الإخوة أن نفهم، وهذه الحقيقة مما أردت أن أقولها في هذا اليوم، حقيقة يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أنها من الحقائق التي كشفت بشكل مرئي في هذا الزمن. حقيقة النفس اليهودية التي أصبحنا نراها في كبيرنا وصغيرنا، وأصبحنا لا نعود إلى القرآن الكريم عندما يقول الله تعالى بأنهم لا يودون لنا أي خير، فمتى ما وعدونا بخير صدقناهم، أليس كذلك؟ ألسنا نصدقهم؟ أو يصدقهم الكبار في هذا البلد أو ذلك البلد؟ الحكومات تصدقهم. إن تصديقهم تكذيب للقرآن. ولتروا الأمر صادقا فانظروا إلى أي بلد عربي، هل هناك تنمية حقيقية داخله؟ هل هناك أي بلد عربي أهله أصبحوا يكتفون بأنفسهم فيما يتعلق بقوتهم وحاجتهم وحاجاتهم الضرورية؟ هل يوجد؟ لم نعد كأولئك العرب. ألم يكن هناك أسلاف لنا في هذا الشعب وفي ذلك الشعب من قبل مئات السنين؟ ألم يكونوا يعيشون؟ أصبحنا الآن لا نمتلك أن نعيش كأولئك الذين عاشوا قبل 1000 سنة. هل تفهمون هذا؟ أصبحنا الآن غير قادرين على أن نعيش كأولئك من أجدادنا الذين عاشوا قبل 1000 عام إذا قطع كل ما يأتينا من عند أعدائنا. فهل هذه تنمية؟ أو هذا خنق للأمة، خنق للشعوب؟ يقطعوا عليك ما تلقى وش تأكل. إذن نقول لا تخدعونا بالتنمية فتجندوا أنفسكم لمكافحة الإرهاب. ليس في بلدنا إرهاب، ليس في بلدنا إرهاب، فلا تخدعونا. نحن ننظر إلى كل كلمة تقولونها من وجهة نظر القرآن الذي نزله من هو عليم بذات الصدور. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويجب علينا أيها الإخوة أن يستقر في قرارة أنفسنا، وأن يعمل كل واحد منا على أن يوصل هذا الوعي إلى الآخرين، أن ننظر لليهود والنصارى من منظار القرآن، فهم من ملأت أخبارهم صفحات القرآن، وهم من أوضحهم الله لنا أوضح بيان. فمتى ما وعدوك بتنمية فلا تصدق، إنها لن تكون تنمية حقيقية. متى ما طلبوا منك أن تنفذ مخططا لهم مقابل التنمية، فاعلم بأنك ممن يحمل النفسية اليهودية التي تبيع الدين بالمال، وتبيع الوطن بالمال، وتبيع الناس بالمال. هذا هو ما يجب أن نفهمه فيما يتعلق بهذه القضية. وترون الآن كيف رئيس حكومة أفغانستان المؤقتة يبحث ويلهث وراء تلك الوعود. هم وعدوا أفغانستان بمبالغ خيالية كبيرة، وهو مسلم مصدق، مر في الصين ومر في اليابان ومر في دول أخرى يبحث عن تلك الوعود أن تتحقق، وهي وعود وهمية. حتى الاستقرار السياسي في أفغانستان قد يكون وهميا أيضا. إنما عملت أمريكا عملية تجميلية فقط لتحفظ ماء وجهها فتنسحب عن أفغانستان وتوهم الآخرين بأنها قد قضت على أولئك، ونحن كما قلنا سابقا لم نجد أنها قضت على طالبان ولا على قادة طالبان. إذن أوصلت البلد إلى أن وضعت بديلا، هذا البديل وهمي، وقد بدأت مؤشرات الصراع بين فصائل التحالف داخل أفغانستان، ومن المحتمل جدا أن يعود أفغانستان من جديد، ومن المحتمل أيضا أن تعود طالبان من جديد، طالبان إنما انكمشت بتوجيهات لتمتد بتوجيهات أخرى. وعود كثيرة بالتنمية وعدوا بها أفغانستان من أجل أن يبنوا ما دمر اليهود، ولن يصدقوا أيضا، وإذا ما صدقوا فستكون بالشكل الذي لا ينفع الأفغانيين. من الحقائق القرآنية أيضا التي تجلت خلال هذا الأسبوع في الأحداث في موقف حزب الله، حزب الله الذين اهتدوا بالقرآن الكريم، فمنحهم الله ما وعد أولياءه في قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أمطروا معسكرات الجيش الإسرائيلي بالنار، بالصواريخ، بقاذفات الهاون، لم يرتعبوا، لم يرتبكوا، لأن قلوبهم ليس فيها مرض، قلوبهم مليئة بتولي الله ورسوله وعلي بن أبي طالب. تحدوا، وانطلق أمين عام حزب الله بكلماته القوية يتحدى أمريكا ويتحدى إسرائيل، ويشد من معنويات اللبنانيين، ويقول بعبارة: إن كل ذلك لا يرعب ولا طفلا واحدا في حزب الله. أليس هذا هو موقف الرجال؟ هو موقف المؤمنين؟ أم أولئك الزعماء الذين يمتلكون أضعاف أضعاف ما يمتلكه حزب الله من المعدات، ويهيمنون على ملايين البشر فيطأطئون رؤوسهم للأمريكيين لمساعد مساعد وزير خارجية أو مساعد نائب وكيل وزير داخلية؟ من هذا الأشياء يرسلون بطفل أمريكي ولو بفراش أمريكي فيطأطئ من يحكم ملايين البشر رأسه، يطأطئ رأسه ويعدهم بأنه مستعد أن يجند نفسه لخدمتهم. أما أولئك الأبطال الذين آمنوا بقول الله تعالى بعد أن هيئوا أنفسهم ليكونوا بمستوى المواجهة في إيمانهم، في أعداد ما يستطيعون من قوة، صدقوا بقول الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لأن أي عمل ضد اليهود هو نصر لله، لأنهم هم المفسدون في أرض الله، المفسدون لعباد الله، الظالمون لعباد الله، المحاربون والصادون عن دين الله. وثقوا بقول الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربوا، ومن ضربوا؟ يعني حزب الله ضربوا، ومن ضربوا؟ هل ضربوا بيتا هنا أو هناك؟ بل ضربوا الجيش الإسرائيلي نفسه. أليست هذه هي الجرأة، هي القوة، أن يضربوا معسكرات الجيش الإسرائيلي نفسه وبتحد واضح بالقول وبالفعل؟ وثقوا بقول الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. هكذا تتجلى الحقائق كي نرى نحن مصاديق الالتزام بكتاب الله، ويتجلى لنا أيضا مصاديق الابتعاد عن كتاب الله حينما نرى مظاهر الخزي، مظاهر الذلة، الالتزام بالصمت عن أن تنطلق كلمة من فم هذا الزعيم أو فم هذا، فإذا ما أطرقها مرة سحبها مرة أخرى وتلافاها. ألم يكن البعض قد قدم نفسه بالشكل الذي أطرق عليه الفلسطينيون فارس العرب، ثم ها هو يترجل عن صهوة الحصان ليطمئن الأمريكيين ويبدي استعداده الكامل بأن يعمل ضد الإرهاب هنا قبل أن يسأل ما هو الإرهاب وأين هو الإرهاب، قبل أن يسأل أين هو الإرهاب هنا، هل هناك إرهاب؟ هل الوهابيون عملوا شيئا بأمريكا؟ لم يعملوا شيئا بأمريكا، هم من حركهم عملاء أمريكا، من حرك الوهابيون عملاء أمريكا. ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله الذي قال لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، وإذا لم ننصر الله ودينه أمام اليهود في مواجهة اليهود فأمام من ننصره؟ أمام من ننصره؟ إذا سكتنا في أوضاع كهذا فمتى سنتكلم؟ متى سنتكلم؟ إذا سكتنا وهناك من يأمرنا بالصمت سنتكلم، ويجب أن نكرر دائما شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام في كل جمعة وفي كل اجتماع. انتهت الملزمة، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن من يعمل ضدنا ونحن نتحرك لنثقف أنفسنا بثقافة القرآن فإنه من أولياء اليهود، أن ينطلق على حركتك، على انطلاقتك لتثقف نفسك والآخرين بثقافة القرآن فإنه من أولياء اليهود. ثانيا، أكد أننا أصبحنا لا نعود إلى القرآن الكريم عندما يقول الله فيه بأنهم لا يودون لنا أي خير، فمتى ما وعدونا بخير صدقناهم، أو يصدقهم الكبار في هذا البلد أو ذلك البلد، الحكومات تصدقهم، إن تصديقهم تكذيب للقرآن، لأن القرآن قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ثالثا، أكد قائلا يجب علينا أن يستقر في قرارة أنفسنا، وأن يعمل كل واحد منا على أن يوصل هذا الوعي إلى الآخرين بأن ننظر لليهود والنصارى من منظار القرآن، فهم من ملأت أخبارهم صفحات القرآن، وهم من أوضحهم الله لنا أوضح بيان، فمتى ما وعدوك بتنمية لا تصدقهم، هم يكرهونك، يحقدون عليك كما قال القرآن، انظر إليهم بنظرة القرآن. رابعا، أكد أنه متى ما طلبوا منك أن تنفذ مخططا لهم مقابل تنمية فاعلم بأنك ممن يحمل النفسية اليهودية التي تبيع الدين بالمال وتبيع الوطن بالمال وتبيع الناس بالمال. هذا هو ما يجب أن نفهمه فيما يتعلق بهذه القضية. خامسا، أكد أن أي عمل ضد اليهود هو نصر لله، لأنهم هم المفسدون في أرض الله، المفسدون لعباد الله، الظالمون لعباد الله، المحاربون والصادون عن دين الله. انتهت الملزمة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
13: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
14: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
13: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
14: على مسؤوليتي.
15: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعي ومتابعي إذاعة سام، نلتقي وإياكم في هذه المساحة وفي هذا الوقت لنشارك شعبنا اليمني العظيم هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في كسر الحصار ويعني تجاوز كل التحديات وفرض الإرادة اليمنية بكسر الحصار المفروض على المطارات اليمنية. وقد كان العدو السعودي يعتقد أنه سيبقى فارضا سيطرته الجوية على اليمن وسيمنع ويتحكم بمسارات الطيران والرحلات، لكن القيادة اليمنية كانت له بالمرصاد عندما قررت الإعلان عن مرحلة كسر الحصار، وبدأت أولى عمليات كسر هذا الحصار المفروض على مطار صنعاء ومطارات الجمهورية اليمنية بتسيير رحلة من العاصمة صنعاء إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية.

صعدوا على متن هذه الطائرة ذهابا وإيابا، وهم يدركون أن المخاطر تحدق بهم من كل جانب وأن الموت يترقب بهم من كل اتجاه، ولكن في سبيل الوطن وفي سبيل هذا البلد الذي يستحق مننا الكثير كان الفدائيين على متن هذه الطائرة يستشعرون ما يتعرض له أخوتنا المجاهدين في الجبهات ويقولوا لن نكون أفضل منهم ولن تكون دماءنا أغلى من دماءهم، نحن خلف هذا القائد العظيم نكسر هذا الحصار المفروض على بلدنا مهما كان الثمن. والنتيجة كانت صفعة مدوية في وجه السعودي والأمريكي ومن يسير خلفهم. طبعا السعودي في هذه الخطوة وفي هذه المرحلة، مرحلة كسر الحصار ومعركة كسر الحصار، دخل باستراتيجية جديدة، يريد أن يقنع العالم ويريد أن يقنع الناس أن من يواجه وأن من استهدف يوم أمس مطار صنعاء هم حكومة الفنادق. احنا عارفين وداريين و يعني مش محتاجين حد يضحك علينا بضحكة سمجة مثل هذه ويقول لنا انه حكومة الفنادق معها طيران ومعها صواريخ وهي ما معهاش حق الصرفة، يعني اكلهم وشربهم ومصاريفهم على حساب هذا التحالف، او بالاصح على حساب السعودية. فكيف تجي تقنعني الان انه هم الذي قصفوا مطار صنعاء او هم الذي شنوا علينا الحرب؟ احنا من بداية العدوان عارفين أن ذولا ما معاهمش قيمة كيلو رز شقات، طالبين الله مع السعودي، شوية كانوا مع الإماراتي، بعضهم مع الأمريكي مباشرة، بعضهم مع الإسرائيلي، لكن في نهاية المطاف هم مجموعة من المرتزقة من الأدوات الذي لا يوجد بيدهم شيء. يعني أنا أعتقد أن هؤلاء المرتزقة لو كان بيدهم قيمة طائرات كان اشتروا بدل الشقق الذي اشتروها فلل، لأنهم مش بوارد حرب ولا بوارد مواجهة، هم حق فهنة وحق راحة وحق كيافة وحق، يعني السعودية طردت جزء كبير منهم بسبب أنه كانوا يجيبوا القاتلة داخل السعودية ويخزنوا داخل فنادق بالسعودية. وبعدين يعني شوية مرتزقة، الثياب الذي فوقهم، الملابس اللي يلبسوها على حساب السعودية، المصاريف على حساب السعودية، المعاش من السعودية، العليمي قيمة العسل حقه من السعودية طبعا، وبدل السفر من السعودية ومصاريف الجهال من السعودية. ويجي محمد بن سلمان الهبيلة اليوم يشتي يقنعنا انه نحن نتحارب مع ذول الشقات، انه ذول ما بايدهمش شقات، شقات طالبين الله. السعودي يقول لهم روحوا اعلنوا، اسكتوا، ارقدوا، قوموا، صعدوا، صرحوا، ارقدوا، قوموا، ارقدوا، هكذا يشغلهم هو. لذلك معركة كسر الحصار هي معركة بين الجمهورية اليمنية وبين المملكة السعودية. سننتزع حقوقنا مش من ذول الشقات، سننتزع حقوقنا من المملكة السعودية، سنؤدب المملكة السعودية. هذه الحرب وهذه المعركة هي معركة مواجهة مع المملكة السعودية. حلقتنا اليوم بعنوان طائرة كسر الحصار والشعب في جهوزية واستنفار، والكل طبعا يعرف أبو جبريل إذا حذر.

0: من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تبل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا رب اشفيني.
0: وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى.
3: نذكر السادة المستمعين والمتابعين أننا سنشركهم معنا في هذه الحلقة كما هم شركاء لنا في كل الحلقات، ويمكنكم الاتصال والمشاركة على الرقم المخصص لاستقبال المكالمات وهو 01-322-653. هذا الرقم هو مخصص لاستقبال اتصالاتكم ومكالماتكم وهو 01-322-653. طبعا احنا بناخذ الاتصالات بعد الفاصل بعد ما نخلص من الاخبار الذي امامنا، لكن قبل ما نبدا بهذه الاخبار خلونا نعمل انا وانتم مراجعه سريعه، نراجع فيها ايش اللي حاصل وليش وصلنا لهنا وايش الذي تم وكيف تدرجت المراحل حتى وصلنا الى هذه الحاله مع مملكة الشر، مملكة الشيطان، مملكة إبستين، المملكة السعودية الترمبية الصهيونية. في العام 2015 كلنا نتذكر أنه السعودية أعلنت عن تشكيل تحالف للعدوان على اليمن، حشدت السعودية جيوش ودول واشترت السلاح الأمريكي والبريطاني وشغلت مصانع السلاح بكل أوروبا والغرب. طبعا ليش؟ علشان تدمر قدرات اليمن وتقتل الشعب اليمني، وكانت بهذا الوقت اللي هي تمارس الإرهاب والجرائم بحق اليمنيين تطلع عناوين وشعارات كاذبة مزورة غير حقيقية. ساعة تتكلم إنه تحالفها لدعم الشرعية في اليمن، تحالفها لمواجهة الانقلاب في اليمن، وهي في الحقيقة كانت تهين هذا اللي تسميهم الشرعية وتدعس على رقابهم وتهين كرامتهم وتستخدمهم فقط كمرحلة، لأنها هدفها خدمة الصهيوني والأمريكي والإبستيني من أجل تدمير اليمن وقتل الشعب اليمني لتحقيق وتنفيذ رغبات المنظومة الشيطانية. السعودية ارتكبت مجازر بحق اليمنيين لا نستطيع أن ننساها، ولن تغادر الذهنية ولا العقلية ولا الذاكرة اليمنية. لازم من وقت لوقت لما تسمعوا خرابيط كلام وادعاءات وتضليل وتزوير وتشوفوا حد يشتي يزور وعيكم أو يغالطكم، تذكروا أنه المملكة السعودية اللي جاءت وهي تقول تدافع عن الشرعية. طبعا احنا لو نفتح باب الشرعية أنه كل دول الخليج ما عندها الشرعية، كل واحد كان ينقلب على أبوه أو أخوه، بالكويت، بالبحرين، بالإمارات، بقطر، بالسعودية، الجد ينقلب على الجد اللي قبله والابن ينقلب على الأب والأب ينقلب على الجد، وكان فيها دماء وقتل وتصفيات، لكن يسموها يعني دول وما هيش ممنوعة ولا مرفوضة. بس عندنا باليمن الثورة الشعبية سموها بأنها انقلاب. لو جينا كمان نفتح باب الانقلابات لتكلمنا عن يعني مئات الحالات في التاريخ القديم والجديد لحالات انقلابات باركها العالم ولا حد قال شيء. آخرها حالات الانقلاب الذي حصلت في أفريقيا وباركوها ويا سلام سلم. آخر حالة انقلاب أبو محمد الجولاني الذي جاء وفتحوا له العاصمة دمشق وفتحوا أبوابها وقالوا له اتفضل، قالت له دمشق هيت لك، وانقلاب باركوه وأيدوه واستقبلوا ترامب واستقبلوا كل الرؤساء ويا حيا ويا مرحبا. لمو محقنا الانقلاب حامض حقهم حالي، مع أنه عندنا مش انقلاب طبعا، احنا عندنا ثورة حقيقية. الانقلاب لما يجوا مجموعة من العسكر ويطوقوا قصر الرئاسة ويقتلوا الرئيس أو يعتقلوا الرئيس ويطلعوا يسيطروا على الإعلام ويعلنوا البيان رقم واحد بالانقلاب، لكن احنا ثورة شعبية قدمت دماء من طريق المطار إلى كل شوارع العاصمة صنعاء، قدمت تضحيات، ثورة شعبية حقيقية امتدت من 2011 إلى 2014، ثورة شعبية بدماء زكية، دماء طاهرة وتضحيات كبيرة قدمت في سبيل هذا الوطن، وبالأخير قالوا علينا انقلاب. الانقلابات والثورات دائماً ما يتم وضعها وفق المعيار الصهيوني الأمريكي. لو الذي طلع بهذا الانقلاب أو بهذه الثورة يتوافق مع مزاج الأمريكي والإسرائيلي والإبستيني يا حيا ويا مرحبا، لكن لو هذه الثورة تتعارض مع الشيطان وتتعارض مع الأمريكان وتتعارض مع الصهيونية فيجب أن تحارب وتواجه كما يواجهون الثورة الإسلامية في إيران منذ قيامها حتى اليوم، يعني معركة طويلة عمرها عقود من الزمن. وإحنا قمنا بثورة شعبية حقيقية ولكنها لم تنسجم مع العباءة الخليجية ولم تنسجم مع المنظومة الشيطانية ولم تلبي رغبات الصهيونية ولا المشروع الغربي الأمريكي، فنصبوا لها العداء وواجهوها منذ لحظتها الأولى. والسعودي كان هو الأداة القذرة، السعودي كان هو الأداة القذرة التي مارست العدوان على اليمن ولم يفكر لا بالمجورة ولا بالإسلام ولا بالمشتركات اللي بيننا ولا بالصلات ولا بالعروبة ولا بالأخلاق ولا بالقيم ولا حتى بالإنسانية. شن عدوان إرهابي إجرامي بحق الشعب اليمني وارتكب مئات المجازر، وراح ضحية هذه المجازر آلاف الشهداء من النساء والأطفال والكبار والصغار، كلهم مدنيين كلهم مواطنين يمنيين لا ذنب لهم إلا أنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى ويرفضون الشيطان ويرفضون أمريكا وإسرائيل. هذه هي المعادلة الحقيقية وهذه هي الشفرة الحقيقية. علشان ما ننساش ونبقى نتذكر بالوقت اللي نسمع فيه السعودي يصرح بالقنوات والإعلام إنه حكومة الفنادق اليوم هي اللي تحاربنا، نجي نذكر السعودي ومن يسير في فلك السعودي، نقول له من ارتكب مجزرة بني حوات في صنعاء، من ارتكب مجزرة عطان، من ارتكب مجزرة نقم، من ارتكب مجزرة سوق الفيوش في لحج، من ارتكب مجزرة سوق مستبأ بحجة، من ارتكب مجزرة سوق جوب في عمران، من ارتكب مجزرة سوق خلقة في نهم، من ارتكب مجزرة مخيم المزرق في حجة، من ارتكب مجزرة مهمشي سعوان ومجزرة مهمشي ماوية ومجزرة عرس سنبان ومجزرة مصنع العاقل ومستشفى عبس وصيادي الحديدة وسكن المخا ودار المكفوفين في صنعاء ومصنع الألبان في الحديدة ومجزرة زفاف واحجة بذباب ومجزرة مسافري خولان وآل السنباني بإب ومنزل القاضي ربيد وحي الهنود بالحديدة ومنطقة صالة بتعز ومجزرة صنعاء القديمة والكمب في يريم وقاطرة الغاز في يريم ومجزرة جسر الدليل في إب ومجزرة سوق زبيد بالحديدة ومجزرة دار الشريف بخولان ومجزرة حوث بعمران ومجزرة بيت رجال بني مطر ومجزرة حجر عكيش في بني مطر ومجزرة المطمة بالجوف ومجزرة سوق الحزم بالجوف وسوق البقع في صعدة وبيت معيات في صنعاء وبكيل المير بحجة ومجزرة هران بذمار ومجزرة حفار الماء بأرحب ومجزرة سحار بصعدة وراس عيسى بالحديدة وسوق منبه بصعدة ومكتب التربية بعمران ومنزل الإبي بصعدة ومجزرة الكوكباني بالحصبة وقرية الركب بتعز ومجزرة مدرسة الرشيدي بإب ومجزرة المحلة بلاحق ومجزرة سوق الأخلود بتعز ومجزرة مدرسة الأيتام بتعز والصالة الكبرى بصنعاء والمعاطرة ببرط الجوف ومجزرة هيجة المصلوب بالجوف وباص ضحيان بصعدة وسجن قحزة بصعدة ومصنع اسمنت عمران. هذه كل المجازر ما نرتكبها. بيجي واحد يقول لي ارتكب الدنبوع ولا رشاد العليمي ولا ذاك الراخي صاحب الرقاصة صافي ناز ايش اسمه معمر الإرياني، دول متعيشين طالبين الله يشقوا باليومية، ما هم حق حرب ولا حق سلم. خلونا نشوف اليوم الدنبوع العليمي ايش يقول.
2: حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة، وأضاف أن ميليشيات الحوثي أصرت على استقبال رحلة إيرانية جوية خارج الأطر القانونية والسيادية، وأن الحوثيين يستخفون بصورة متعمدة بمؤسسات الدولة اليمنية. وأعلن العليمي أن الحكومة طرحت استئناف الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية، وأن الحكومة طرحت تسهيل نقل عناصر الحوثي من طهران عبر الخطوط الجوية اليمنية، إلا أن الميليشيات رفضت جميع المبادرات وأصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، متهما الميليشيات الحوثية باستخدام المقدرات الوطنية كأدوات لخدمة مشاريع خارجية.
3: قال لكم زعام نعم أنه صنعاء تستخدم المقدرات الوطنية لخدمة مشاريع وأجندات خارجية. تعالوا نوقف هنا وقفة سريعة أنا وأنتم. من استخدم اسم الجمهورية ضد الجمهورية؟ من استخدم اسم الحكومة ضد الحكومة؟ من استخدم اسم الرئاسة ومؤسسة الرئاسة ضد الشعب؟ من استخدم اسم الشرعية ضد المالك الحقيقي للشرعية؟ بالدستور اليمني الشعب هو المالك الرسمي والوحيد والحصري للسلطة. طيب هم يقولوا انهم عرضوا يعني خيارات وقالوا بينقلوا الوفد اليمني اللي راح الى طهران بطيران اليمنية. نحن كم لنا جالسين المطار مقفل؟ سنة. خلال هذه السنة كم معنا اطفال ماتوا كانوا بحاجة للسفر للخارج؟ كم معنا مرضى توفاهم الله سبحانه وتعالى بسبب ان احنا ما قدرناش نسفرهم يتعالجوا في الخارج؟ كم معنا اسر عالقة اما في دول العالم او في الداخل مش قادرة تلتقي ببعض البعض بسبب اغلاق المطار؟ كم مرة قلنا لهم افتحوا المطار قالوا انتم رحتم تناصروا فلسطين هتستاهلوا ما بش طيارات؟ لما ذا الحين لما جت الطيارة الايرانية حبكات قالوا نحن بنجي ننقلكم، ها واش تنقلني نو بعده؟ والمريض هذا اللي جالس مسكين يا رحمة اشتي سافر، والطالب هذا اللي اشتي يروح يدرس، والطالب الذي بالخارج له 3 و4 سنوات مش قادر يتروح، منوش يروحه بعده؟ أربط مصيره بإيدك يا يهودي يا صهيوني يا عليمي، أنت والزغمة الصعاليك اللي جالسين في الفنادق. وبعدين تعال بقول لك، من متى كانت الدول ترهن قراراته لمجموعة أدوات بيد دولة أخرى؟ أنتم الآن تقولوا أنه صنعاء بهذه الرحلة خالفت الأطر القانونية. أتحدى العليمي وتحدى محمد بن سلمان وتحدى ترامب وكل من يقف معهم أنه يعطيني نص واحد من الدستور اليمني أو القانون اليمني أو أي مادة في القوانين اليمنية تمنع على الجمهورية اليمنية أنها تشغل شركة طيران لأي بلد. اعطوني باستثناء الكيان الصهيوني لأنه عدو بالنسبة لنا طبعا، أما بالنسبة لرشاد الدنبوع هو مش عدو لأنه ينام في حضن الصهيوني هو محمد بن سلمان الاثنين مع بعض. طيب العليم اليوم هذا الدنبوع الجديد طلعوه وركزوه على أساس أنه يجي يوهم الناس أنه هو متصدر للمعركة. وين كان العليمي وقت ما شنت السعودية تحالف العدوان على اليمن وجابت كل ذيك الأساطيل والدول والأسلحة والطائرات وكانت تقصف اليمن؟ كان بأمر من العليمي؟ دنبوع مات بالسعودية ما راحوش حتى يعزوا يا جماعة. أهانوا كرامته ولطموا محمد بن سلمان وحبسوا داخل يعني جناح داخل الفندق وخلاه ما يخرجش قابل أحد ولا يشوف أحد. وانت يا عليمي نهايتك نفس نهاية الدنبوع يعني، وهذه نهاية كل الخونة والعملاء والأدوات والجواسيس ضد بلدهم. نحن سردنا لكم قبل شوية جزء من المجازر اللي ارتكبت السعودية بحق اليمن. بعد 40 يوم من العدوان بدأت القبائل اليمنية بالرد على السعودية. بدأت قبيلة طخية وقبيلة خولان بن عامر بدأوا ينفذوا عمليات رد على المملكة السعودية. بعدها تحركت كان في وقتها الجيش واللجان الشعبية وبدأت بترتيب صفوف القوات المسلحة اليمنية وبدأنا بعملية الرد. كان السعودي في حينها يعتقد أنه إذا ضرب يعني هنا أو هناك أو ارتكب مجزرة هنا أو هناك أو نزل علينا كم طن من المتفجرات والقنابل أنه إحنا بنرضخ وأنه إحنا بنستسلم. كان يعتقد أن المعركة اشتيلة 3 أيام لأسبوع، بعدين رجع طول قال من أسبوع لـ3، بعدين رجع قال من شهر لـ3، بعدين طولت سنة وسنتين وثلاث واربع وخمس وست وسبع وثمان. المهم الجمهورية اليمنية بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله وبوجود الرجال الأوفياء المخلصين في المؤسسة الأمنية والعسكرية وكل المؤسسات السياسية والسيادية تمكننا من ترتيب صفوفنا وتضميد جراحنا وبدأنا بعمليات الرد الموجع الرد المؤلم. تفكفك التحالف، خرجت المغرب، بعدين خرجت باكستان، بعدين خرجت قطر، بعدين خرج مش عارف مين، ما عاد بقى الا السعودي هو المرتزقة السودانيين. السودانيين كملناهم ما بين ميدي والساحل الغربي واكلت جثثهم الكلاب وال اسمه هذه الضباع والمش عارف ايش هناك، والباقيين روحوا خلاص ما عاد في احد. بقى الامريكي والاسرائيلي والبريطاني هم اللي يوجهوا السعودي والاماراتي. بعدين احترشت السعودية والإمارات وكل واحد راح في طريقه، يعني طالقوا بينهم البين، رموا بيمين الطلاق بالثلاث، وبعدين رجعوا يعني يناموا مع بعض خارج إطار الزوجية من وقت لوقت حسب الاحتياج. ولكن الرد اليمني بقى مستمر. اتجهت السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر لفرض الحصار على اليمن. فرضوا علينا حصار مطبق، غلقوا الموانئ، المطارات، المنافذ، وقفوا علينا التحويلات من الخارج، يعني ما عاد كانش باقي إلا لو في للهواء حنفيات بيقفلوها ويقولون ممنوع نتنفس. قطعوا المعاشات، كانوا يعتقدوا أنهم لو عملوا هذه الخطوات الشعب بيرجع بصفهم، لكن هم من غبائهم وما درسوش حقيقة اليمني ولا فهموا طبيعة اليمني الحقيقية ولا اعتبروا من التاريخ. طبعا سعودي البغل هذا محمد بن سلمان لو راح راجع التاريخ وسأل يعني شيوبا اللي عندهم وقال لهم كيف اليمني وكيف تاريخ اليمني في المواجهة مع السعودية كان بيعرف ان اليمني مش مثل ما يعتقد محمد بن سلمان. فضيقوا الخناق علينا أكثر فأكثر. لما بدأنا عمليات كسر الحصار وبدأنا نضرب أرامكو وولعنا تنورة وضربنا بقيق وخريص وبدأنا ننشف الضرع، الأمريكي قال للبقرة وي لا وين رايحة يا بقرة، إذا اليمني خزق الضرع هذا نحن فين عدبة نشرب حليب؟ قالوا ما بقول له إيش، تروحوا الهدنة. أجت 2022 قالوا يلا هدنا، والسعودي طرح وأجل البغل هذاك محمد آل جابر لا صنعة وقال خلاص بجاه الله عندكم وأحنا يعني حاضرين وجاهزين وباندي المعاشات وبانرجع الذي يعني نهبناه من حقكم الثروات وما عاد بانتدخلش، والمرتزقة احنا حانبين بهم وإحنا مش عارفين كيف نتعامل معهم وإحنا نشتي نتخارج منهم وإلى آخره. قلنا والله يمكن إذا السعودي يعني تائب، وإذا السعودي إحنا مش عارفين إنه مش عارف إيش لو تابت ترجع مدري ما هو، بس إنه قلنا لعله وعسى يمكن بن سلمان يتوب يعني وخلاص. ونفتح صفحة جديدة ويدفعوا التعويضات ويعمروا اللي خربوه ويعتذروا عن العدوان ويرجعوا الثروات اللي نهبوها ويبعدوا أيديهم من المحافظات المحتلة ويرفعوا يدهم من دعم المرتزقة، وإحنا نبني بلدنا ونتوكل على الله. مر أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، أول سنة، ثاني سنة، والسعودي ماطل. يعني شفت لما تقول لواحد ليل وين الزلط، يقول لك تشتيها بالدولار ولا باليمني، تشتيها قديم ولا جديد، تشتيها مربوطة بربالات ولا بكياس، تشتيها بشوالات ولا بكراتين، ها يماطل لقليك سب الوقت. وإحنا بيني وبينكم الصدق إنه يعني المفاوضين حقنا ما أخذوش بيدهم ورقة. المفروض إنه يقولوا تعال يا ملعون الوالدين، تعال هنا يا ابن الذين، تعال تعال يا محمد بن سلمان، تعال يا بغل محمد الجابري، يلا اكتبوا هنا التزامكم، اكتب ايش بتعمل، ايش بتدفع، ايش بتعوض، ايش بتلتزم. هذه مشكلتنا، ان احنا تعاملنا بالقبيلة والاخلاق والقيم، وكنا نعتقد انه السعودي يعني عربي ومسلم، ما احناش داري انه يهودي بن يهودية. المهم ما طل وما طل وما طل، وبدأ يحرك الادوات، بدأ يشتغلنا من الداخل، بدأ يحرك خلايا أمنية، ومسكنا الخلية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ونجي نكتشف إنه ابن الملعونة يشتغل لصالح المخابرات البريطانية والإسرائيلية والأمريكية. يعني قلت لكم إن السعودية إذا تابت ترجع تشتغل مع الغير يعني. فشفنا إنه المسألة فيها ازدواجية بالموقف، قلنا لا استوب، ويه يا سعودي إيش تعمل أنت؟ برجع عند والديك؟ قال لا لا لا لا لا لا لا، هذول هم تبع الإمارات، هذول هم مش عارف إيش، هذه كذا هذه كذا، نحنا ملتزمين. أي الطوفان الأقصى، وقال السعودي الأمريكي يضغط عليا. ما لم أنت مرتو يضغط عليك، ما معكش قرار، ما أنتم مش دولة ذات سيادة. قالوا أنت ضروب وكرة بعده تقدق بقدق دقدق طح، ما بوش خبر. إحنا قلنا يعني احتراما للدماء الفلسطينية واحتراما لموقفنا المساند لإخوتنا في فلسطين، خلينا يعني نتحمل جراحنا شوية ونصبر شوية ونبدأ يعني ننصر إخوتنا يعني بحسب ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا وبحسب واجبنا الإيماني والإسلامي والأخلاقي. ودخلنا بمعركة الإسناد. هنا السعودي قال إنه خلاص الآن فرصتي أتهرب من هذا الموضوع، وتعال يا عمو أمريكي، تعال يا خالة إسرائيل، دخلوا أنتم المعركة. وجاب لهم المعلومات والإحداثيات والشغل اللي قد كان اشتغلوا قاعدة البيانات. وقالت السعودية الأمريكان والبريطانيين والصهاينة الملاعين قالوا يلا بيجربوهم المعركة بشكل مباشر ويريحوا السعودي وخلاص، إنه ما عاد فيش داعي السعودي يلتزم بشي ولا يدفع شي ولا يعوض شي ولا ينهي شي، وإنه يعني إذا دخل الأمريكي والإسرائيلي هو أبو عضلات بيقضي علينا وبيعمل اللي ما عملوش السعودي. مع أنه لو درس تجربة التحالف العدوان خلال السنوات من 2015 إلى وقت الطوفان كان بيفهم أنه اليمني يقاتل معه الله سبحانه وتعالى.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية
5: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول حنلقاهم
10: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: حيأخرونا؟
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
12: سام اف ام، والعود احمد.
13: كانت قوة أمريكا وقوة إسرائيل ما بتكونش أكبر من قوة الله. أما إحنا ما مع أبتنا شيء، إحنا إيش بإيدنا؟ نحن متوكلين على الله وأصحاب مظلومية وأصحاب حق. والله سبحانه وتعالى يقاتل مع المظلوم، والله سبحانه وتعالى يقاتل مع من يتوكل عليه، وإحنا توكلنا على الله ودعسنا الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ولفلفوا شماطيرهم من البحر الأحمر وحقهم الحاملات روحين قدهن يعني مسقطات، دخلين للبحر الأحمر حاملات وروحين مسقطات، وقالوا خلاص هذول الحوثيين مقاتلين أشداء ومش عارف إيش وبيطلوا الصفحة. قلنا الليل يا سعودي، الليل يا ملعون الوالدين، اقطب. قال لا، بيشغل لنا يوم فدغم ويوم مش عارف من ويوم مش عارف إيش من قصة، وهات يا شغل يشتغلنا من داخل، ما يشتيناش نرتاح ولا نربخ ولا نهدأ. وعادوا ايش يقول؟ احنا الراتب يا حوثي. يعني تخيلوا انه قتلنا وحاصرنا
3: وسرق ثرواتنا ونهب خيراتنا وقال خلاص أنا آسف أنا شبطيل أنا شصالحكم أنا شعالكم أنا شسبر لكم وغلق علينا المطار وحرض المرتزقة الذي بعدين قال لهم لا تدوا لهم طائرات هم قاموا يولوا يناصروا غزة يستاهلوا خلوا لهم حالهم وجلس المطار مقفل سنة وأكثر للآن ويقول ما لناش دخل ها نقول له الليل يا ملعون قال ها هذه مشكلتكم مع الحكومة الفندق مال الفندق هذا وينه بالرياض قال مشكلتكم مع العليمي مال العليمي وينه بالرياض مال العليمي منين استلم المعاش من الرياض أنتم دارين بوم وذيعة بتعز قامت سألت المواطنين تسألهم على العليمي طلع ما حيعرف العليمي اسمعوا ذا المواطن اللي قالت له تعرف العليمي مو ردي عليه
14: يا بشير بسألك سؤال تابع خطابات الرئيس رشاد العليمي
15: من رشاد العليمي كل سوء غيروا وزير ما أدرش داري باسمائهم
14: تعرفش الرئيس
15: ولا أعرف أحد أعرف البلس جاي بلس كل سوء غيروا وزير كل سوء غيروا رئيس بدون فائدة الكيس الطحين بوحي 40 لا قريب هذا الطحين وزير
3: أصحاب البلاد ما يعرفوش العليمي كيف يعرفهم الباقيين العليمي أداة وهذول المرتزقة كلهم أدوات احنا غريمنا عدونا هي المملكة السعودية ولا يعتقد السعودي انه بيقدر يغرر على الناس او بيغير الوعي الناس عارفين منه الغريم ولما خرجوا الناس امس في ميدان 70 شوفوا بايش هتفوا وايش رددوا من شعارهم

0: الشعب اليمني يوجه حديثه لملوك العهر والعنجهية، لأنه عارف أنه العدوان هذا عدوان سعودي والحصار هذا حصار سعودي. وإن كانت السعودية تشقي مع جماعة إبستين، لكن نحن نعرف السعودية، نحن بندق السعودية، نحن ما بنسكتش للسعودية. لو تتذكروا في سنوات العدوان الأولى طلع واحد من قيادات المرتزقة العسكريين اسمه محسن خسروف. محسن خسروف ذا طلع قال السعودية رفضت تعطي المرتزقة بمأرب حتى أسلحة كلاشن، تدي لهم خشب يتدربوا عليهن. اليوم أي واحد يعرف مرتزق من المرتزقة بمأرب أو بالجوف أو بتعز أو بغيره من المناطق يروح يسأله، قل له متى صرفوا لكم آخر مرة معاش؟ إيش أعطتكم السعودية؟ السعودية اللي ما تعطيهمش، ما توثق بهمش بكلاشن، ها كلاشن ما توثق بهمش، بدي تجيب لهم طيران حربي. وين خبوا الطيران الحربي ذا؟ بالريسيبشن حق الفندق. من فين يحركوه يعني؟ من داخل غرفة الفندق بالرياض ينطلق الطيران الحربي يقصف داخل مطار صنعاء ويمشي؟ على من تضحكوا ملي؟ أمين العكيمي بالجوف لما قالوا له ليش انهزمت بالجوف وليش القوات المسلحة اليمنية دخلت ووجدتوا عدل فاصولية حقكم حامي، قال لهم لأن السعودية ما جابت لنا دعم. السعودية اللي ما أعطتش الدعم ولا أعطت السلاح بأثناء المعارك الحقيقية لهذول المرتزقة، بدي توثق برشاد العليمي وهي تدي له قيمة دبع عسل وبالأخير تروح تفضحه بالفيسبوك؟ مالكم؟ عاد شي عقل؟ عاد شي منطق؟ ويطلع لي واحد أخبل يقول لك إنه حكومة الفنادق هي المعنية بمنع وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار صنعاء. على من تضحكوا؟ اسمعوا الخبر
1: مرة جديدة لتفسير وفهم هذه التصريحات ودلالاتها على المرحلة القادمة في التعامل سواء مع الحوثيين أو مع إيران. معك أستاذ عبد الله إسماعيل فيما يتعلق بهذا التصريح الأخير، هذه الخطوة الأخيرة من مجلس الوزراء اليمني الذي أعلن حالة الانعقاد الدائم لحماية السيادة وردع التصعيد الحوثي، ما الذي يعني ذلك فعليا؟
2: معناه أن الحكومة تدرك أهمية أن تمنع هذه الطائرة وهذا الانتهاك الخطير لسيادة اليمن، وأن اليمنيين لن يتساهلوا أبدا مع دخول هذه الطائرة ووصولها إلى مطار صنعاء. الأمر الآن تحول إلى تحدي لليمنيين وتحدي للحكومة اليمنية وللدولة اليمنية بشكل عام، ولا يجب أبدا أن يتم التساهل فيه. أنا أرى أن هذه خطوة مهمة، يجب اليوم أن تكون هنالك اليوم تحركات على المستويات قاطبة، على المستوى الرئاسي الدبلوماسي التخاطب مع الدول على المستوى الحكومي ومخاطبة اليمنيين.
0: اسمع يا بغل، اسمع يا تنح، اسمع بس، سكوت. الحكومة حق الفنادق ما تملكش قرار إن تغير طباخ هندي بالفندق، تمام، ويكعفوكم الرز اللي تاكلونه يوميا، ما قدركمش تفرضوا طلب إنه يدوا لكم سحاوق، وجاي ذا الحين تعمل لي فيه بزيطة وزنبليطة. الحكومة حق المرتزقة ما تملكش أي قرار ولا لي دخل بشي، أنتم كوز مركوز، وقت ما يشتي السعودي يحرككم. لا تضحكوا على انفسكم ولا تصدقوا انفسكم انك انتم دولة، ما بوش دولة جالسة داخل فندق وتشتي تحكمنا احنا. ما انا ما قبصركش بالدنيا هذه كله ان بو حكومة بفندق بس ما مع الشعب. انا ما قد شفتوش انه في دولة بغير شعب، معروف الدول في حكومة وشعب وارض، انتم الارض حقكم من الريسبشن للمطعم للحمامات العامة، كل واحد وغرفته يا عيال كلب، ما معاكمش غيري، ما معابتكم شي، مو من قرار. القرار عندكم هذيك الطابعة البرنتر المطروحة بالغرفة 416، لقابوا معاكم شو يقول لكم السعود، صدروا قرار كيت صدركم قرار طق طق طق طق طق طبعكمه وبس، وعادوا انشروا لكم الإعلام السعودي، إعلامكم بالسعودية، حكومتكم بالسعودية، معاشاتكم من السعودية، صرفتكم من السعودية، قراركم من السعودية، وين الشعب حقكم؟ ذا الحين جو نفترض ان احنا بعد هذه السنوات كلها من الحرب اقتسمنا نصين، افترضوا كا عادة في بعض الدول يحصل هذا الوضع. افترضوا ان احنا اقتسمنا نصين، احنا الشعب حقنا تبصروه ب70 بصعدة بتعز بإب بالمحويت بحجة بريمة بذمار بعمران في المناطق المحررة بالجوف، المناطق المحررة بمأرب، المناطق المحررة بكل الجمهورية اليمنية. هذا شعبنا. المرتزقة وين الشعب حقهم؟ حتى بعدان ما هوش معاهم. بعدان لليوم ما رضيش يقبلوا برشاد العليمي، وتحدي رشاد العليمي ينزل يحكم من داخل عدن. أتحدو أنا تحدي الآن على الهواء مباشرة من عبد الحافظ معجب للسلتوح رشاد العليمي للدنبوع رشاد العليمي، أتحداك تنزل من داخل عدن والشعب يخرج يأيدك. خرج معك حتى 200 نفر حتى بزلط خرجت، أنا راضي تحديك. ما بوش أتحداك يا رشاد العليمي تروح مأرب ويخرج بعدك 100 نفر أتحديك. أمانة الإصلاحيين لا يدخلوك المسبح، والله ما يرضوا بك. أتحديك داخل مدينة تعز مسقط رأسك، ما يعرفك صاحب البلاس. قال تشتي بلاس بو بلاس، أما رشاد العليمي ما جري منه، ما يعرفوكش، ما حد داري من أنت، ما حد داري من خرقتك الكلاب، وجاي تصدق نفسك إن أنت رئيس. مو من رئيس، أنا ما قبصركش بالدنيا دي كلها رئيس بغير شعب. كيف رئيس ما معه الشعب؟ رئيس على من؟ رئيس الغرف. يعني الموظف بالريسبشن حق الفندق، موظف الاستعلامات، سلطته أكبر من سلطتك. شفت هذاك البنغالي الذي يسكب الشاهي بالفندق؟ سلطته أكبر من سلطتك. قراره بإيده، إحنا ما يشتي يروح بنغلاديش يروح، إحنا ما يشتي عرعر للسعودي عرعر له. أما أنت والله ما تسكين، آخر الشهر لا زيتك باللغاقة يقطع عليك الماء وقفل عليك السخان ووقف ما يدولكش الصابون وشلوا المناشف ما يرضوش يغسلوها لك. مو من رئيس أنت، يعني الطرف حركة تعملها يمين ولا شمال، وقالوا لمسمو مدير مكتبك الدكتور الشعيبي قالوا سرب الوثائق شرش يحبه، وانت ترجع مدندل بآذانك آخر الليل تبوس إيد العسكري. عسكري يحكمك، عسكري سعودي، مش ضابط ولا ش نقول الآن يعني أمير، لا لا لا لا، ما يتنازلش أمير ينزل له مستواك، ولا يتنازل السفير آل جابر ينزل له مستواك. يشغلوك عبر شاويش، شاويش يوجهك يقول لك اعمل كذا سوي كذا يعني ذي ول، وسفخك من طنب الصلعة هذيك، وقاي تقلد علينا اليوم إنك رئيس، وتشتينا نصدقك إنك أنت دي قصفك مطار صنعاء. يا رجال صلي على النبي، حتى الجنون يشتي له عقل. غريمنا السعودية، والشعب اليمني عارف إنه غريمنا السعودية، وإحنا اليوم لازم نكون بيقظة عالية، بحالة جهوزية عالية، باستنفار واسع للمعركة الفاصلة مع السعودية. معركتنا مع السعودية، لا نعرف لا دنبوع أول ولا دنبوع ثاني، ولا نعرف حكومة فنادق لأنهم معهمش بنادق، احنا نعرف السعودية. وهذا قلنا لكم موضوعنا اليوم، وبنستقبل اتصالاتكم بعد شوية على الرقم 01-322-653-01-322-653. هذا بيكون الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم. خلونا الآن نسمع السيد القائد في أحد الخطابات وهو يتحدث عن خطوات السعودية التصعيدية ومحاولة تعطيل مطار صنعاء وموانئ الحديدة والعودة لحالة الحرب الشاملة، علشان نستوعب احنا الآن بأي مرحلة، ونستوعب احنا الآن لازم نكون بأي مستوى من الجاهزية.
3: نحن حاولنا أن نوجه النصائح والتحذير، وأن نبعث بالرسائل عبر كل الوسطاء وعبر كل القنوات وعبر كل الذين يحاورون ويفاوضون أن تراجعوا عن هذه الخطوة، كفوا عن هذه الخطوة الجنونية الحمقاء غير المنطقية والتي لا سابقة لها في كل الدنيا. ولكن حتى الآن لا يزالون يماطلون، اتجهوا إلى خطوة أخرى، تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات التي هي رحلات محدودة جدا إلى الأردن للمرضى والمسافرين بهدف العلاج، يعني في نطاق محدود للغاية وهامش ضيق جدا، وأرادوا أن يوقفوا هذه الرحلات وعملوا على إيقافها. قلنا لهم هذه خطوة سلبية. استمرت التصريحات التحريضية من الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني للسعودي على أن يسعى أيضا إلى وقف الميناء وإغلاق الميناء ومنع الحركة للسفن إلى الميناء، بمعنى أنهم يريدون أن يورطوه في العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد أثناء 9 سنوات الماضية. وهذا معناه ماذا؟ أن يورطوه في حرب شاملة وتصعيد بأقسى مما كان عليه الوضع سابقا، وأن يخسر هو في ذلك، يتورط من أجل الإسرائيلي فقط، ليس له قضية، ليس له ما يبرر هذه التصرفات العدوانية الحمقى الغبية الإجرامية الظالمة التي تهدف إلى الإضرار الشامل بشعبنا العزيز. لم يكفيه ما قد فعل في كل هذه السنوات الماضية، لم يكفيه ما هو حاصل من احتلال مساحة كبيرة من البلد، من سيطرة على الثروات النفطية لهذا الوطن، ما يعمله دائما من تجييش مرتزقة وعملاء خونة من أجل أن يقاتلوا شعبهم. لا، لم يكفيه كل ما قد عمله حتى يتجه إلى خطوات جنونية غبية. لا يمكن أبدا أن نقف مكبلين.
0: سلام الله عليكم سيدنا قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. وجهت النصح، وجهت التحذير، يعني أسقط الحجة. اليوم بيجي بعض المزايدين والمنافقين والأفاكين والمدلسين ويقول لك إنه خلص ضربة بضربة ونتصالح إحنا والسعودية، والسعودية هم أشقائنا وإخوتنا ولابد من المصالحة ولابد. هذا الكلام الفضفاض الكذاب المزايد لازم تلقموا الذي يقوله حجر. بالنسبة لي أنا ألقمه شيء ثاني غير الحجر، لأن هذول المزايدين قولوا لهم وين صوتك الوطني ذا لما السعودية ارتكبت مئات المجازر؟ إيش عملت؟ وين صوتك الوطني ذا والمطار مغلق له سنة، الأطفال والنساء والصغار والكبار يموتوا كل يوم بسبب نقص الأدوية، بسبب منع السفر، واللي يعني يجازف ويقرر أنه يروح عبر عدن يتعرض للاختطاف، للتعذيب، للقتل، للنهب، للإهانة. المزايد اللي بيجي اليوم يقول لك أنه خلاص يعني تعالوا نفتح صفحة جديدة مع السعودية، هذا يعني المفروض يلفوه ساني فوق البصل أسود ثاني بعيلش. قل له من يحرك فدغام وتيك بنت الزبيري؟ من الذي حرك الخلايا؟ ومن الذي رصد وقدم الخدمات للصهيوني والأمريكي عشان يقصفوا الحكومة وعشان يقصفوا الصحفيين داخل صحيفة 26 سبتمبر وارتكب المجازر داخل أحياء الشعبية؟ من نحن صراعنا مع كمبوديا؟ مع السعودية؟ نحن نواجه عدوان من 2005 لليوم مع السعودية. من اللي نقل البنك المركزي من صنعاء لعدن؟ من اللي قطع المعاشات؟ من اللي أغلق المنافذ؟ من اللي حاصرنا؟ من اللي منع عننا الدواء؟ من اللي حاصرنا بلقمة الغذاء؟ مش السعودية؟ إذن غريمنا السعودي، وعلى السعودي أن يدرك أنه لا يمكن السكوت على خطواته الرعناء الغبية وأن يكف عن مساره الخاطئ. هذا الحديث لأبو جبريل، اسمعوه.
3: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000,000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة. ابنك يمكن أن يستخدم شيشة إلكترونية دون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غداً. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: سام اف ام، والعود احمد.

من استوديوهات سام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة، والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة البيضاء. مسيرة بجامعة صنعاء، رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء وتفويضا للقيادة بكسر الحصار. حرس الثورة الإيراني يستهدف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في محافظة البيضاء. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة أسقطت طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية فجر اليوم في أجواء محافظة البيضاء وسط البلاد. وأكد أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب، مجددا التأكيد على جهوزية القوات المسلحة وستكون بالمرصاد لأي خرق لأجواء وسيادة اليمن. وأكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء، متوكلة في ذلك على الله ومعتمدة عليه. شهدت جامعة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية وطلابية حاشدة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء وتفويضا للقيادة في كسر الحصار. وأكد بيان صادر عن المسيرة أن النظام السعودي قد تمادى في طغيانه وظلمه وإجرامه بحق الشعب اليمني في الوقت الذي يفتح أجواء بلاد الحرمين للطائرات الأمريكية والإسرائيلية ويصر على حصار الشعب اليمني وحرمانه من استخدام مطاراته وأجوائه، حتى بلغ به الحال بكل غرور استهداف مطار صنعاء الدولية بعدد من الغارات الجبانة لمحاولة منع هبوط طائرة الوفد اليمني والجرحى والعالقين. وعبر البيان عن الرفض المطلق لهذا الحصار الظالم، واستنكروا العدوان السعودي الجبان، وأكدوا على التفويض الكامل للقيادة الحكيمة للمضي قدما في كسر الحصار على الشعب اليمني والمباركة والتأييد لرد القوات المسلحة اليمنية واستهداف العدو المجرم حتى يكف عن عدوانه وظلمه وحصاره. وأعلن البيان النفير مع الشعب والقوات المسلحة والجهوزية العالية لكل التطورات حتى

اليوم خروقاتها واعتداءاتها جنوب لبنان، حيث نفذت سلسلة تفجيرات في عدد من البلدات والمناطق الحدودية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن قوات العدو فجرت عند نحو الساعة 3 فجرا موقعا في الحي الشرقي من بلدة الخيام، كما نفذت صباحا عملية تفجير في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون. وأضافت أن قوات العدو نفذت فجرا تفجيرات واسعة في عدد من الأودية والمنازل ببلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، وأقدمت على تجريف الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الرأس الحدودية. كما أطلقت قوات العدو النار باتجاه عدد من الأهالي أثناء محاولتهم تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري. استشهد زوجان وطفلتيهما الأربعاء بقصف العدو الإسرائيلي استهدف منزلا في محيط طوار البركة غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر في القطاع بأن الاحتلال قصف منزلا فجر اليوم أدى إلى استشهاد عمر سامي أحمد أبو قاسم 33 عاما وزوجته أسماء غازي أبو قاسم وطفليهما حبيبة عمر سامي وأبو قاسم 6 أعوام. إلى ذلك استشهد الشاب هاني إياد الغول متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي سابق على حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي بمحيط وزارة الأوقاف في غزة. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم تنفيذ مقاتلي القوات البرية والقوة الفضائية هجوما ضمن الموجة السادسة من عملية نصر 2 بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث استهدفوا خلالهما مجمع الدفاع الجوي باتريوت ومستودع الإمداد التابع للقاعدة العسكرية الأمريكية في الكويت. كذلك استهدف المقاتلون منصات إطلاق صواريخ هاري ماس حيث تم تدميرها ومركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ورادار الدفاع الصاروخي والجوي، وذلك ردا على الاعتداءات الأمريكية التي طالت البلاد. أعلن الجيش الإيراني اليوم عن استشهاد 7 من كوادره وجنود قواته البحرية إثر عدوان أمريكي على ثكنة الجيش في بنبور الواقعة في محافظة سيستان وبلوسستان جنوب شرقي البلاد. وتوعد الجيش الإيراني أنه سيرد ردا حاسما على هذه الجريمة في الوقت المناسب، مضيفا أن الجيش الأمريكي الإرهابي قام فجر اليوم بإطلاق 13 صاروخا مستهدفا مهجع ومكان إيواء إحدى ثكنات القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منبور. وذكر أنه رغم اتساع نطاق الهجوم وشدة إصابة الصواريخ التي نفذت بقصف إحدى أكبر عدد من الخسائر البشرية، إلا أن الالتزام بمبادئ الدفاع السلبي والتدابير المتخذة حال دون زيادة الخسائر. وشدد الجيش الإيراني على أن الثأر لدماء الشهداء الطاهرة في هذه الجريمة أمر محتوم وقريب الوقوع، وأن الجيش سيرد حتما على هذا الاعتداء العدواني الذي قام به العدو الأمريكي. النشرة انتهت، نعود ونذكر بالعناوين. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة البيضاء. مسيرة بجامعة صنعاء رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء وتفويضا للقيادة بكسر الحصار. حرس الثورة الإيرانية يستهدف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت. هذه كانت نشرة الأخبار، إلى الملتقى، دائما كونوا بخير.

0: يعرف الكل أبو جبريل لا حذر، وأبو جبريل قال المطار بالمطار والبنوك بالبنوك والميناء بالميناء ولتحصل ألف ألف مشكلة. جاء يقول لي السعودي أنه أنتم وديتم طيارة لإيران، وديتم خبراء، جبتم خبراء. يا أخي ما دخلك، ما دخلك. طبعا إلى جانب الحقيقة الساطعة سطوع الشمس أن الطائرة بذهاب وإياب نقلت مرضى وأطفال ونساء وعالقين. أنا بنفسي شفت أسر لها سنوات مش قادرة ترجع لليمن، شفت طفل له 3 سنوات مش شايف أبوه وأمه، 3 سنوات تقطعت بالسبل وبقي في الخارج 3 سنوات. أنتم عارفين إيش يعني أب وأم محرومين من طفلهم 3 سنوات؟ أنتم عارفين إيش يعني هذا الكلام؟ طلاب لهم من 3 من 4 سنوات خرجوا يدرسوا وخلصوا قبل سنة، جالسين سنة كامل ما بوش من يصرف عليهم، ها يأكلوا الحاصل، يعيشوا اليوم كله على وجبة واحدة، لأنه لا أهله قادرين يرسلوا له للخارج ولا هو قادر يتروح يأكل معاهم روتي وسحاوق. شفت قصص إنسانية مأساوية، مرضى استفحل فيهم المرض، وكان لو تعالجوا قبل سنة بمقدور هذا الإنقاذ السريع قبل سنة أنه ينقذهم. اليوم حالتهم تفاقمت، منهم من فقد بصره، منهم من وصل لمرحلة الفشل الكلوي والغسيل باقي له كم فترة ويتوفى، منهم من السرطان انتشر في جسده، منهم من كان بحاجة لزراعة أعضاء أو غيره قبل سنة وسنتين وما قدرش، لا قدر ينزل عبر عدن ولا قدر يسافر عبر صنعاء لأن المطار مغلق. فجاءت هذه الرحلات من إخوتنا في الجمهورية الإسلامية في إيران، كثر الله خيرهم وألف شكر لهم، كسروا الحصار وأنقذوا هذول العالقين. إلى جانب الموقف السياسي في الوفد اللي راح يشارك في التشيع وكسر أنف السعودي والأمريكي والإبستيني طبعا. فوق هذا كله ما على السعودي، ما دخله. يقول لك أنتم طلعتم إيران، يا أخي أنا أطلع إيرانيين ولا روس ولا صين ولا أفغان ولا فلبين ولا من موريتانيا، ما دخل أبوك. ليش أنا ذا الحين أجي مسك كشف وأقول للسعودي دخل عبر مطار الرياض فلان الفلاني من مدري وين؟ ما دخلني. قال لك أنتم نقلتم بالطيارة صواريخ، يا أخي انقل في بي صواريخ، انقل في بي لحوح، انقل في بي يعني خضار، انقل في بي بيعان، انقل في بي عداس. ما دخل أبوك، ما دخل أبوك. قل لي يا محمد بن سلمان هذا الكلام لك موجه، يا بغل يا ابن البغل، من ادالك الحق تجي تحاسبني إن أنا طلعت بالطيارة إيراني ولا اندونيسي؟ ما دخل أبوك، البلد بلدي والمطار مطاري والطيارة طيارتي والحق حقي، ما على أمك. ليش احنا هذا الحين نجي نحاسب السعودي نقول له من وين اشتريت السلاح؟ يا أخي الطيارة كان فوق كل كرسي 100 صاروخ، ما دخل أبوك. هذا للبعض الذي مساكين يعني وعي قاصر يقول لك لازم نوضح انه كانت الطيارة حبيبي الطيارة كانت مشحونة صواريخ من طرف إلى طرف، هي هناي ما دخل أبوك. قل لي أنا الكرسي اللي كنت جالس فيه فوق الطيارة فيه 175 صاروخ، وفيه مدرعات وفيه آليات ثقيلة وفيه ما مالك يا حبيبي. بالمطارات لما غادرنا من طهران يحللوك حتى الحزام، حق السروال الوقت التفتيش وتبعد الحزام والخيتم وتجزع داخل الجهاز ويرجعك يقول لك حول جزمة. كيف خليك تدخل صاروخ يا بغل؟ احنا ما دخ ما ما ما, ما غادرناش من يعني من قفرة، نحن من داخل المطار أمام المسافرين يبصرون الناس كلهم الشناط. وأنا مغادر مطار صنعاء كان معي علب داخلت علاجات وعلب ثانية داخلت هدايا، وداخل مطار صنعاء حقنا نحن ميليشيات والدولة دولتنا، قالوا لي افتح الشنطة خلينا نبصر إيش معك داخل علبة. طلع زبيب ولوز، والعلب الثاني قلنا والله أنه علاج، والله أنا معلول لك العلاج حقي معي. كيف تجي تخرج مدري ايش وتدخل مدري ايش؟ وفي مطار طهران اقسم بالله العظيم وهذا يمين اننا بعد ما يعني مريت بالتفتيش طرحت التلفونات حقي وطرحت الخاتم وطرحت الحزام وطرحت الجاكيت وطرحت كل شيء وعبرت داخل الجهاز هذاك وعادوا يفتشك بإيده من ظهرك لأصغانك لرجولك وقال رجع حل الجزمة وطرحها بالجهاز وقعك ثاني مرة. هذا كيف تجزع صاروخ من عنده؟ تخيل أنك تدخل المطار أبصارك لما تشيل المفرشة تعطفه القطيفة السجاد تعطفه فوق ظهرك سارح تغسله. تخيل أنت متحمل الصاروخ داخل بالمطار أمسيتو وقل لك ما معك قلوا والله ما بلا صاروخ شلينا نروح البلاد بنزرعه ونذرعه ويطلع منه صواريخ. ايش من عقل هذا؟ وفوق هذا كله ذا نقول لكم حقنا نحمل مشتينا نحمل عجور نحمل بقل نحمل سمنت نحمل فاصوليا نحمل لحوح نحمل قراطيس نحمل كراتين. مش شغلكم. ما بوش بالعالم دولة تتدخل بشؤون دولة ثاني وتجي تقول لي ليش شليتهم كيت كيت. يعني تخيل معي ذا الحين انت انه تجي العراق تقول يا سوريا انتم دخلتم عبر المطار صواريخ عمل له ملطم بين عيونه لما يدور ما علمك ادخل صواريخ ولا ادخل مشتيت. مش شغلك. في دولة وفي امن وفي نظام وفي قانون وفي ما لكم. مسألة مش لعبة. سعودي ما لهش حق ولا له دخل يجي يقصف المطار. قال لك لشيء طائرة إيراني يا أخي. طيب افترض لو كانت الطائرة من إيش أقول لكم من البوسنة والهرسك بتدخله بتقول لا والبوسنة والهرسك ممنوع. طيب من موريتانيا لا ممنوع. طيب من تونس لا ممنوع. طيب من مصر لا ممنوع. طيب ما علمك. ما دخلك. من أعطاك الحق يا محمد بن سلمان يا تافه يا رخيص انك تجي تتدخل بشؤوننا. ندخل اللي نشتي فول عدس سوائل نواشف نزي بغرة ما دخلك. خلونا نروح لفاصل. بس قبل الفاصل نذكركم انه بعد الفاصل بنستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على الرقم 01-322-653 الرقم 01-322-653 بنستقبل المداخلات والاتصالات من بعد هذا الفاصل.
1: على مسؤوليتي.
2: نعم على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: السعودي الذي اعتقد أنه وصي على اليمن والسعودي الذي أعطى نفسه الحق في ممارسة الوصاية على اليمن عليه أن يدرك أن زمن عفاش انتهى وعليه أن يدرك أن زمن الدنابيع انتهى. نحن في زمن أبو جبريل وأبو جبريل قال بنكسر الحصار يعني بنكسر الحصار. خلونا نبدأ بأول اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: ألو السلام الله عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسعد مساك يا أستاذ عبد الحافظ.
0: ومساك
3: جدا
0: حياك وسلمك
3: المشاركة معك.
0: الله يبارك فيك تفضل.
3: الله يخليك دام فضلك. الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله
3: معك أبو خالد المهري.
0: أهلا وسهلا أبو خالد. أهلا وسهلا بك وبكل إخوتنا في المهرة.
3: الله يعطيك العافية ونتابعك دائما يعني المشاركة معك.
0: الله يحفظكم.
3: متابعين
0: على راسي.
3: ما تقول طرحك الممتاز
0: على راسي.
3: طرحك الذي يصل من القلب والطرح هذا الشرس هذا الطرح القوي من شخص كريم ابن كريم مؤمن.
0: تسلم.
3: الله يعطيك العافية طول عمرك.
0: الله يخليك تفضل.
3: الله يخليك دام فضلك استاذ عبد الحق. طبعا احنا السعودية مثل ما تقول عندها مرض مرض هو هذا المرض المرض القهري.
0: نعم.
3: والمرض الوسواسي والجميع الأمراض هي متكونة في رأس محمد بن سلمان.
0: نعم.
3: طفولة يعني ما كانت تعرف الملك سلمان يعني الآن مخرف شوف كم حرمة تزوجها فهذا يوم مسك الحكم ما صدق نفسه يعني من عدى على 9-8-15 أخ ومسك لك الحكم وكان يدرس في أمريكا عن ترامب.
0: نعم عند إبستين مش عن ترامب.
3: أيوه نعم. ورباه طبعا تربى في على جميع القاذورات.
0: نعم.
3: الإبستينية وغيرها.
0: نعم.
3: فهذا الإنسان المريض النفسي ما هو راضي يفهم إن اليمن الآن قد تغير.
0: نعم.
3: هذا زمن اليمن الجديد. هذا زمن أنصار الله. هذا الزمن اليمن الذي لن يسكت على هذا الفعلات الشنيعة.
0: نعم.
3: الذي جالس يسويها ويفعلها.
0: نعم.
3: وأما موضوع الجنوب.
0: نعم.
3: مثل ما قلت هم ما قادرين الله يكرمك يدخلوا الحمام يتحمم العليمي
0: الله المستعان.
3: يقول لك أنا أضرب طيار. أنا خليني أضحكك أضحك المستمعين في حاجة كده. أول ما انضرب مطار صنعاء العليمي سكر مطار عدن. طيب إيش الغباء هذا؟ يعني من حولك أنت؟ يعني إحنا الطفل الصغير يعرف أنك أنت ما عندك صرفة بيتك اليومية، يعني حتى
0: صحيح.
3: فلوسك حساباتك الخارجية.
0: نعم.
3: اللي أنت كونتها من السرقة والنصب وموضوع العسل وغير العسل والأشياء كثيرة ما خفية.
0: نعم.
3: ما خفية أعظم يعني.
0: نعم.
3: أستاذي العزيز عبد الحافظ.
0: نعم.
3: فالوضع اللي يحصل من المرتزقة والعملاء الذي قاعد يساعدون هذا الأرعن.
0: نعم.
3: هذا العربيد بن سلمان الذي مو راضي يفهم لغة الحوار، لغة احترام المجورة. يا خلين على أبوها مجورة، هذه ما يفعله بالشعب اليمني.
0: نعم.
3: من قلة حياة وقتل ونهب. تمام.
0: نعم.
3: يعني شوف الآن خلى الجنوبيين ما احترامي لهم، يعني هذا الجنوبي الذي في يوم اليوم طلع بريطانيا.
0: نعم.
3: يعني خلى الجنوبي الآن تغسر كذا ماشي يفكر مع نفسه. بس ثقتي بالله عز وجل ثم في رجال الجنوب الأحرار، والله إن ثاروا وسوف يثوروا، وفي ناس مخلصين أحرار موجودين في عدن وفي حضرموت.
0: نعم.
3: وفي المهرة تابعين للقيادة الأنصار الله، تابعين بقبائل صنعاء، تابعين الأحرار، ما رجال إلا برجال.
0: نعم.
3: العافظ.
0: نعم.
3: فراح يثوروا، لكن لو بنفهم هذا الإنسان الآن أنت ضربت وكذبت يا أخي لا تكذب، خلاص خلك عادي، يعني أنت الآن بسوي نفسك الوصي. وأنت ما أنت قادر تمسك أمرائك اللي قاعدين يرمون المبالغ في الخمور والزنا واللواط وقلة الحياة والأمور هذه اللي كل الشعوب تعرفها عليك.
0: نعم.
3: ابن سلمان. وغير كذا تمام مشكلة اللي أنا غير مقتنع فيها مع الإمارات العبرية المتحدة.
0: نعم.
3: هذا محمد بن زايد وهذا محمد بن سلمان يبغوا يتقاسموا الكيكة.
0: نعم.
3: اللي في الجنوب ذهب بترول اغتيالات سوي أشياء. يلا يا عليبي اطلع مثل الحمار الأول، يلا الدنبوع الأول اطلع تكلم. خذ يا وزير الدفاع هذه 50,000 ولا 20,000 ريال سعودي ولا 5,000 صرفة، ها واطلع تكلم قول إن الحوثيين احنا ما راح نسكت واحنا ما من هذا القبيل.
0: نعم. نعم.
3: والإصلاح مثل ما شايف يعني جالس ماسك لك من حول ريان هو عارف ايش يسوي. مرة حمد فتغى الحين يفكرون بكذبة جديدة. أنا خايف واحد يطلع يا أخي عبد الحافظ يقول لك أنا أخو صدام بالرضاعة ولا أنا أخو معمر القذافي بالرضاعة.
0: الله المستعان.
3: والله العظيم هذه كيف بنحلها؟ فما ما أقول عليك يا عبد الحافظ، هو الكلام كثير لكن لا يحق إلا الحق.
0: نعم.
3: والله لن نستسلم ولن نركع. تحيتي الكبيرة سمعت فينا الملك بدر الدين أحفظه الله، وتحيتي الكبيرة لجنود الله المرابطين في الجبهات، هؤلاء الذي نحن متكلين على الله عز وجل ثم عليهم قد جعلوا أركعوا أمريكا
0: قرور. نعم.
3: أمريكا.
0: نعم.
3: ركعوا ترامب.
0: شكرا شكرا.
3: وكسروا عنجهية محمد بن سلمان.
0: نعم. نعم.
3: محمد بن سلمان يمكن كلكم تعرفون أمة ترجع من وين، أمة اسمها سهدة بنت فلاح بنت حسنين العجمي.
0: نعم.
3: أيوة. فهذا التناقض.
0: محمد بن سلمان هو تربى على يد يهودية أثيوبية. شكرا جزيلا لك أبو خالد المهري، والتحية لك ولكل أهلنا في محافظة المهرة الشرفاء الأحرار ولكل أهلنا في الجنوب اللي ذكرتهم. فعلا الجنوب الحر والمواطن اليمني في المحافظات الجنوبية هذا الذي واجه الجيش البريطاني وواجه الاستعمار وحرر، وهو يعني مع شقيقه الشمالي كتفا بكتف وسلاحهم إلى جنب بعض حرروا بلادهم. هم قادرين اليوم أنهم يحرروا المحافظات المحتلة. أما بالنسبة لمحمد بن سلمان الإبستيني المريض، فالمريض لازم أهله يعالجوه، إذا أهله فلتوه نحن قادرين نعالجوه، واليمن يربي كل من ما تربى. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
4: أهلا وسهلا بك أستاذي عبد الحافظ.
0: حياكم الله.
4: معكم أبو حسين المنصوري.
0: أهلا وسهلا بكم يا أبو حسين.
4: بداية تحياتي لكم ولطاقمكم الحر. أيضا ولا السيد القائد سائدي وتاج رأسي وقدوتي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ملك القيادة السياسية والعسكرية وعلى رأسهم الرئيس الحميد مهدي المشرب. أيضا التحية وألف التحية إلى من فضلهم علينا الله وهم المجاهدين السابقين الصابرين في ميادين العزة والشرف.
0: نعم.
4: وأقول لهم نفسي لكم الفداء ونتمنى أن نكون إلى جانبكم.
0: بارك الله فيك.
4: أيضا والتحية لكم أنتم يا أحرار شعبنا اليمني إلى كل حظ وحرور.
0: يعطيك العافية.
4: ومن مع العدو السعودي.
0: نعم.
4: أيضا هي نقطة ظاهرة وواضحة أمام الجميع.
0: نعم.
4: أن اليهود والنصارى قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله.
0: الله.
4: إذن فمن تولاهم فهو منهم.
0: نعم.
4: فهم قد تولوهم.
0: الله المستعان.
4: ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله فكيف أن نخاف منهم؟
0: الله.
4: هيهات من الذلة وقد جربونا في الأعوام الماضية وما اجتدنا في هذه الأعوام.
0: نعم.
4: إلا قوة وعزما وبطولة أيضا وإنتاج أشد من الماضي.
0: نعم.
4: هم سيجربونا في الميدان إذا لم يعرف ويحذروا يتجنبوا إيران قواتنا المسلحة. ما لم يجذبوا.
0: نعم. الضربة الذي نفذتها القوات المسلحة يوم أمس على مطار أبها اليوم بحسب المعلومات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تقول أن السعودية تمدد إغلاق 3 مطارات رئيسية في جيزان وأبها ونجران لا بكرة العصر يعني هذا وعدها لها ضربة ويرسلوا طائرة تجسس فوق محافظة البيضاء وخبزناها لهم ونزلناها. لازم يستوعبوا لازم يفهموا أن هذه المعركة خاسرة وأن استمرارهم بهذه المعركة خاسرة واستمرارهم بالكذب لا ظهر العليمي والدنابع أيضا معركة خاسرة. يعني لا متى بيستمروا بهذا الموقف الغبي. أبو حسين شكرا جزيلا لك وانقطع الاتصال مع أبو حسين ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.
5: معاكم أبو هاشم عبد الملك أبو طالب.
0: أهلا وسهلا بكم يا أبو هاشم أبو طالب
5: عبد الحافظ.
0: حياك وسلمك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السعودي
0: نعم
5: بيتخفى أو بتخبى وراء المرتزقة.
0: نعم.
5: وراء ما يسمى بالشرعية الذي لا تملك من أمرها شيء.
0: نعم.
5: الذي هي مسيرة بيد السعودي والإماراتي.
0: نعم.
5: السعودي لم يترك أي خزازة.
0: نعم.
5: ولا أي انحطاط. ولا أي دناءة إلا وارتكبها.
0: صحيح.
5: ضد هذا الشعب اليمني.
0: صحيح.
5: في سبيل إنهاكه.
0: نعم.
5: في سبيل حصاره. في سبيل قتله. أتاك كل يعني ضرب كل الأبواب.
0: نعم.
5: أبواب الحرب الناعمة، أبواب المنافقين الذي لا المرتزقة.
0: نعم.
5: الدابر الخامس، إنشاء مشكلة هنا ومشكلة هناك.
0: صحيح.
5: وعفاش وفي البيضة وفي ريمة وفي
0: الله.
5: حجة.
0: نعم.
5: ولم يعلو جهدا في سبيل
0: اختراق الصف الوطني.
5: ضعاف هذا الشعب اليمني.
0: نعم.
5: اليوم 11 عاما والشعب اليمني يعاني من حصار.
0: نعم.
5: لا حرب ولا سلم.
0: صحيح.
5: الآن احنا في الوقت الراهن السعودي عنده مرض اسمه اليمن.
0: نعم.
5: مرض يعاني من مرض اسمه اليمن.
0: نعم.
5: لكن اليوم الشعب اليمني عليه الالتفاف بصدق.
0: نعم.
5: وامانه وديانه حول قائد الثورة سلام الله عليه.
0: سلام الله.
5: الشعب اليمني يمتلك قيادة أنا في اعتقادي أنا والله ما هي بالكو.
0: صحيح.
5: ولا في العالم بكله.
0: صحيح.
5: نحمد الله ونشكره أن الله تعالى سخر لهذا الشعب أن الله تعالى وهب لنا أن الله تعالى وهبه ينتشل هذا الشعب اليمني.
0: نعم.
5: من الوصايا الذي كانت موجودة أيام النظام الأنظمة السابقة وأيام عفاش وما إلى ذلك على السعودي أن يدرك أن الشعب اليمني لن يعلو جهدا في سبيل كسر الحصار وأخذ حقه وحقوقه وإعمار ما خرب وما دمر الرواح هناك أرواح وشهداء أزهقت وبيوت ضربت على رؤوس ساكنيها في جوف الليل وهم آمن النياء.
0: نعم.
5: اليوم السعودي لابد ما يدرك ان الشعب اليمني ليس الشعب اليمني في الماضي في عهد الانظمه السابقه. نحن ملتفين ومتولين لهذا القائد سلام الله عليه، ولن نفتيه بحدقات عيوننا وارواحنا ودماءنا لهذه القياده. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للإسلام.
0: شكرا عليكم. شكرا وعليك السلام. شكرا جزيلا لك أبو هاشم أبو طالب. فعلا مشروع السيد القائد ومن خلفه أو من قبله كان الشهيد القائد هو مشروع القرآن الكريم، هذا القرآن الذي ليس فقط لليمن فقط وإنما هو للأمة الإسلامية وللأمة أجمع. هذا المشروع هو لكل هذا العالم، وبالتالي مشروعنا اليوم والمشروع الذي نحمله اليوم من اليمن هو يتجاوز حدود الجمهورية اليمنية والجغرافيا اليمنية. الآن خبر عاجل من التلفزيون الإيراني يقول عدوان أمريكي على مناطق في جنوب إيران. هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران هو تأكيد على أن العدو الأمريكي والإسرائيلي والإبستيني لا يريد لهذه الأمة أن تبقى متمسكة بالمشروع الإسلامي وبالمسيرة القرآنية وبالتوجه المقاوم المجاهد. هو يشتينا نكون أذيال وأذناب مثل السعودي والإماراتي والبحريني والقطري وغيره، ما يشتيناش نكون أحرار ولا يشتينا نكون مسلمين. يشتي يكون نموذج الإسلام على ما يشتي الإبستيني مش على ما جاء في القرآن الكريم. خلونا نأخذ اتصال. ولو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله بالخير مساك أخي العزيز عبد الحافظ المعدل.
0: حياك
6: الله والتكبير والاحترام.
0: حياكم مساك الله بالخير والعافية. تفضل أخي.
6: أخي الفاضل، أولا أعلق على ما قاله رشاد ما أقول لك
0: الدنبور
6: لا تكردش.
0: أيوه.
6: يا أخي لو نرجع بالذاكرة إلى الوراء قليل إلى 2022 أو 23
0: نعم
6: بداية طوفان الأقصى
0: نعم
6: عقد مجلس هذا القمة العربية اللي في شرم الشيخ
0: نعم
6: هذاك اللي سلم الكلمة الآن مع الرئيس الانتقال رئيس مجلس القيادة اليمني في الحكومة الشرعية دكتور رشاد العليمي هذاك الخليجي
0: نعم
6: قال بسم الله الرحمن الرحيم إننا نشكي إليكم من ما تقوم به الميليشيات الحوثية من قرصنة في البحر الأحمر. يا أخي ما يضحكوش هكذا، يعني معهم موضوع آخر وتركوهن عند الحوثي.
0: أي.
6: شفت أنت سمعت
0: هو حافظ الـ حافظ مش فاهم، هو حافظ بس ما هوش فاهم قصده إن ما جاء يبقبق على نفس الهدرة.
6: بس الموضوع كان حول مستجدات الأحداث على في فلسطين وغزة ودخل بانا عند الميليشيا الحوثية.
0: ما له يشتي يرضي المشغلين، يشتي يرضي الممولين اللي يصرفوا عليه، يقول لهم ذا نهى قد رحت أشرشح بالميليشيات الحوثية بمحفل دولي، وهم يقولوا له بارك الله فيك وهذه قيمة دب عسلها. يلا
6: بالله عليك يا أستاذ عبد الحافظ هذا الكلام يليق برئيس جمهورية
0: أي رئيس عظيم. أمانة ما قبل بو حتى عقل حارة مالك، عقل الحارة عندنا رجال منه بمليون مرة.
6: يا أستاذ عبد الحافظ والله لهم كنس في البلدية ما يقول هذا الكلام.
0: سلام الله على كل سلام الله على كل المكنسين والمنظفين الذي هم أوعى منه وعقل منه أيوة. وطنيين أشرف منه.
6: أنا عجبني هذاك التعز حين قال أبو بلاس معي بلاس
0: ما يعرفوا موش محد داري منه يعني دحين شوف ركز معي أنت أنه هذوم يسمون فسهم حكومة ودولة بس ما معهم الشعب ما فيش معهم شعب
6: ماش معهم طيب واليوم ما قال أنا كنا عن بسمه عن رسل طائرة للوفد يقول لهم لإيران أي طائرة أنت تعذر من لك طائرة أنت بتقول لك من تحدك تسافر عدن ولا تروح عدن تبصر الأوضاع في عدن
0: أحسن بالله ما يقدر رسل موتور مش للطائرة
6: أيوة
0: هيلوكس هيلوكس ما معه شيء هيلوكس كلها حق السعودية
6: لهذا معي مسمع درامي لا سمحت لي قصير جدا حول ما حدث أمس في عندما اعتدت السعودية اعتزال سافر على الجمهورية اليمنية
0: نعم
6: نسمع درامي حول ابن سلمان وهذا اللي عنده مدير مكتبه ليش فتح قناة العالم لأنه ذكي اسمع ايش سوى الآن ونحن الآن في هذه الأثناء صنعاء تقصف من قبل العدوان السعودي صنعاء تقصف ولكن الرجال أو رجال أنصار الله يتوعدون بالرد يقول وش هذا يا خبل وش هذا القناة يا خبل يا طال عمرك هذه قناة العالم ودخلنا بقناة العالم لا ما تقلب قناة الجزيرة ولا قناة العربية يا خبل يا سمو الأمير احنا دارين ان قناة العربية طال عمرك وقناة الحدث هين تبعنا هم ما يقولوا الا كلام حنا نقوله طال عمرك
0: الله.
6: لكن قناة العالم انت تسمع اخبار عدوك اللي احنا نسميها عدونا تسمع اخبار عدوك من قناة العالم يقول لك ان الحوثي يتوعد بالرد يا سموه يا اخي وانت تصدق هؤلاء يا اخي اليمانيين شوف ايش ماخذ فكرة عن اليمانيين اليمانيين هم شوية مرتزقة ايوه هذا اللي عندك يا سموك اليمانيين اللي عندك ايوه هم شويه مرتزقه صح هم حق فلوس يا سموك والله لو جي واحد اكبر منك ويعطي لهم زلط والله لا يبيعوه خسا والله يا سموك لا يبيعوك وبيع بغير سوق بارخص الاثمان يجيهم بالدولار انت بتبي سعودي يجي غيرك يدي بالدولار ما يبيعوك حولهم المرتزقه لكن الحوثي لا ما هم مرتزقه هم رجال رجال والدليل إننا ساومناهم وعطيناهم مبالغ من أجل ولا رضيوا يستسلموا لو رضيوا يستسلموا تحدى الأمريكي وضربوا السفن وضربوا الباخرات والبارجات الأمريكية وحاملات هيزن هذه الحاملة اللي ضربوها وغادرت البحر يعني ضربوها أمثال الله في اليمن هل حين أنت معنا ولا معاهم أنا مع الحق يا سموك أنا أقول الحق رجال الرجال هم أمثال الله في اليمن هم اللي يثبتوا على مبدأ مهم عندك المرتزقة قال العليمي واللي مثله ومثاله حوله ما معهم حق ولا عم مبدأ يا سموك اللي معه مبدأ يدافع عن مبدأه حوله يدافع عن مبدأهم حولهم عشاق الشهادة مهم عشاق الزلط مثل اللي عندك أقول تخلص منهم وتهادن مع الحوثي
0: وفعلا السعودي بيتخلص منهم بأقرب وقت شوف أنا أشكرك على هذا السيناريو الجميل شوف عزيزي مثل ما الذي كانوا مع الإمارات ورجعوا طلبوا الله وباعوا مع السعودية أصحاب المجلس الانتقالي شلوهم للسعودية أبو لهم من ظرف وقد هم إلى عنو عيدروس خلاص قلبوا الضربة طبيعي يعني هو يعرف المرتزقة الذي معه لكن بالنسبة للموقف اليمني يعبر عنه قائد الثورة ويعبر عنه الشعب اليمني الذي يخرج في مختلف الساحات والميادين يعبر بصوت واحد بلسان واحد بموقف واحد أن الآن صار وقت كشف الحساب مع السعودية احنا الآن في مرحلة النهائيات لن ننتظر حتى يعني السعودي يخترق صفوفنا ويخلق لنا مشاكل داخل بلادنا ونحن بننقل المشكلة من مطارح الريان إلى داخل الرياض سننقل المشكلة من فدغم إلى داخل الأسرة الحاكمة سننقل المشكلة من مطار صنعاء إلى مطار الرياض بدل ما الطائرات ممنوعة من الهبوط في مطار صنعاء ستصبح الطائرات ممنوعة من الهبوط في مطارات السعودية بدل ما احنا الذي جالسين نعاني من الأزمة الاقتصادية والوضع الاقتصادي الراهن ستنتقل هذه الأزمة إلى السعودية اليوم السعودي الذي يتعرض لخسائر كبيرة بسبب إغلاق مضيق هرمز إذا غلقنا باب المندب وضربنا عليه خطوط وأنابيب النفط الذي هو شغلها الآن في مناطق أخرى وخطوط بديلة والله لا يرجعوا حافيين لن رجعهم يرعوا الإبل من أول وجديد لن رجع محمد بن سلمان يرعي الإبل داخل الصحراء الحياة هذه الذي هو عايشها والبلايستيشن أمانة لا نشله منه ما عند بقيلوش حتى البلايستيشن تمام لازم يفهم محمد بن سلمان أنه اللعب مع اليمن مش مثل ما اللعب مع أي حد ثاني الذي عملتوه بالسودان أو بليبيا أو بغيرها أو حتى بسوريا لن تستطيعوا أن تفعلوا مثله في اليمن اليمن خابسكم وعاينكم وفاهمكم وعارف كيف يتعامل معكم لذلك لازم تستوعبوا وتفهموا الدرس وتفهموا أنه اليمني نموذج مختلف عن كل النماذج والنماذج اللي أنتم تعاملتم معها مع الأسف طبعا هي لا تمثل اليمن هي نماذج سيئة أنتم أخذتم النطيحة والمتردية أنتم أخذتم أسوأ ما عندنا المرتزقة هذولا لو كان فيهم خير كان حافظوا على بلدهم على سيادة بلدهم لكن اللي خان بلده وخان أرضه وعرضه هو أرخص شيء عندنا هذا النموذج الرخيص لا يمثل اليمن هؤلاء النماذج الرخيصة لا يمثلوا حتى أسرهم أنت الآن يا سعودي يا محمد بن سلمان لو تشوف ذول الأدوات اللي عندك والمرتزقة اللي عندك أغلب عائلاتهم في صنعاء أغلب أسرهم في اليمن داخل عندنا لأنه أهلهم متبرين منهم وأهلهم رافضين أنه يكونوا منسجمين معهم بهذا العمالة والخساسة فلذلك لازم تفهم يا سعودي انه اللي انت متصور انه هم اليمنيين، هذولا مش اليمنيين، هذولا الحثالة، هذولا سفلة القوم، هذولا هم الرخاص، وهم ما همش النموذج اليمني. النموذج اليمني هو الذي سمعت صوته وهو يهتف في ميدان السبعين، تعال بسمعك ايش كان يقول.

0: هذه الهتافات اليمانية، هذه الهتافات الشعبية هي تجسيد للموقف اليمني الواعي، الموقف اليمني الذي عارف أن الذي شن العدوان على اليمن هو السعودي، الذي حاصر اليمن هو السعودي، الذي سرق الثروات الوطنية والسيادية هو السعودي، الذي نقل البنك المركزي وقطع المرتبات هو السعودي، الذي يحرك الأدوات ويحرك إيش أسميهم أنا من العفافيش إلى الخفافيش، الظاهرين الذي بانوا في فتنة ديسمبر والمخفيين الذي يشتغلوا الآن من داخل صنعاء، كله يحركهم السعودي. لذلك عدونا هو السعودي، وسننتزع حقنا من عين السعودي وسنقلع عين السعودي. نأخذ اتصال. ألو، مرحبا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ألو،
0: معك
1: يا عبد الحبيب.
0: سلام.
1: ألو،
0: معك يا حبيب.
1: أسعد الله مساك أيها السائر أيها الموال أيها الوطني الحر.
0: حفظك الله. حياك وسلمك.
1: معك أبو عمار.
0: أهلا وسهلا بك يا أبو عمار.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. سلام الله عليك وعلى هذه التفاصيل التي أعلنتها للحسانة حقنا، لهذا العليم الجاسوس، العليم هذا الجاسوس، جاسوس هذا ما هو إلا حق تجسس مشاكل وانتشاق، هذا يعني إنسان يتجسس حتى على أفراش.
0: نعم.
1: أفراش يعني إنسان من شخص أتجسس على الشعب الغني هذا الذي
0: نعم وصفوا عفاش
1: ومن على شاكلته.
0: نعم.
1: العليمي لا يمثل اليمني ولا يمثل أحد الأهل اليمن.
0: نعم.
1: العليمي ومن والزنادي الذين هؤلاء حجارة هؤلاء خرجوا الشعب اليمني الآن انطلق انطلق وسبع النطوق الولي السعودي يا رب يحترم نفسه السعودي ويعرف ان اليمن اليمن ما ينفجر بينه كما انفجر كل العريب يعني جاي بالدهون الشرقة ما ينفجر فوقك اي السعودي اليمن كلهم كما انفجر كل العريب وكل الارض دمرها دمرها كان كل الارض كان دمر بطارتها كان حاصرت زي ما حاصرتنا زي ما جوعتنا زي ما
0: نعم.
1: يا السعودي يا عميل الاستعمار وامريكا واسرائيل نحن جيران، لو احنا جيرانك وانت عربي وانت مسلم لا تقدر لهم تقول اخبطي ما قتلت اليمنيين وصبيت علينا نص غاره نص مليون لانك مجرم لانك تسلم يعني منك مش عربي وان
0: نعم.
1: شاء الله بانتصر عليك والا لم تقدم الوقت تحترم نفسك تحترم اليمنيين لا تدور على الدائرة الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليمن النصر اليمن.
0: شكرا جزيلا لك أبو عمار. فعلا السعودي عارف بنفسه أنه هو من شن العدوان على بلادنا وهو من سيدفع الثمن، أما هذول الأدوات الرخاص هم يعني لا يمثلوا حتى أنفسهم وهم مجرد أدوات الشعب اليمني يعرفها ويعرف حدودها وإمكاناتها وقدراتها ويعرف أن المعركة الحقيقية مع السعودي، واليوم واجبنا أن احنا نكون كلنا يد واحدة ونكون كلنا يعني موقف واحد واستنفار واحد وجهوزية عالية وتعبئة عامة مستمرة. المعركة الآن هي المعركة الفاصلة، الشعب اليمني الذي صمد وضحى وصبر، الأم اليمنية التي أرسلت يعني فلذات أكبادها وأرسلت زوجها وأرسلت شقيقها وأرسلت والدها إلى هذه الجبهات وقدموا دماءهم رخيصة فداء لهذا الوطن، واليمني واليمنية الذي دعموا الجبهات والقوافل وكل يمني ويمنية صمدوا وثبتوا وتحملوا كل المتاعب والمصاعب خلال هذه السنوات من 2015 إلى الآن، اليوم جميعهم معنيون بأن يكونوا صفا واحدا موقفا واحدا يقظة عالية وجهوزية عالية لحصد ثمار هذا الصمود وحصد ثمار هذا الجهد والجهاد الذي نبذله منذ العام 2015. اليوم حان الوقت لنؤدب السعودية ولننهي هذا العدوان بشكل كلي ونهائي ولنحرر كل أراضي اليمن من الرجس المحتل وننهي هذه المسرحيات الهزلية سواء كانت الدنبوعية أو الفندقية. الآن حصحص الحق، أعلن عن كسر الحصار وسيعلن قريبا عن تطهير كل شبر من أرض الوطن من العملاء والجواسيس والأدوات والمرتزقة. علينا أن نكون على أهبة الاستعداد وبجهوزية عالية. العدو عندما يرى نفسه منكسرا في الميدان ويرى نفسه خاسرا في المواجهة يلجأ إلى الحرب الناعمة وإلى حرب الإرباك وحرب الإشغال وحرب الإعلام وحرب التشكيك واستحداث الفتن والقصص الداخلية. وهذا يستدعي مننا جميعا نكون بحالة يقظة عالية ووعي عالي وانتباه وتركيز دائم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب. الشكر كل الشكر للمخرج المهندس محمد الفرح ومدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين والمدير العام الأستاذ القدير حمود شرف والإشراف العام الأستاذ العزيز إسماعيل محمد المتوكل. في أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
3: نعم على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي. هنا سام اف ام إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: إم. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
0: قرآنيون،
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ولا تبذر تبذيرا، ما زلنا ندور حول الموضوع، ووصلنا أيضا إلى آية أخرى، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حتى لا نكون من إخوان الشياطين، حتى لا نكون من إخوان الشياطين، من المهم جدا أن احنا نحذر من التبذير. احنا تكلمنا عن شكل من أشكال التبذير، وهو إنفاق في غير منفعة وفي غير فائدة. هناك أيضا شكل آخر، وهو الإنفاق في معصية الله، وهذا له أشكال كبيرة جدا. إذا جينا للدول العربية والأنظمة العربية، وعلى رأس النظام السعودي الذي سماه ترامب البقر الحلوب، والنظام الإماراتي الذي السيد القائد سماه بالماعز الحلوب. ترامب مثلا بيتباهى بأن باتصال واحد بيحصل على 500 مليار دولار باتصال واحد، أليست هذا معصية لله؟ معصية كبيرة لله سبحانه وتعالى. يسير ترامب يا أخوة إلى 4 دول عربية أو 3 دول عربية، السعودية، الإمارات، قطر، ويحلبهم 4 تريليون دولار، 4 تريليون دولار في زيارة واحد استمرت ربما 5 أيام، يحلبهم 4 تريليون دولار. تعرفين شو 4 تريليون دولار؟ يعني نصف تريليون اللي 500 مليار دولار، تيه هذا كفيل بأن تجعل البنية التحتية لليمن أضخم من البنية التحتية للسلطنة عمان. يعني 4 تريليون دولار كفيلة بأن تعيد إعمار غزة مدري كم مرات. أليست هذا معصية لله؟ تبذير مليارات، مئات المليار، تريليونات من الأموال لصالح أمريكا ولصالح إسرائيل. ومن أمريكا ومن إسرائيل معروف أعمالهم الشنيعة. بمعنى أنت ساهمت بهذا التبذير وبهذه المعصية، ساهمت في الجرائم الذي بيرتكبها الأمريكي والإسرائيلي، ساهمت بكل جريمة يرتكبوها، لأنك اديت لهم عصب الحياة، عصب الاقتصاد، اديت لهم المال. يعني هذا يعتبر من التبذير والمعاصي الكبيرة والشنيعة. يعني كم بتمون الأنظمة الخليجية مليارات في قتل الناس بغير حق، إثارة الفتن في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في السودان، في كل مكان، إثارة العداء والبغضاء. كم بينفقوا من أموال في إثارة الفتن المذهبية، صناعة الفجوة بين أبناء الأمة، نشر العداء، نشر الوهابية، ونشر الآن الفساد الأخلاقي والإحلال الأخلاقي، ودعم أبواق الفتن وأبواق الضلال من الوهابيين والإباحيين والبهائيين والأحمديين وغيرهم والعلمانيين، والنشر كل أنواع الفساد الأخلاقي والفواحش. ضياع للأموال، يعني ضياع للأموال في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا مشكلة كبيرة. أيضا هناك ما يتعلق بضياع على مستوى الإنفاق وعلى مستوى الاستهلاك في إطار الحق العام، الذي لهم مثلا ارتباط بتموين من الحق العام في الدفاع في الأمن، الذي لهم ارتباط بتموين من الحق العام في الدفاع في الأمن في مسؤوليات في الدولة. البعض قد يتساهل في التعامل مع الممتلكات والمقتنيات العامة، السيارة من حق الحق العام، هي للدولة هي أو للأمة، هي ما هي شخصية، ما هي ملك شخصية، يتعامل بكل استهتار. يعني قد يستهلك زيادة على ما لو استهلكه مما لو كان بيدفع من جيبه مثلا. هذا كله بيدخل تحت التصرفات اللا مسؤولة ولا منضبطة والمنفلتة والبعيدة عن الرشد. مثلا مع سيارة من حق سبيل الله مثلا ولا من حق الدولة، إذا هي من حق الدولة ولا حق سبيل الله، ما يهتمش يدقدقها يخسر إصلاح عليها أو صيانة مبالغ كبيرة. لو هي سيارتها الخاصة وبيصرف من جيبها الخاص، أي ينتبه وما يكون يصون الله بشكل بسيط، ولا يكون حتى يسبب للسيارة أنها تكون تصان بشكل مستمر. هذا مشكلة. يعني إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ربما يا أخوة من أكبر ما يمكن أن يكون رادع لكل إنسان بقي في ذرة من الإيمان، يكون له رادع له عن التبذير. وتي الآية المباركة، إيش الذي نشيه أكثر من ذي؟ الله بيقول عن المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الشيطان يعني بيعتبرك أخ للشياطين، أي مبذر أخ للشياطين، تبذر فيه قات، تفرط في تناول القات، تبذر في الأموال، تبذر في أي شيء، يعني الله بيعتبرك من إخوان الشياطين. يعني هذا مسألة ما هيش بسيطة، لأن في الواقع يا أخوة المبذر هو بيعيش، ما بيعيش الحالة الإنسانية بالشكل المطلوب، لأن لما تمضغ القات في لكفك مدري كم آلاف مؤلفة، وأنت داري أن بهذا القات ربما أنك تعيل مساكين وفقراء وبتقرح مدري كم في الشهر، هذا بيبين الحالة الإنسانية عندك بدأت تضرب يعني، وما بشي تقدير نعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا تأثير على الحالة الإيمانية الصحيحة. الإنسان ضروري يقدر نعمة الله، ينظر لما بيده من مال وإمكانات وقدرات أنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يقدرها شكر الله عليها، يتعامل معها بمسؤولية، ما يستخدمهاش في معصية، لا يهدرها في غير منفعة، ما ينفقها في مضرة مفسدة. هذا الحالة الإيمانية الصحيحة والراشدة والحكيمة والمتزنة مع المال هو التعامل بمسؤولية باتزان يعني برشد. أما حالة السفاهة وحالة العشوائية والحماقة وانعدام الحكمة وانعدام الرشد، هذا تصرف عبثي يعني، ولا منضبط ولا مسؤول. فهنا بيقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الشيطان ما بيقدرش النعمة، هذا مشكلته، كفور بنعمة الله، هذا مشكلة الشيطان. والإنسان الذي بيتجه هذا الاتجاه يتحول في نهاية المطاف إلى شيطان، في نهاية المطاف بيتحول إلى شيطان، ما يقدرش نعمة الله سبحانه وتعالى على المستوى المعنوي وعلى المستوى المادي. أي قدرات أعطاك الله هي نعمة، قدرات مادية أو قدرات معنوية، إذا منحك الله ذكاه نعمة، لا تستخدم ذكائك في معصية الله، منحك الله البيان حسن التعبير القدرة على أتقان الحديث، لا تستخدم لسانك في معصية الله وتعبيرك في الأعمال السيئة والأعمال اللي فيها معصية. الشكر نعمة الله سبحانه وتعالى هي أكبر عنوان للاستقامة، أكبر عنوان للاستقامة، تشكر نعمة الله وتتجه اتجاه صحيح يعني. فالإنسان في نهاية المطاف إما يكون شكور ولا يكون كفور. كفور والقرآن هكذا بربنا، يكون لكل الأشياء في أيدينا قيمة أهمية، الإمكانات القدرات المحافظة عليها حسن الاستخدام. أيضا ننفر من قضية الحالة العبثية، استنزاف الكبير للأمور، هذا مهم يا أخوة، مهم أن ندرك وأن نحافظ وأن نعيش حالة من شكر النعمة وعدم التبذير، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى يعني في مثل هذا الأمور، نتقي الله سبحانه وتعالى. وهذا مشكلة بيعاني منها حتى السيد القائد يا أخوة، بيعاني من البعض يعني الذي في أيديهم إمكانات وقدرات عامة، سيارات وممتلكات، ما هي الشخصية، هي ضمن الحق العام للدفاع عن الأمة، التصدي للأمة. والبعض ما بيتحلى بالمسؤولية، كيف في حسن التصرف، في حسن الاستخدام، في الحذر من التبذير. البعض يا أخوة من الناس ما بيكون انفاقه يعني، عندما يعني ما بيكون انفاقه كما هو من حق شخصي وكد وعرقه، ما بيبعثر المال مثل ما لما يكون من الحق المال، حق المال ما بيباليش، بيتعامل باستهتار، تبذير، إهمال، سوء استخدام، إتلاف، إضاعة على الأشياء، وهذا مشكلة كبيرة جدا. المفترض أن حق الله له قيمة عندك أكثر من حقك الشخصي، هذا حق الله يعني، هذا مسؤولية عندك من الله رب العالمين، استخلفك الباري عليها إمكانات أمور معينة، أنت خليفة لله على هذا الأموالتية، والله سبحانه وتعالى يعني يحاسبك ويعاقبك عليها، أين عتمشيها، كيف عتسوي بها، كيف عتسوي بها يعني. هذا موضوع من المواضيع المهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا وإياكم، أن يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة التي نعالج فيها أوجه الشبه بين الثورة، ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، وبين ثورة اليمنيين التي لازلنا نعيش خيوطها وتفاصيلها ومراحلها. أول تشابه عظيم بين الثورتين هو الارتباط بالقرآن الكريم، ونحن نتحدث عن سر صمود اليمنيين في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي اليوم. وها نحن الآن بعد سنين طويلة نجد أنفسنا إلى تتبع، نجد أنفسنا مضطرين لتتبع أهم العوامل، عوامل ثبات اليمنيين وصمودهم وصبرهم وانتصارهم في هذه المعركة، المعركة التي أفشلوا فيها الأهداف الأمريكية والإسرائيلية والسعودية والإماراتية، وأعجزوها واستطاعوا الانتصار عليها. فأول تلك الأوجه هو الارتباط بالقرآن الكريم. ثورتنا اليوم انطلقت من القرآن الكريم، كما هو معروف أنها تتكئ على الأدبيات وعلى التي أطلقها الشهيد القائد رضوان الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي، وكذلك على الخطابات والتوجيهات والقيادة الحكيمة من قائدنا وعلمنا السيد العلم الشجاع الحكيم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. فهناك شبه كبير جدا، من يلاحظ أدبيات المسيرة وكيف أنها

0: في أهل المدينة إذا زارها أحد العلماء وسأل عن الإمام زيد فإنهم سيجيبونه بأنه ذاك حليف القرآن، وهذا لقب لم يحظى به ابن أم منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا. الإمام زيد عندما تحرك بالقرآن استطاع أن يجمع الأمة في ذلك الحين، حركته بالقرآن الكريم جمع الأمة، ولهذا تسابق على ثورته على الرغم من أنها لم تنجح ماديا وعسكريا لكنها نجحت فكريا وثقافيا إلى حد كبير. فاستبق على هذه الثورة وعلى الانتماء إليها جميع طوائف الأمة ومذاهبها، حتى أولئك الخوارج والمعتزلة والمرجئة ومختلف المذاهب الموجودة ومن العامة عامة الناس حاولوا أن ينتموا إلى هذه الثورة، فسميت ثورته بثورة العلماء. إن الانطلاق من القرآن الكريم لا يعني إهمال السنة الصحيحة المأثورة عن الرسول محمد، ولكن تعني التدقيق، وتعني استبعاد تلك الروايات التي تخالف القرآن الكريم، وهي المنهجية التي ثبتها الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما أمر بعرض تلك المرويات عن رسول الله على ما ورد في القرآن الكريم، فإذا وافقت كتاب الله قبلناها، وإذا خالفت كتاب الله فلا يجوز لنا أن نقبلها. الانطلاق من القرآن الكريم في واقعنا اليوم أو في واقع أي علم أو أي حركة في المستقبل أو في الحاضر أو في الماضي يعطي أن من ينطلقون من خلال القرآن الكريم فسيكون همهم هما واسعا، وستكون لديهم رؤية واسعة، وستكون لديهم رؤية صحيحة وحكيمة، ويجدون أنفسهم في مواجهة الظالمين والمستكبرين في هذه الدنيا. الشهيد القاعد عندما انطلق إلى إحياء حالة الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبناء حالة اليقين بما عند الله ونصره للمؤمنين، لما بات الكثير ينتظر أن يكون في قوة مادية موازية للظالمين والطاغين، وهذا أمر لم ولن يحصل، وحينها لا يعدم المتعذرون المسوغات والمبررات للقعود والتنصل عن المسؤولية، عاد الشهيد القائد في ظل هذه الأجواء إلى القرآن الكريم ودعا إلى العودة إليه، واستثار هذه الروحية العالية في الشعور بالله واليقين بما عنده. بقاء الأمة مرتبطة بالقرآن الكريم والتحالف معه هو الضمان لبقاء الروحية الثورية الجهادية في هذه الأمة العظيمة التي أثبتت جدارتها تجاه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصلف والغاشم. وكما انتصر التحالف مع القرآن الكريم في مسيرتنا الأولى للبشرية جمعاء وقدم لهم نصرا استراتيجيا أسس لمفهوم الثورة على الحاكم الظالم الغشوم وأسقط عروش الظالمين في فترات تاريخية عديدة وصار مثلا أعلى ونموذجا ملهما لكل الأحرار داخل هذه الأمة وخارجها، كذلك نشهد اليوم تباشير انتصار ثورتنا المباركة والتي تعد حسنة من حسنات إمام الجهاد والعلم والقرآن الكريم، وإن النصر لكبير ما دمنا مرتبطين بالله تعالى متوكلين عليه. هذا أولا. ثانيا، الإمام زيد انطلق قبل أن ينطلق في ثورته العسكرية المسلحة، انطلق في ثورته الفكرية والثقافية أولا. وتميزت ثورات أهل البيت على طول التاريخ بأنها ثورات واعية تعي مشروعها وواجباتها وأهدافها، لم تكن مجرد نزوات شخصية عابرة ولا انفجار عاطفي برم بالحياة أو ردات فعل انتقامية، بل كانت ثورات شاملة لا ينفصل فيها الديني عن الفكري عن الثقافي عن السياسي عن الاجتماعي عن الاقتصادي. فإذا قدموا رؤية ثورية فإنها تكون رؤية شاملة كاملة تعالج حاجة الأمة والمجتمع في جميع المجالات، لأنهم على معرفة بأن كل مجال من هذه المجالات سيخدم المجال الآخر. الأمويون عندما اتكوا على أدوات كثيرة ومن الأدوات الفكرية والثقافية التي مكنتهم من السيطرة على الناس وكبحت حركة الأمة للانتصار لدينها ولثقافتها ولانتمائها إلى القرآن الكريم، بالإضافة إلى الأدوات التقليدية التي أرسوها في واقع إدارة البلدان الإسلامية كالمال والسيف، أوجد الحاكم الأموي وصنع تيارات فكرية مناقضة للمبدأ الإسلامي الأصيل وجهها إلى مصلحة بقائه. فدأب الأمويون إلى تصوير حكمهم بأنه سيف مسلط على رقاب الأمة لا يرد ولا يحد، وما فتئ خطباؤهم يبشرون أنهم قدر الله النافذ على هذه الأمة الذي لا بد منه، وأنهم قدر الله المستمر على هذه الأمة حتى قيام الساعة. وثبت من مصادر عديدة كما ذكرنا سابقا أن فكرة الجبر الإلهي كان مؤسسها هو معاوية بن أبي سفيان، وكان يهدف من ورائها إلى إماتة نزعة التغيير من عقول أبناء الأمة. سعوا أيضا إلى التبشير بفكر المرجئة، بل دعموا هذا الحزب ودعموا العلماء أو من يسمون أنفسهم علماء، علماء البلاط الذين تحركوا تحت هذا الفكر، وهو فكر يرجئ مظالم الظالمين والحكم على سلوكياتهم إلى يوم القيامة بحجة أنه يكفي أنهم مسلمون ولا يجوز الحكم على ظلمهم أو جورهم. كان هذا التيار قد راج بكثرة في العصر الأموي منذ مقتل الإمام الحسين واقتحام المدينة وقصف الكعبة في أيام يزيد، وتيسر للأمويين بعض الزاهدين العاجزين عن اقتحام معارك مواجهة الشهوات، فدعوا لحالة القناعة والتواري بدلا من الحضور والتغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوفا من وقوع مظالم فاحشة وكبيرة. أي أن هؤلاء المتدينين بدلا من أن يجعلوا من مجزرة كربلاء واستباحة المدينة المنورة وقصف الكعبة موجبا للتحرك الجهادي ضد من نفذها، ذهبوا إلى التخويف بها وجعلها مادة للتحذير من الثورة على من فعلها وارتكبها، كما يعمل ويعمد عملاء السعودية اليوم حينما يظهرون وراء كل جريمة يرتكبها العدوان ليحذروا الشعب اليمني من مغبة مواصلة الصمود والصبر والتحرك الجهادي بحجة أن العدوان وحشي ومتوحش. وكما نرى أن بعض عملاء إسرائيل في فلسطين وفي الشام وفي العالم العربي والإسلامي وفي العالم ينطلقون بعد كل مجزرة تنفذها إسرائيل بحق إخوتنا الفلسطينيين أو اللبنانيين، يحذرون أنكم يجب ألا تستفزوا إسرائيل وألا تتحركوا وألا ترموها بالصواريخ فإن هذا سيعيدها إلى أن تضرب بقوة. هذه شنشنة قديمة نعرفها من أخزم أمس وأخزم اليوم، وهي نظرة قاصرة وهدامة وكابحة لأي تحرك ثوري قادم. أدركها الإمام زيد وتحرك لتفنيدها والرد عليها منذ وقت مبكر في جهاده من خلال القرآن الكريم وحججه ومن خلال المناظرات، وبالتحذير من هذين الحزبين، حزب المرجئة وحزب المجبرة، ومن مقولاتهم، بل وحذر حتى من الصلاة خلفهم أو تسليم الزكاة لأيهم يريد بذلك أن يعزلهم عن التأثير في المجتمع وأن يقبح طبيعة تحركهم ومضمونه. كما قدم سلام الله عليه ضمن هذه الثورية الفكرية الثقافية السلمية ملامح منهجية هامة للتعامل الإسلامي مع القرآن الكريم ومع المرويات النبوية، وأوجب عرضها على القرآن الكريم وعلى المعلوم من السنة النبوية، بل انطلق هو بنفسه يطبق هذه المنهجية الرائعة، وذهب يفسر القرآن ويستوحي ويستهدي بالقرآن حتى في عقر دار الأمويين في دمشق وفي الرصافة ليحيى في الناس روح القرآن وتعاليمه. ولولا إدراك الأمويين خطورة استمرار السماح له في التعريف بثقافته وفكره فمنعوه من الاستمرار في ذلك لكان قد أثر تأثيرا كبيرا، لكنهم أصدروا الأوامر والمراسيم بمنع الناس حتى من السماع له بحجة قوة تأثيره وبيانه. من الأمور التي اتكى عليها الأمويون أنهم كانوا يقولون بأنهم أهل الحق، لأن الكثرة الكاثرة من الأمة تبع لهم، وهذا ما دفع الإمام زيد أن يصدر مناظرة وأن يكتب كتابا أو كتيبا فيه سماه مدح القلة وذم الكثرة في القرآن الكريم، استهدى بالقرآن الكريم في تبيين خطأ نظرية حقية الأكثرية وباطلية الأقلية. وهناك من يشنع اليوم ويقول بأن اليمنيين على خطأ لأنهم أقلية مظلومة في مواجهة أكثرية ظالمة وغشومة، دول العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي دول عديدة وشعوب كثيرة، وبالتالي هم على الحق وأهل اليمن المظلومون المدافعون عن أنفسهم وعن شعبهم وعن حريتهم وكرامتهم هم الظالمين. وكان معظم العلماء ركائز الحكم الأموي وهم علماء البلاط طبعا ينخرط بعضهم ويدور في مشروع الأمويين التسلطي، وبعضهم يتخلى عن مسؤوليته في مواجهتهم، فقد استنهضهم الإمام زيد وحاجهم بالقرآن الكريم وبيّن مسؤوليتهم وخطورة تأثيرهم على العامة، وبيّن أنهم هم من يتحملوا المسؤولية العظمى، وحثهم بكلام أقام به منار الحجة البالغة وأعلى لواء المحجة الواضحة، وذكر لهم أنهم شركاء في الجريمة التي يرتكبها الأمويون، كل جريمة فعلوها وكل أمر أقاموه وكل ظلم نشروه وكل طغيان أوجدوه وكل دم سفكوه وكل مصيبة ارتكبوها إلا وهؤلاء الذين يسمونهم أنفسهم علماء شركاء في هذه الجريمة لأنهم سكتوا على جرم المجرم. وهذه نقطة أيضا نحن يجب أن نذكر أنفسنا، فالذين ليس لهم موقف من هذا العدوان السعودي الأمريكي اليوم ولا تحركوا لا بأنفسهم في المرابطة والجهاد والقتال ولا بأموالهم في الإنفاق في سبيل الله ولا بمواقفهم ولا بكتاباتهم ولا بمؤلفاتهم ولا بخطبهم ولا بمحاضراتهم، يعتبرون شركاء لهذا العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في كل جرائمه التي يرتكبها بحق اليمن. وهذه قضية ركز عليها الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهنا نقطة مهمة أنه يجب أن نعزل أولئك الذين يدعون أنهم علماء ومفتون ووعاظ عن التأثير في المجتمع الإسلامي إذا ما سكتوا عن الجرائم التي يرتكبها الظالمون أو إذا ما قاموا وأيدوا العدوان وفي قتله للشعوب وإحداث الفتن في المجتمع الإسلامي، والأحداث تتولى تباعا لتكشف أن أولئك الذين يقفون في صف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي يرتبطون ارتباطا واسعا وعميقا بمشاريع أعداء الإسلام. وليس ببعيد عن هذا التصريح السديس عن ترامب وسلمان بن عبد العزيز وأنهما يقودان العالم إلى مرافق السلام والرفاه والطمأنينة. ومن هنا تأتي أهمية أن يخاطب العلماء الربانيون من يظن فيهم بقية خير من المخدوعين من العلماء لا سيما البعيدين عن الإقليم، كما خاطبهم الإمام زيد بن علي عليه السلام. وهذا يستوجب أن يتحرك العلماء في صف الحق وفي جبهة الحق لمخاطبة العلماء في الساكتين والمحايدين والعلماء أيضا الواقفين في صف العدوان وإقامة الحجة عليهم. ثالثا، من الأمور التي هناك تشابه بين ثورتنا نحن اليوم كيمنيين وثورة الإمام زيد أن هناك محاولات للإصلاح السلمي، فالمصلحون في الأمم وقادة التغيير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لا يلجؤون إلى العمل المسلح إلا باعتباره خيارا اضطراريا حين تنسد أمامهم أبواب التغيير السلمي وحين تتم ملاحقتهم وأتباعهم بالسجن والأذى والقتل والاضطهاد وحين يمنع الظالمون المستبدون وصول صوت الحق إلى الجماهير. في هذه الحالة يضطر القادة وأعلام الهدى إلى خوض طريقة أخرى هي طريقة الكفاح المسلح. من المعروف أنه في بداية هذه المسيرة الإحيائية التجديدية النهضوية التي أسسها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي في بداية ألفية القرن الواحد والعشرين عندما عربدت أمريكا وإسرائيل بشكل مزعج ومذل ومهين للأمة الإسلامية وحشرت الأنظمة العميلة في المنطقة العربية والإسلامية في وضع مزر، فارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا خانعين مستكينين يسيرون في ركاب الأمريكان المستكبرين للتنكيل بالشعوب واستنزاف ثرواتها وخيراتها. فغزا الأمريكان أفغانستان ثم العراق، فلسطين ظلت ترزح تحت نير الاحتلال الصهيوني في ظل صمت عالمي مخزن، وسادت الأمة حالة رهيبة من الصمت الجبان. هنا أطلق الشهيد القائد صرخته المدوية كوسيلة من وسائل كسر هذا الجمود الفاضح. انطلق الشهيد القائد انطلاقة ثقافية سلمية تغييرية شجاعة موقنة بواجباتها واعية لمسؤولياتها متزودا بمفاعيل المبادئ والقيم والتصورات والسلوكات الإسلامية القرآنية في واقع الأمة، وانطلق يحث الأمة على تفعيل واجبها الجماعي الجهاد وأن تربي نفسها وأجيالها على الجهاد في سبيل الله والاستعداد له. الجهاد هو الذي يضمن للأمة أن تحرر مقدساتها وأن تصون أعراضها المستباحة وأن تحافظ على مقوماتها الكثيرة وأن تحفظ كيانها المنهار. لكن الأمريكان والصهاينة أدركوا خطورة هذا الحراك السلمي والثقافي، فسلطوا عملاءهم، سلطوا النظام السابق على هذه الثورة وعلى الشهيد القائد رضوان الله عليه، وحركوا على هذه المسيرة الحرب الأولى التي انتهت باستشهاد الشهيد القائد، ثم على أتباعه وأنصاره حركوا حربا خطيرة وأداروا حروبا عديدة، 6 حروب متوالية متتابعة وثم حربا سابعة ثم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن الذي لازلنا نعايش تفاصيله ونحن قاب قوسين بإذن الله عز وجل من النصر العظيم الذي سيحققه اليمنيون في مواجهة هؤلاء المستكبرين الطامعين. فالإمام زيد نفسه كان تحركه تحركا سلميا، ونحن تكلمنا فيما مضى وقلنا إن الإمام زيد بن علي عليه السلام خاطب جميع الفئات وخاطب الثوار وخاطب العلماء وخاطب، وكان يبتغي الإصلاح السلمي، بل إنه كان يكاتب في شبابه وفي فتوته، كان يكاتب عمر بن عبد العزيز وينصحه، لأنه رأى في هذا الرجل خيرا، وأنه يقدم بعض الإصلاحات وبعض الإجراءات الناجحة. الإمام زيد كان له نعم الوزير ونعم الظهير على هذه التحركات، أي أن أعلام الهدى هذا هو دأبهم في التحرك سلميا إذا ما وجدوا فرصة في ذلك. وبالتالي فإنهم لا يتحركون من الخيار الإصلاح السلمي إلى الخيار العسكري إلا في حالة الضرورة. نكتفي أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشيخ.

في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 76، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما قرأناه وبما سنقرأه، وأن يجعله نورا في صدورنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية: ولله غيب السماوات والأرض، ما غاب فيهما فلا تعلمه الملائكة ولا غيرهم من الخلق، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هو أقرب من لمح البصر في سهولته وسرعته. وما أمر الساعة، وأمرها إيجادها، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هنا للترديد لا للشك. إن الله على كل شيء قدير، تعليل للسهولة أي عدم المشقة، وللقدرة على تحصيل الساعة مثل لمح البصر، في مثل لمح البصر أو هو أقرب. سبحان الله العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه نعم وهبها لنا تعريضا لنا على شكره، ليثيبنا على الشكر أيضا. سبحان الله العظيم. نسأل الله يجعلنا من الشاكرين لنعمه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، لأنه خلق الطير على صفة تصلح لذلك. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لأنهم يتفكرون في آيات الله فيزدادون إيمانا. ويقول الله سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. المعنى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، هي الجلود المدبوغة تجعل قبابا وخياما للبدو والمسافرين. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أي تنتفعون بخفتها حين تعتبرونها خفيفة لنقلها عند الظعن، والظعن هو الانتقال من ناحية إلى أخرى، ولضربها حيث تقيمون. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، جعل لكم من هذه الثلاث أثاثا كالفراش واللباس والغرائر والحبال، ومتاعا إلى حين، نفعا محدودا في هذه الدنيا ينتهي بالموت أو غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ما أعظم هذه النعم التي يعددها الله سبحانه وتعالى ويذكرها في هذه الآيات. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، تكن من المطر كالكهوف والبيوت المنحوتة في الجبال، وقد يستفاد منها الاحتماء من ضرب الطائرات ونحوها. وجعل لكم سرابيل، لباسا من القطن وغيره، تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، هي ملابس من الحديد كالدروع تصنع لتقي من السلاح في الحروب. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، تعريضا لكم، لعلكم تسلمون تعريضا لكم على أن تسلموا وجوهكم لربكم شكرا على نعمه. ويقول الله: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، الواضح المبين لما بلغه، بحيث يسمع تماما ويفهم فهما كاملا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون

0: نعمة الله ثم ينكرونها، فقد سمعوا هذا القرآن العظيم وعرفوا أنه معجز خارق لا يأتون بمثله، ثم ينكرون هذه النعمة ويقولون ما نزل الله من شيء. وأكثرهم الكافرون لنعم الله بعبادة غيره. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا. نسأل الله أن يزيدنا بهذه الآيات إيمانا في قلوبنا ونورا وهداية توصلنا إلى رضا ربنا وإلى اليقين والإيمان الذي نستوجب به نعمة الله ونعيمه في الدنيا والآخرة. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوى، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: إذا حسد.
1: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
6: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: جارح بشليل.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. يا قيادة السعودية، هذا آخر كلام تسمعوه، سواء من القوات المسلحة وبيان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ولا باسم القيادة الثورية الممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. صميلكم ما جاء حمامكم الله، ولا ما انتو قد رفلتوا، لكن ما تشتوا ما بتطوروا. رسائل أخيرة عندكم الأسرة، ما لكم ما تفكوا لهم، لايحن عاد انتو زاق من لهم ما تشتوا، غير خيرة الله عليكم اخطوا الطريق. الانذار هذا والرسائل هذه ما هيش من عجز ولا هي من ذل ولا هي من ضع، والله إنما هي إلا من كبد بتفور، من وجع في القلوب. أعمالكم ما هيش بسيطة، والرسائل الذي بتسمعوها من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك، ولا البيان الذي بيديه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سري، هو كلام رجال لا تقولوا إنه لعب جهة، كلام سعقارح البندق. موت موت، نموت نموت، نكسر الحصار نكسره ونكسر رقيبكم بعدها. ما كما قد حن يوم الكلب، والله انه وعد الله قد عرفتوه الا ما تسد تعرفوه، لا ابوك ولا جدتك قد عرف اليوم هذا. الشعب قدول النخر، عد حمض عليكم، الناس مرزي لهم غير التسلي ولا عيفروا، اخطوا الطريق والتلايل، كلام بنقولوه وبعد موت نموت، ما بش معانا ما نخسره ولا عد معانا ما نوبهله الا كرامتنا. كرامتنا ما احناش مفلتين، حقنا ما احناش مفلتين. نبرع الشعب اليمني بيطلب حقوقه، انتو نهبتوا ثرواته وممتلكاته وخربتوا بلاده. الشعب اليمني بيقول آفتكم قربت وإزالتكم ونهايتكم فالطريق، انجوا بجلودكم جروها بجودة، ما صح شيء، لا فيكم رجال عقلاء ولا ذيكرتوا، قدوا شيء في علم الله عليكم وعلى عروشكم وإزالة إزالة، والله أن الشعب عيطيكم عيطيكم، من تشفى علن قلل فيه، جروها بجود الله، عينفعكم الأمريكي ولا عيقاتل عليكم الإسرائيلي. قلت كل واحد بسرق اسم في المقلاة كم هو، ما فعل أمريكا في البحر ما سواها، لو فيكم رجال عقلاء فكروا ما فعلت أمريكا في البحر مع القوات المسلحة اليمنية، ما سوت أمريكا ولا إسرائيل ولا غيرها، كم صاحت أمريكا على الملاحة البحرية، من اللي تجاوب مع أمريكا ولا أي دولة في العالم، قالوا ستو ما حدش رضا يتدخل مداخل أمريكا، وانتو ما أسفاكم ما أسفا عقولكم، نرجعتو تحتموا على يهودي ونصراني، أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ أخزاكم الله، لانتو رجاء ولا تتسموا مسلمين، وذا بتقولوا انتو حامي الحرمي، ما بتسووا يي. قال والذي ما يجرح ما يداوي، ولي ما يداوي هالا جبرت له، انتو اكسرتوا ظهر الشعب اليمني من جلودكم، وكان الشعب اليمني مرزح لكم مرزح، واحنا اخوه واحنا جيره، وقلنا لكم من الاول الوعد جو نسد، ما ينفعكم الشاذل الذي بيركزوا لكم عيصفوكم وغرمت ما يدهتهوكم، وبعدها يقول لك ستو ما انا ما افعل لك، ما انا ما اسوي لك، روحوا لكم من اليهود والنصارى وداووا علتكم وحلوا مشكلتكم. اليوم المفاوض محمد عبد السلام، الأستاذ محمد عبد السلام، سنة تدخل وسنة تخرج، استحوا على أرواحكم، قالوا قتل بعد نذير لا رحمه.

0: الخنعة يطلع من دياركم والغرامة من جيوبكم والخسارة في أرضهم. الأمريكي يقول لك بعيد، ما حد لحات من شرع لك بلقات المعاونة بديه إدليت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: قارح بشليش.

0: 19 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
1: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على شارع الستين في ماوية بتعزمة أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، واستهدف منطقة عزة الفاصلة بين مدينة المتون والسوق المركزي وجوار محطة الكهرباء في المديرية، ما أدى إلى إصابة عدد من المارة في الطريق العام وأضرار في منازل وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدو عدة غارات على قاعدة الديلم شمال العاصمة وأحدث أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة، كما استشهد المواطن محمد العودري متأثر بالتعذيب في سجن المرتزقة بمأرب، وكان قد تم اختطاف هذا المواطن قبل 7 أشهر من وفاته في نقطة الفجل بالمدخل الجنوبي للمدينة.
2: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد 30 مواطن جلهم نساء وأطفال إثر غارة للعدوان على منازل المواطنين في منطقة المساعفة المزاريق بمديرية الحزم في محافظة الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف الطيران ب3 غارات أخرى مديريتي حيران وحرض بحجة، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في صعدة. وفي محافظة مارب شن العدوان 6 غارات على مديرية رحبة، وخلفت الغارات أضرارا في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 336 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من ضمنها 4 غارات للطيران الاستطلاع المقاتل على حيس بمحافظة الحديدة، و6 غارات على البرح بمحافظة تعز، و4 غارات على سوق الفاخر بمحافظة الضالع، فيما شملت الخروقات استحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وصاروخي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 113 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 8 هجمات للطيران المسير المقاتل، و19 خرقا بالقصف المدفعي، و62 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في تصدي المجاهدين لهجومهم على منطقة ديناعم في البيضاء، وتمكنت وحدة القناصة من قتل مرتزقين في المتون في الجوف، كما أوقعت معارك متجددة بين فصائل المرتزقة وسط تعز قتلى وجرحى، بينهم مدنيان على الأقل قضوا برصاص عشوائي أثناء تجدد معارك بين فصائل المرتزقة وسط حالة توتر سادت أحياء مدينة تعز الخاضعة لسيطرة ميليشيا الإصلاح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل 3 مرتزقة بنيران الأبطال شرق منطقة يختل في المخاء غرب تعز، من بينهم قناص تابع للأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، نفذ الأبطال

0: عملية إغارة على مواقع المرتزقة جنوب التحيتاء ما أدى إلى قتل وجرح عدد من صفوف المرتزقة واغتنام أسلحة وتدمير آلية غربي التحيتاء، كما تم تدمير جرافة في القطب بصاروخ موجه وكسر زحف للمرتزقة على تباب الرباح وتباب العياشيات في القطب ما أسفر عن قتل وجرح أعداد منهم، كما دمرت وحدة الهندسة آلية للأعداء وقتلت من فيها من المرتزقة في مديرية المصلوب في الجوف، في حين تم تدمير آليتين في المهاشمة بخب والشعف وقتل طاقمهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت عملية عسكرية مواقع الأعداء في العويد بجبهة حمير وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما استهدفت عملية عسكرية مواقعهم في قانية وتم تمشيط المنطقة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وتكبيد الأعداء خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر الجيش واللجان الشعبية زحفا للأعداء بينهم سودانيين شرق موقع جبل الدود بجيزان وتم تفجير عبوات بهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاكيوشا تجمعات كبيرة في مجمع حزم الجوف وحققت أهدافها بدقة وسقط العشرات قتلى وجرحى بينهم قيادات بارزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم قنص 5 مرتزقة مع الجيش السعودي شرق موقع الدود وتنفيذ كمين محكم لمجموعة منهم في الدود أسفر عن قتل 6 منهم، وقصفت المدفعية تجمعاتهم في قرية المكندرات قبالة جبل دخان ومواقع عسكرية قبالة وشرق موقع جبل الدود وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أغار المجاهدون على مواقع الأعداء في حام بالمتون خلال عملية تم استدراج قوات العدو إلى كمائن ضاعفت من عدد قتلاهم وجرحاهم، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية تقل قيادات في جبهة المهاشمة ما أدى إلى قتل من فيها، وتم تدمير 2 وإحراق مخزن في عمليات هجومية للأبطال، كما شن المجاهدون عملية إغارة على مواقعهم في قعطبة تم خلالها التنكيل بهم وقتل وجرح عدد منهم، وكما قتل وأصيب عدد من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم في ذات المنطقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون صاروخ زلزال واحد على تجمعات الأعداء في الصوح قبالة نجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وكسروا زحفا للأعداء على مواقع المجاهدين بالقرب من طيبة الاسم قبالة نجران فيما ضاعفت الهندسة خسائر الأعداء، واستهدف المجاهدون تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في صحراء الأجاشر بقذائف المدفعية ووقع قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة من قتل وجرح 10 عناصر للمرتزقة شرق جبل الدود، وتمكن الأبطال من كسر زحفين للمرتزقة في رشاحة الغربية، وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة خلال كسر زحفين لهم استمر 12 ساعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عمليات واسعة باتجاه قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط بطائرات قاصف توكي، وأكد العميد سريع أن الهجوم الجوي على قاعدة خميس مشيط استهدف مخازن أسلحة لذخيرة طائرات حربية ومواقع عسكرية أخرى.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوات اليمنية 3 عمليات عسكرية، الأولى نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو بعدد من الزوارق والطائرات والصواريخ استهدفت سفينة في البحر الأحمر، والثانية على سفينة في البحر الأحمر أيضا بزوارق مسيرة وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، والثالثة نفذتها مع المقاومة الإسلامية في العراق في البحر الأبيض المتوسط على سفينة أخرى خرقت قرار الحظر في كل موانئ فلسطين المحتلة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجزرة المواصي في خان يونس التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، نفذت القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية نوعية وعلى النحو التالي: الأولى نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بعدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، استهدفت سفينة بنت لآي في البحر الأحمر. العملية الثانية استهدفت سفينة شيوس لايون النفطية في البحر الأحمر بزورق مسير، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. وجاء استهداف السفينتين لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. العملية الثالثة نفذتها القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر الأبيض المتوسط، واستهدفت سفينة أولفيا وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. إن استمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق إخواننا في غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته المؤمنة المجاهدة إلا للمزيد من عمليات الإسناد والعمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية دعماً وانتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 9 محرم 1446 للهجرة، الموافق 15 يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بثلاث طائرات مسيرة استهدفت هدفاً عسكرياً العدو الصهيوني في منطقة النقب بطائرتين مسيرتين، وميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة بطائرة مسيرة، وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، وذلك بثلاث طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للعدو الصهيوني في منطقة النقب المحتلة، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو المجرم يرتكب المزيد من المجازر الوحشية بحق إخواننا في غزة، فيقتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ويدمر المنازل ويقصف الخيام ويمنع وصول الغذاء والدواء. إن جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة تضع الأمة بأكملها أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وتاريخية، فالصمت والتخاذل لن يدفع هذا العدو إلا لتنفيذ مخططاته التوسعية وإخضاع كافة الشعوب والبلدان واستباحتها. إن اليمن العزيز يؤدي دوره وفق قدراته وإمكاناته، رفضاً للعدوان والحصار على غزة، ورفضاً لاستباحة البلدان العربية والإسلامية. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 محرم 1447 للهجرة، الموافق 15 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عيأخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرةً لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: إنما هو جهل متراكم، جهل يتراكم داخل نفوس الناس، فيصبحون أيضا لا يبصرون أيضا أن مثل ذلك لا يمكن أن يصدق في وعده، أو على أقل تقدير أنه من المحتمل ألا يفي بوعوده. لم يعد لديهم ما يبصرهم على هذا النحو، وقد يكون هذا للمؤمنين لديهم مقاييس دينية ولديهم تقييم إلهي، لأن الله في القرآن الكريم عمل تقييما متكاملا للشخصيات بأنواعها. ألم يقدم لنا نفسية المؤمن وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر، تقييم كامل يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب، أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقول هكذا على المنافقين، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدقه، ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا، ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا. أمام الله يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيقلع الباري ويخدع، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء، حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا ممن يسيرون على نهج الحق.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية. نشرة الأخبار.
1: إقليميات الغير حالاتها من وإلى مطار أبها، وحركة الملاحة معطلة جنوب المملكة السعودية. مسيرة حاشدة لمنتسبي جامعة صنعاء ولقاءات قبلية دعما للقوات المسلحة في التصدي للعدوان وكسر الحصار. متحدث الخارجية الإيرانية: سنرد بقوة على الاعتداءات، والتزامنا بالتفاهم مرهون بعدم تنصل الطرف الأمريكي.

0: حرس الثورة يتصدى للعدوان الأمريكي بضرب قواعده في المنطقة، وشكوك غربية بجدوى الحصار على إيران. الإبادة الصهيونية تطال عائلة فلسطينية في دير البلح، وشهيد في الضفة، واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تغيب الملاحة الجوية عن مطارات أبها وجيزان ونجران، وشركات إقليمية بدأت بإلغاء رحلاتها إلى هذه المطارات، وتحذيرات مماثلة جاءت من كندا لمواطنيها، وهي رغم تأثيراتها الكبيرة لا تزال بحاجة إلى تزخيم وتوسيع، والقوات المسلحة كفيلة برسم مشهد يتناسب مع هدف كسر الحصار، وقد أخذت على عاتقها ترجمة الأهداف المرسومة لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، ما يعني رفع الجهوزية لخيارات قد تظهر قريبا مسنودة بدعم شعبي واسع يطالب بوضع حد لمعاناة اليمنيين مهما بلغ حجم التحديات. واليمن متوكل على الله، عازم على قطف ثمار مرحلة الصمود دون أن تثنيه مواقف البيت الأبيض أو تحريضات الصهيونية، وقد تحالفوا قبل اليوم وقاتلوا شعبنا وجها لوجه، فسقطوا في قعر الإذلال بمضيق باب المندب، كما يتجرعون اليوم مرارة الهزيمة في مضيق هرمز بفشل خيارات المجرم ترامب للسيطرة على المضيق، فلجأ إلى ورقة الحصار مجددا قبل أن تحاط الخطوة بشكوك غربية كثيرة حول جدوائيتها. وقد احترقت هذه الورقة سابقا، وكانت الولايات المتحدة أكبر الخاسرين ومعها حلفاؤها في أوروبا، لذلك فطريق التصعيد الأمريكي لن يقود إلا نحو كارثة غير مسبوقة، وستخرج منه الجمهورية الإسلامية أقوى وبسقف مرتفع للغاية، ستعجز عن بلوغه واشنطن بعون الله، لتصبح أمام خيار الهروب كملاذ وحيد، وتضع أدواتها في الإقليم لمصيرهم، وعاقبة العمالة الندامة والخسران.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية، عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله، مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، بل تحصل ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.
0: أظهرت مواقع متخصصة في تتبع حركة الملاحة الجوية استمرار إغلاق مطار أبها السعودي إلى جانب مطاري نجران وجيزان، فيما ألغت شركات الطيران الإماراتية والمصرية رحلاتها من وإلى مطار أبها الدولي. ونقلت صحيفة خليج تايمز عن متحدث باسم فلاي دبي الإماراتية تأكيده إلغاء رحلات الشركة من أبها ونجران وإليهما مع متابعة التطورات والتواصل مع المسافرين المتأثرين، كما أكدت شركة آير كايرو المصرية للطيران إلغاء الرحلات المتجهة إلى مطار مدينة أبها السعودية. من جانبها دعت الحكومة الكندية مواطنيها إلى تجنب السفر إلى مطار أبها السعودي بسبب خطر الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وتظهر مواقع متخصصة في تتبع حركة الملاحة الجوية استمرار إغلاق مطار أبها الدولي في جنوب السعودية لليوم الثالث على التوالي عقب استهدافه من قبل قواتنا المسلحة ردا على استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء الدولي. لماذا استهدفت القوات اليمنية مطار أبها وليس مطار الرياض؟ في ردها على العدوان السعودي باستهداف مدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي، هذا التقرير يقدم جانبا من الإجابة.
2: الحصار ينقلب على أهله، ومعادلة المطار بالمطار تؤتي أكلها. أنظمة التتبع والملاحة الجوية تظهر شللا تاما في مطار أبها الدولي لليوم الثالث على التوالي، توقف في عمليات الإقلاع والهبوط، تعطيل وشطب لجداول الرحلات، وعزوف لشركات طيران إقليمية. باستعلائه المعهود ينظر النظام السعودي لسكان الجنوب كمواطنين من الدرجة العاشرة، ما يعني أن الشلل في مطار أبها ليس إجراء احترازيا كما يصوره البعض، بل نتيجة حتمية فرضتها مفاعيل عملية عسكرية تحذيرية يمنية ردا على عدوان سعودي غادر استهدف مطار صنعاء الدولي. والسؤال هنا، لماذا مطار أبها وليس مطار الرياض؟ سؤال يطرحه كثير من اليمنيين والمراقبين، والإجابة هنا قد تنحصر في جانبين، الأول عسكري والآخر مرتبط بالتأثير وتبادل الكلفة. عسكريا، تعد أبها ومطارها في إقليم عسير هي الأقرب جغرافيا لليمن من الرياض، ومن الناحية التقنية فإن هذا القرب الجغرافي يمكن القوات المسلحة اليمنية من استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة متفجرة قصيرة أو متوسطة المدى قليلة الكلفة قوية الفاعلية والتأثير. والتدرج هنا يشير إلى احتفاظ القوات المسلحة اليمنية بأسلحة استراتيجية لأهداف استراتيجية قد يراها البعض بعيدة ويراها اليمنيون قريبة في متناول اليد وأقرب من مطار اللد. والرسالة الأهم بأن اليمن ليس مكانا للمقامرة، ولا مقامرة أو حماقة تمر من دون رد فوري موجع ضمن معادلة القصف بالقصف والمطار بالمطار، وربما ما هو أبعد إن استمر العدوان والحصار.

0: ومن ناحية التأثير والكلفة فإن انتخاب أبها عاصمة إقليم عسير ومركزه الإداري وقلبه وقبلة سياحه في فصل الصيف من داخل السعودية وخارجها لم يكن اعتباطا، كما لم يكن التوقيت كذلك. فموسم السياحة يبدأ من أواخر يونيو وصولا إلى سبتمبر، واستهداف مطار أبها البوابة المهمة لجنوب المملكة يمثل ضربة مزدوجة فعلت فعلها العسكري وضربت في صميم الاقتصاد وموسم صيف عسير الذي أطلقه أمير المنطقة هذا العام تحت شعار السماء أرضك، من بين رسائل أخرى يفهمها المعنيون بالرسالة. وكأن اليمن يقول للنظام السعودي لن تبقى سماؤك زرقاء صافية وحياتك هانئة وأرضك مستقرة ما دمت تحاصر اليمن واليمنيين وتلبد سماءنا بالأزمات والحروب وتحتل مساحة عزيزة من أرضنا، فإما سلام وأمن للجميع أو لا سلام ولا أمن للجميع. والسلام ختام.
1: نستعرض في هذا التقرير تفاصيل من الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن الرحلة الإنسانية للطائرة الإيرانية إلى مطار صنعاء والتي كسرت الحصار، والمواقف الدولية المتناقضة إزاء هذا الملف الإنساني، وفي مقدمها التضليل الأمريكي في مجلس الأمن ومحاولة واشنطن شرعنة وتمديد الحصار المفروض على اليمن.
2: في خطوة تكشف بوضوح استمرار التوظيف السياسي لمنبر مجلس الأمن الدولي، قادت الولايات المتحدة الأمريكية تحركات دبلوماسية مكثفة لحشد مواقف دولية تهدف في المقام الأول إلى إدامة الحصار المفروض على الشعب اليمني. وجاءت هذه التحركات عبر عقد جلسة طارئة للمجلس ركزت على إدانة وتشويه خطوة إنسانية تمثلت في كسر الحصار الجوي عبر رحلة الطائرة الإيرانية إلى صنعاء. الجلسة الطارئة شهدت محاولات أمريكية حثيثة لتضليل الرأي العام والمجتمع الدولي حول حقيقة الرحلة الإنسانية التي جرت في 3 يوليو، وفي الوقت الذي كانت الطائرة غادرت وعلى متنها الوفد اليمني المشارك في تشييع السيد الخامنئي قبل وصولها إلى مطار صنعاء وعلى متنها عشرات العالقين والمرضى اليمنيين. زعمت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن أن الرحلة كانت تنقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني وخبراء في الصواريخ والطائرات المسيرة. وجاءت هذه الادعاءات الأمريكية في سياق محاولة صياغة مبررات واهية لاستمرار الحصار، حيث ادعت المندوبة الأمريكية أن هذه الخطوات الإنسانية تساهم في ترويع الشعب اليمني وتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به، في صورة تجسد كيفية تجهير واشنطن للأحداث بما يتوافق مع أجنداتها ومشاريعها في المنطقة. وتساوقا مع هذا الطرح، وصف عدد من مندوبي الدول كبريطانيا وفرنسا وغيرها بضغط ودفع أمريكي هذه الخطوة الإنسانية بالتصعيد. وتجاهلت هذه المواقف شكل كامل المعاناة المستمرة للشعب اليمني منذ 10 أعوام جراء الحصار الشامل والمستمر، حيث لم تحرك هذه الدول ساكنا تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، بل عملت بقيادة واشنطن على تعطيل مسارات الحل السياسي الفعلي وإدامة حالة اللا سلم واللا حرب. وفي مقابل المحاولات الأمريكية لشيطنة الخطوة، برز موقف روسي ركز على الأبعاد الإنسانية الخانقة التي يفرضها إغلاق الأجواء اليمنية، حيث أكدت سفيرة روسيا الاتحادية أن مطار صنعاء يكتسب أهمية بالغة ومصيرية بالنسبة للمحافظات اليمنية المكتظة بالسكان وللعمليات الإنسانية. في المحصلة، تظهر التطورات الأخيرة في مجلس الأمن أن الإدارة الأمريكية ومحورها الدولي مستمرون في استخدام الملف الإنساني لليمن كورقة ضغط سياسية وعسكرية وتغطية المعاناة الحقيقية بمزاعم الاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة.
1: رفض سفير إيران وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الادعاءات التي طرحتها سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة بخصوص اليمن. إيرواني وفي رسالة وجهها يوم الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أكد أن الادعاء بقيام إيران بنقل أسلحة إلى اليمن ادعاء كاذب ولا أساس له، ولم تؤيد هذا الادعاء أي أدلة موثوقة، وهو محاولة أخرى لصرف الأنظار عن السلوك غير القانوني لأمريكا نفسها وإجراءاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والجرائم الفظيعة بحق الشعب الإيراني. وأضاف أن أمريكا تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقويض السلام والأمن في اليمن من خلال إجراءاتها العدوانية ضد اليمن. وأخرجت أمريكا فعليا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أبريل 2022 عن مساره، وواصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود. وأوضح سفير إيران وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في الوقت نفسه أن أمريكا مارست ضغوطا على مجلس الأمن من أجل اعتماد القرار 2722 لعام 2024، وهاجمت البنى التحتية المدنية في اليمن منتهكة بذلك سيادة اليمن وسلامة أراضيه ومفاقمة التوترات الإقليمية، ومقوضة بدرجة أكبر آفاق التوصل إلى تسوية سلمية. خرج منتسبو جامعة صنعاء طلابا وأكاديميين في مسيرة حاشدة رفضا للعدوان السعودي وتفويضا للقيادة في كسر الحصار.
0: مسيرة حاشدة لمنتسبي جامعة صنعاء، طلاب وأكاديميون خرجوا في هذه المسيرة تنديدا بالعدوان السعودي الأمريكي على مطار صنعاء، دوت هتافاتهم بشعارات تأييدهم لقواتهم المسلحة.
3: مليون سلام وتحية، يسر القوات اليمنية، مليون سلام وتحية، يسر القوات اليمنية.
0: طلاب وأكاديميو جامعة صنعاء أعلنوا في وقفتهم نفيرهم العام وجاهزيتهم لخوض معركة الحرية والاستغلال الكامل واستعادة حقوق شعبنا اليمني.
4: وهم نبراس ومقدمة لجميع الجامعات الحكومية ولجميع الجامعات الخاصة في المساندة والدعم الكبير. حرية الشعوب تؤخذ بالقوة والجهاد.
5: بكل فئات هذا البلد ومكوناته يعبرون عن موقف واحد، وأنه لا يمكن أن يستمر على هذا العدوان.
6: طلاب جامعة صنعاء وكادر التعليم يؤكد على هذا الموقف، ويؤكد أنه لا حصار بعد اليوم على اليمن بإذن الله، وأنه لن يعني تؤخذ الحقوق إلا بالقوة، وأن اليمن أيضا قادمة على استراتيجيات كبيرة.
7: ونشكر أيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قامت بموقفها العظيم بكسر الحصار الجوي، فليعلم السعودي أنه ما قام به هو حماقة إلى حماقاته السابقة، وسوف تكون الوبال والخسارة عليه.
3: يا سعودي يا غدار، العدوان بالعدوان، العدوان بالعدوان، والنار ستخمدها النار، الحصار.
0: مواقف شجاعة خالدة لمنتسبي هذا الصرح العلمي الشامخ من قلب العاصمة صنعاء، ترجمها بيان مسيرتهم الذي عبر عن شكره وامتنانه لموقف إيران في كسر الحصار.
8: نعلن بكل وضوح رفضنا المطلق لهذا الحصار الظالم واستنكارنا الكبير للعدوان السعودي الجبان، ونؤكد تفويضنا الكامل لقيادتنا الحكيمة للمضي قدما في كسر الحصار عن هذا الشعب. نحيي ونقدر المسارعة العظيمة التي يظهرها شعبنا العزيز للنفير العام وهبته إلى مختلف الساحات والميادين.
9: كلا ما رفع حظره عن الأجواء وانهى حصاره شعبنا كفوه وضايعه في البحر، بات شوى والله ما تدي ولا خطوة.
0: صرح أكاديمي مميز في مخرجاته العلمية ومواقفه في نصرة قضايا الأمة والدفاع عن بلده وشعبه، في صورة تصدرت المشهد برمته. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
1: نفير قبلي مسلح لقبائل شرعب السلام بمحافظة تعز، وفيه تأكيد واضح بأن للصبر حدود وأن الحق لا يوهب بل ينتزع انتزاعا.

0: نفير قبلي مسلح لقبائل مديرية شرع بالسلام بمحافظة تعز، وفيه تأكيد واضح بأن للصبر حدود وأن الحق لا يهب بل ينتزع انتزاعا. استجابة لدعوة السيد القائد وتلبية لنداء الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه وطن يتعرض للعدوان والحصار.
1: نعلن من هنا من شرع السلام من هذه الساحة من هذا الميدان ان احنا لا يخوفنا لا امريكا ولا اسرائيل، واحنا جاهزون ومستعدون لاي طارئ ومستعدون لكلمة السيد وداعي السيد لجميع الاحتشاد والجهوزية.
2: ورسالتنا للعدو السعودي، نحن قادمون لك أيها يا ذيل الأمريكي يا العبد الرخيص لأمريكا وإسرائيل.
0: قبائل شرع بالسلام تخرج للمطالبة بسرعة إنهاء العدوان وكسر الحصار واستعادة الثروات المنهوبة، وتبارك للقوات المسلحة تحركها السريع والحازم في خط المواجهة مع العدو.
3: مدار صنعاء وفك الحصار على اليمن وعلى اليمنيين، وفك الحصار على مدار صنعاء وعلى المواني اليمنية كافة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك معادلة المطار بالمطار والميناء بالميناء ضد العدو السعودي المجرم قرن الشيطان.
0: وبالمثل خرج الأحرار في مديرية سامع في وقفة مسلحة أدانوا خلالها العدوان على مطار صنعاء، مفوضين السيد القائد في خياراته الرادعة للعدو، مشيدين بالخطوة الإيرانية الشجاعة في كسر الحصار الجائر على الشعب اليمني. في كل موقف شرف يصطف أبناء اليمن بلا استثناء بصدق انتمائهم إلى تراب الوطن ووفائهم لتضحيات الشهداء وانتصارا للشعب اليمني المظلوم. فضل النهار المسيرة، محافظة تعز.
4: وشهدت مديرية قعطبة لقاء قبليا حاشدا أكد المشاركون فيه بالبارود والكلمة نفيرهم العام وتأييدهم المطلق للقوات المسلحة في خيارات الردع العسكري وكسر الحصار.

0: في موقف يجسد عنفوان القبيلة اليمنية وفي لقاء قبلي مهيب تترجم قبائل قعطبة إرادة شعب يرفض الضيم ويأبى الخنوع لأية قوة في الأرض، وقد احتشدوا من كل حدب وصوب إلى ساحة قرين الفهد ليرسلوا رسائل مدوية تسمع كل من به صمموا بأن اليمن مقبرة الغزاة وعصي على الانكسار.
1: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
2: نحن أبناء مدينة قعطبة محافظة الضالع خرجنا اليوم تلبية لنداء السيد القائد، ونقول للسيد القائد اضرب من البحر حيثما شئت، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، والله لن نخاف محمد سلمان بستن. ونقول للسيد لقد صبرنا وضاق صبرنا، وجهنا إلى أي دولة في العالم تحتاج.
0: وفي هذا اللقاء القبلي أعلن الأحرار رفضهم المطلق للعدوان السعودي على مطار صنعاء، مفوضين السيد القائد تفويضا كاملا لاتخاذ كافة الخيارات الرادعة للعدو. ومن فوهات البنادق أكد المشاركون جهوزيتهم القصوى لمواجهة الاستكبار وتحرير كل شبر دنسه المحتل، مثمنين الموقف الإيراني الشجاع في كسر أطواق الحصار الظالم على هذا الشعب.
3: شعبنا اليمني العزيز لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يقبل بفرض الحصار عليه أبد الآبدين. هذه رسالة إلى آل سعود وإلى كل المعتدين.
4: يا عود صوب المعركة عود واستأصل الباغي من أوتاده، شد العدا وانت عليهم شد، عاد العدو من ضربتك عاده نحو السعودي، مد يدك مد من بعد ما كانت في زيادة.
0: يوم استثنائي تجسد فيه القبيلة اليمنية دورها التاريخي كدرع حصين لحياض الوطن ومكتسبات شعبه، واضعة حدا لكل المتربصين بأمن واستقرار البلاد، لتظل راية الحرية والسيادة مرفرفة في سماء هذا الوطن العصي على الطغاة والمستكبرين وأذنابهم. من محافظة الضالع جميل المقرمي، المسيرة.
5: واحتشدت قبائل مديريات المفتاح وكحلان الشرف وأفلح الشام وأفلح اليمن إلى لقاءات قبلية مسلحة تأييدا للقوات المسلحة في ردها على العدوان السعودي وحصاره الغاشم.
6: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
7: تتوالى المواقف واللقاءات القبلية المشرفة في مديريات حجة. في مديرية كحلان الشرف خرجت القبائل في لقاء قبلي مسلح واسع لإعلان النفير العام والجهوزية لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار الجائر، مؤكدين أن الرد واجب ديني ومسؤولية إنسانية، داعين إلى الالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة والإعداد القتالي للجولات القادمة مع العدو.
8: قرينا اليوم قبائل كحلان الشرف الأبية الحرة بالنفير العام لفك الحصار الظالم القاشم على بلدنا ولتحرير آخر شبر في هذا الشعب العزيز، ولنقول للدول العدوان أن الحصار جريمة حرب لا نقبل بها ولا نرضى لها، ونعلن تفويضنا الكامل وتسليمنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادنا الكبير وجهوزيتنا العالية لمواجهة أي تصعيد مع النظام السعودي المجرم ومن سبق معه من طواغيت الأرض وخاصة الأمريكان والصهاينة المجرمين.
9: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
7: قبائل مديرية المفتاح خرجوا في لقاء قبلي مسلح أعلنوا فيه أعلى درجات الاستنفار، مجددين التفويض المطلق للسيد القائد فيما يتخذه من خيارات عسكرية رادعة للأعداء، وأكدوا أن القبائل اليمنية حاضرة في ميادين الجهاد لتحرير الأرض وكسر الحصار واستعادة الثروات الوطنية المنهوبة.
10: خرج أبناء مديرية المفتاح وقبائلها الأوفياء الشرفاء الأحرار في هذا اللقاء القبلي والنكف القبلي المسلح حاضرين وثابتين.
1: جئنا استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، نقول له لبيك يا ابن رسول الله، فنحن مستعدون جاهزون رهن الإشارة.
9: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للشام.
7: وتداعت قبائل مديريتي أفلح الشام وأفلح اليمن إلى لقاء قبلي مسلح تأييدا للقوات المسلحة وإشادة بالموقف الإيراني المشرف في كسر الحصار الغاشم، متوعدين العدو بالمزيد من الردود المزلزلة على عدوانه وحصاره، مفوضين السيد القائد في كل خياراته العسكرية.
2: خرج رجال الأفلحين، الرجال العظماء من محافظة حجاه في هذا اليوم فرحا واستبشارا بكسر الحصار، وشكرا لدولة إيران على ما فعلت، وتحذيرا وإنذارا للعدو الإسرائيلي السعودي الأمريكي.
7: هنا قبائل اليمن في ساحات الوغى وميادين الجهاد تعبر عن حالة الغضب العارمة إزاء العدوان السعودي، وتتحضر للرد الحازم الحاسم وباللغة التي يفهمها العدو. من محافظة حجاه وليد المطهر، المسيرة.
5: وخرجت قبائل مديرية فرع العدين في محافظة أب في لقاء قبلي تأكيدا على الجاهزية العالية لمواجهة قوى العدوان، وتفويضا لقائد الثورة باتخاذ الخيارات الكفيلة بإنهاء العدوان والحصار.

0: أعلنت قبائل مديرية فرع العدين بمحافظة أباء استنفارها الكامل وجهوزيتها لمواجهة مختلف التحديات، وبعثت رسائلها بلسان القبيلة وسلاحها خلال لقاء قبلي مسلح، مؤكدة استعدادها لخوض معركة الدفاع عن الوطن، ومباركة الرد الذي نفذته القوات المسلحة اليمنية على العدوان الذي استهدف مطار صنعاء، وإسقاط طائرة استطلاع معادية في محافظة البيضاء، ومشيدة بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الإسهام بكسر الحصار.
1: نوجه رسالة للعدو السعودي، أنتم فتحتم أبواب جهنم على نفوسكم بارتكابكم جريمة العدوان على مطار صنعاء، وإن شاء الله وبإذن الله أننا لكم بالمرصاد، وأننا سنكسر أنوف ونكسر كبريائكم.
2: نقول للعدو السعودي بإذن الله سبحانه وتعالى وأبناء يمن الإيمان والحكمة وهذه القبائل العزيزة الذي خرجت بقضها وقضيضها وخرجت بسلاحها وبأبطالها ورجالها، ستنتزع بإذن الله سبحانه وتعالى حقوقها منك.
3: إن هذا الشعب وهذا القبائل وهذا الجمع هو رهن إشارة القائد، هو رهن إشارة القائد السيد عبد الملك بدر الدين حوثي يحفظه الله، وفي خندق الحق حتى يأذن الله بنصر موزر.
4: نعلن النكف القبلي والاستنفار بحسب دعوة السيد القائد لانتزاع حقوقنا وبالقوة، ونعلن بأننا جاهزون متصدين للعدوان،
5: ونرسل رسالة للسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أننا معك برا وبحرا وقوا مهما كلفنا الثمن.
0: وفي السياق، خرجت مظاهرات للأكاديميين والطلاب في جامعات الكلم والجزيرة والعلوم والتكنولوجيا والوطنية، فيما أقيمت وقفة في محكمة ذي السفالة الابتدائية، أكدت جميعها الوقوف صفا واحدا خلف خيارات المواجهة، مفوضة قائد الثورة لاتخاذ ما يراه مناسبا من خيارات وقرارات لانتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار، ومجددة دعمها للقوات المسلحة في أداء واجبها الوطني والجهادي. يجدد اليمنيون موقفهم الداعم للقوات المسلحة، مؤكدين أن الإنجازات الميدانية والردود الرادعة تعكس قدرة اليمن على الدفاع عن سيادته، وتحظى بإسناد شعبي وقبلي واسع حتى تحقيق النصر وإنهاء العدوان ورفع الحصار. من محافظة أبا عبد الواسع الهتار، المسيرة.

حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي من تنصل الولايات المتحدة عن التزاماتها، مؤكدا أن طهران ستلتزم طالما أن الطرف الآخر ملتزم بتعهداته. باقائي أضاف أن طهران امتنعت عن تنفيذ التزاماتها بعد نقض الطرف الآخر، متوعدا بالرد بقوة على الاعتداءات الأمريكية واتخاذ الإجراءات اللازمة في البنود الأخرى. وقال باقائي أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت أن أي اعتداء على أراضي البلاد سيواجه بالرد. ونفذ حرس الثورة الإسلامية سلسلة موجات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف أمريكية في الكويت والأردن والبحرين ضمن عملية نصر 2. حرس الثورة أوضح أنه استهدف القاعدة الأمريكية في الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفا مركزا للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ورادارا للدفاع الصاروخي والجوي ومنظومة باتريوت ومستودعا للإمدادات ومنصة هايمارس. وفي البحرين دمرت هجمات حرس الثورة مركز إدارة NCI ومركز التحكم بالقيادة، كما دمرت مستودعات كبيرة لقطع الغيار والمعدات العسكرية وخزانات وقود الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين. وفي الأردن استهدف حرس الثورة القاعدة الأمريكية في الأزرق ودمر حظائر لمقاتلات F-15 وF-16 وF-35، كما تم تدمير عدد من الطائرات المسيرة الاستراتيجية الأمريكية MQ-9 الموجودة في القاعدة. وأعلن حرس الثورة الإسلامية تدمير مركز تابع لجيش العدو الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت، وقد نقلت منصات رقمية مشاهد لتحقيق إصابات دقيقة في المركز الأمريكي. ووزع حرس الثورة الإسلامية مشاهد من عملية إطلاق صواريخ خيبر تشيكن و

0: بدوره توعد الجيش الإيراني اليوم الأربعاء برد حاسم على العدوان الأمريكي الذي استهدف ثكنة عسكرية في مدينة إيران شهر جنوب شرق البلاد، وأسفر عن استشهاد 7 من عناصر القوات البرية وإصابة آخرين. وكان الجيش الإيراني قد أعلن لمرتين استهداف موقع تمركز مقاتلات F-18 ومبنى الإقامة والحظيرة الكبيرة لمعدات الجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات نفذتها طائرات مسيرة انقضاضية. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية آثار استهداف الصواريخ الإيرانية مركز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة في قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وأظهرت الصور الملتقطة يوم الأحد الماضي تدميرا دقيقا وأضرارا لحقت بمركز قيادة وتحكم للطائرات بدون طيار في قاعدة الأسطول الخامس التابعة للبحرية الأمريكية في البحرين، ما يؤكد إعلان حرس الثورة الإسلامية السابق بشأن الضربة. نقلت شبكة سي بي اس عن شركة كيبلر المتخصصة في تحليل بيانات الشحن أن شركات الشحن لا تزال تفضل الطرق المعتمدة من قبل إيران في مضيق هرمز. شركة كيبلر أضافت أن هناك تراجعا متزايدا في الثقة لدى شركات الشحن في استخدام الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز بالقرب من سواحل عمان، حيث أصبحت بيئة التشغيل معقدة وغير مستقرة هناك. أعادت واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية وسط تصعيد عدواني متواصل، وسط تشكيك واسع في الإعلام الأمريكي بجدوى الخطوة وتحذيرات من ارتدادات ثقيلة على الاقتصادين الأمريكي والأوروبي.
1: حصار بلا أفق مع تجديد واشنطن محاولة خنق الجمهورية الإسلامية فيما تصل الفاتورة إلى الغرب. واشنطن أعادت حصارها البحري على الموانئ الإيرانية وسط ضربات عدوانية، غير أن كثيرين يبدون تشكيكهم بجدوائية العدوان الأمريكي المتجدد. الإعلام الأمريكي يعتبر أن ما تقوم به إدارة ترامب مقامرة مفتوحة يدفع كلفتها المواطن الأمريكي والصناعة الأوروبية قبل طهران. وكالة أسوشيتد بريس نقلت تحذير محللي صندوق النقد الدولي من أن الهامش الذي وفره فائض النفط استهلك معظمه الآن، وأتى بلومبرغ بصعود خام برنت إلى نحو 86 دولارا بعد قفزة 11% في جلستين، في حين ارتفع البنزين الأمريكي إلى 3.89 دولارا للجالون مع توقعات ببلوغه 4 دولارات قريبا. بينما قال محلل طاقة لـ CNBC إن الحصار المعاد فرضه أعاد الصراع إلى مسار تصاعدي، وأجمع خبراء وفق NBC نيوز على أن فتح هرمز بالقوة يتطلب أسطولا أضخم بكثير إن لم يكن عشرات آلاف الجنود على الأرض، مع مخاوف من أن يصبحوا أهدافا للقوات الإيرانية، في إشارة إلى عدم جدوى حركات ترامب الاستعراضية. وفيما تؤكد استطلاعات الرأي أن العدوان على إيران لا يحظى بشعبية لدى معظم الأمريكيين، نقلت مجلة تايم الأمريكية عن السيناتور آدم شيف تأكيده أن المزيد من الضربات والحصار والاضطراب لن يؤدي إلا إلى رفع الأسعار، في تصريح جاء قبل أن يحجب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تمرير قانون الدفاع السنوي احتجاجا على استئناف ترامب للأعمال العدائية. أما أوروبيا فقد تجاوز الغاز 57 دولارا للميجاوات في الساعة، فيما مخزونات القارة عند 52% فقط وسط تحذيرات من ركود ألماني إيطالي. وفي ظل حصار يراهن على كسر طهران تثبت الوقائع تعقيد وعبثية الرهان الأمريكي.
0: تتصدر جداريات الثأر مشهد المواجهة في العاصمة الإيرانية طهران في صورة تعكس حجم الغضب الشعبي وسط أجواء تنذر بمواجهة مفتوحة.

0: في ساحة الثورة بقلب العاصمة الإيرانية طهران تتصدر هذه الجدارية وتابوت ترامب المشهد، لوحة تختزل سردية المواجهة المفتوحة وترسم ملامح مرحلة مشحونة بالغضب ومثقلة بالتوتر.
1: الرايات الحمراء التي رفعها شعبنا في مراسم التشييع أكدت بأن الثأر والقصاص قائم ولن ينسى. نحن أصحاب الدم ولن يرتاح بالنا حتى نقتص من المجرمين.
2: ليعلم ترامب وأعوانه بأننا لن نفرط بدماء سيدنا الشهيد، مساعدون للمواجهة والذهاب إلى حرب مفتوحة. الآن يحاولون سرقة مضيق هرمز منا، لكن عليهم أن يفهموا أن هرمز هو جزء من سيادتنا، ومهما فعلوا لن نتراجع.

0: وهنا في ساحة فلسطين يتفجر الغضب وتتصاعد المواجهة، شعار الدم بالدم يفرض حضوره، فالثأر بات مطلبا شعبيا وغدا جزءا من مسيرة الثورة، بعدما نسفت واشنطن مذكرة التفاهم برمتها وأشعلت فتيل التصعيد.
1: العدو الخبيث يعتقد أنه سيبقى بمأمن من ضرباتنا، طريقنا واضح ولن نرضى بأقل من القصاص، نهجنا الثوري يفرض علينا الرد على أي اعتداء، فزمن أضرب وأهرب قد ولى.
2: لقد عدنا إلى المربع الأول، العدو نقض جميع بنود مذكرة التفاهم، وعليه الاختيار إما الاعتراف بحقوقنا السيادية أو تحمل تكلفة الحرب.
0: تبقى الجداريات شاهدا على خطاب مشبع بنبرة ثورية ومحمل برسائل الثأر والتحدي، في لحظة تقف فيها المنطقة على حافة الانزلاق نحو صراع أوسع. علي جعفر، المسيرة، طهران.
3: في توقيت ملتهب زار رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حين كرست واشنطن الزيارة لإظهار هيمنتها على العراق وفرض أجنداتها على بغداد، سعى الزيدي لتقديم رؤية مختلفة للعلاقة مع أمريكا.
4: اختار رئيس الحكومة العراقية واشنطن كأول محطة له منذ توليه المنصب في مايو الماضي. هذه الزيارة لم تكن مجرد محطة دبلوماسية في جولة خارجية، فهي تأتي في ظرف إقليمي بالغ التعقيد والحساسية يختبر فيه حدود التصعيد بين معسكري العدوان والمقاومة. ومن هنا تحمل الزيارة في طياتها دلالات سياسية وأمنية. دخل العراق نفق البيت الأمريكي بحمل ودفع ما تحقق من خطوات في طريق إعادة ترتيب أولويات الدولة، لكنه وجد واشنطن مع ذلك تستقبله بمنطق الوصاية وإملاء الشروط. وإن كان ترامب قد أغدق الإطراء على الزيدي ووصف ما يقوم به بالعمل الممتاز وبشره بالبقاء لوقت طويل في منصبه وبتأثير يتجاوز العراق إلى الزعامة على مستوى الشرق الأوسط، لم يخف ترامب أن العين الأمريكية مصوبة على طاقات العراق الهائلة من النفط والموارد. تحدث عن صفقات تجارية ستبرم وعن شركات كبرى ستفيد العراق، كما تحدث عن انسيابية سير خطط انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وعدم الحاجة لبقاء القوات الأمريكية فيه، ولكن في حال خلاص بغداد من علاقاتها الطبيعية مع إيران ومن سلاح فصائل المقاومة أيضا. رئيس الحكومة العراقية أعلن عن شراكة استراتيجية مع أمريكا ربطت التعاون مع أبناء بلده بإلقاء السلاح، علق وجود فصائل المقاومة بموعد انسحاب القوات الغربية من العراق، وهذه أذكى إشارة في حديثه في لقاء تصرف فيه ترامب، كما لو أن الزيدي آت لتنفيذ جدول الأعمال الأمريكي في العراق، في حين أوحت تصريحات الزيدي أنه ليس بعيدا عن هذا المسار. الشارع العراقي المقاوم رأى أن الزيارة ولقاءاتها في كل التفاصيل تعيد تكريس التوغل الأمريكي وهيمنته على موارد العراق بوهم سرقة النفط مباشرة أو بغطاء الاستثمارات المشبوهة. كما عاب العراقيون على رئيس الحكومة ابتلاع الإساءة إلى رمزي المقاومة الشهيدين المهندس وسليماني، وإظهاره إلى حد ما اختيار التناغم مع مفاتيح التأثير الأمريكية. يبقى المؤكد أن العراق ساحة تتقاطع فيها استراتيجيات متعارضة عبر مساحات وسيطة تختبأ فيها الإيرادات وتقاس فيها حدود الردع، ويعاد من خلالها توزيع الضغط الاستراتيجي في هذه البيئة يحاول الزيدي أن يمسك العصا من المنتصف، وبالتالي يظل نجاحه رهينا بقدرته على تحويل الشروط المتصادمة إلى هامش واسع للمناورة يخدم الحسابات المحلية لبغداد أولا.
5: فهذه الزيارة لم تكن زيارة عابرة.
4: من هنا يحذر مراقبون من أن أي خطوات تصادمية قادمة مع قوى المقاومة الممانعة للاستجابة للنفوذ الأمريكي تمثل تهديدا للأمن القومي العراقي وانتهاكا للدستور، كما أن التورط أكثر لحساب واشنطن سينعكس سلبا على استقرار العراق. ويكفي الزيدي في سياق اختيار تموضع بلاده في معادلة الصراع الإقليمي أن يعرف أن أمريكا تبرم اتفاقيات ثم تتنصل منها.

0: استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم امرأة وطفلتها في فجر اليوم جراء غارة نفذها طيران العدو الإسرائيلي المروحي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي مدينة غزة أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف قرب منطقة أنصار، بينما أطلقت دبابات العدو نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية للمدينة. وفي جنوب القطاع تم استهداف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بإطلاق نار متكرر، فيما ألقت طائرات مسيرة قنابل قرب دوار بني سهيلة، ونفذت الصهاينة عملية نسف واسعة لمبان ومنشآت مدنية في منطقة قيزان النجار. نظم أطباء فلسطين وقفات احتجاجية في مشافي قطاع غزة تزامنا مع الفعاليات النقابية في الضفة الغربية رفضا وتضامنا مع الأطباء المعتقلين من غزة لدى سجون العدو، وطلبوا بالإفراج عنهم في أسرع وقت. لمزيد من التفاصيل مع مراسلتنا دعاء.
1: هذا واحد من عدة اعتصامات متزامنة في مشافي قطاع غزة، أطباء وممرضون وأهالي يطالبون بالإفراج عن أبنائهم العاملين في القطاع الصحي بعد اعتقالهم داخل سجون الاحتلال خلال الحرب على غزة.
2: هذه الفعالية جاءت ونظمت من قبل نقابة أطباء فلسطين لتسلط الضوء على شريحة مهمة ظلمت من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهي شريحة الأطباء والكوادر الطبية بشكل عام. أطباء الذين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتراوى عددهم أكثر من 80 طبيب، يعني فضلا عن الكوادر الطبية أخرى تصل إلى أكثر من 400 معتقل من الكوادر الطبية المختلفة.
3: نحن نطالب بالإفراج الفوري عن كافة الأطباء، ونخص بالذكر الدكتور حسام أبو صفية وزملائه المحتجزين قصرا طرف الاحتلال، لكي تعود الخدمة ولكي نحفظ كرامة هذا الإنسان الذي لم يتوقف لحظة واحدة خلال الثلاث سنوات الماضية عن تقديم خدماته رغم القصف، رغم الاستهداف، رغم المطاردة، لكن كان استمر وحتى أخذ من مشفاه وهو يقدم خدماته.
4: وإنهاء سياسة الموت البطيء على الحدود وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية.
1: بعض الأطباء استشهدوا ولا تزال جثامينهم محتجزة داخل السجون، وبعض الأطباء كتبت لهم الحياة بعد خروجهم من الأسر.
5: الأطباء اعتقالهم من داخل مراكز المستشفيات هذه جريمة حرب، وأنا عشت هذه التجربة بكل تفاصيلها من الألم والتعذيب وكسرة أضلاعي وكسرة يداي، والدم كان ينزف مني تماما لأنني فقط طبيب. هذه ليست تهمة، هذه شرف لكل طبيب. لذلك الاحتلال يتعمد كسر إرادة الطبيب الفلسطيني في المعتقلات، قتل طبيبين دكتور عدنان البرش ودكتور رايد رنتيسي، والآن نخشى على حياة دكتور حسام أبو صفية ودكتور مروان الهمص وباقي الأطباء.
1: واستهدفت إسرائيل خلال الحرب مشافي غزة وأطبائها، ودمرت مرافق طبية كبيرة أثرت على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
6: من بين آلاف الأسرى داخل سجون الاحتلال يقبع عشرات الأطباء في ظروف إنسانية قاهرة، منهم من قضى نحبه ومنهم مصيره مجهول، في تحد من جيش الاحتلال لكل القواعد الأخلاقية والإنسانية في التعامل مع القطاع الصحي. من داخل مجمع الشفاء في مدينة غزة، دعاء رقاء المسيرة، فلسطين المحتلة.
0: أكدت محافظة القدس المحتلة أن 677 مغتصبا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم بحماية قوات العدو الإسرائيلي. وقد اقتحم الصهاينة المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات وأغاني استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا يهودية بحماية قوات العدو الإسرائيلي.
7: القدس هي المحور،
8: وهنا صوت المحور،
7: إذاعة سام اف ام.
8: سام اف ام.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية.
9: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض قلب، إرهاق بدني، إحباط نفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غداً. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
10: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
9: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
10: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
9: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
10: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
9: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
10: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
9: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
10: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
11: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
12: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
13: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
16: سام اف ام، والعود أحمد.
17: هنا سام،
18: تاريخ حي،
17: ثقافة مكتملة.
18: هنا سام،
17: حياة اجتماعية مرصودة.
18: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
17: سام اف ام،
18: إذاعتك أنت.
19: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.
20: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
21: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، تخلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة اجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم يشكوا ولا منهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين لبرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير والنصر والتمكين والإكتاء أيها الرجال، أيها اليمنيون، أيها المزارعون، أيها المجاهدون أينما كنتم، ونرحب بكم في فترة جديدة من برنامج التنمية الزراعية على منبر إذاعة سام اف ام. ولك القواش العدل،
0: الله يقويك، حي الله. لا القوال انا كلنا
1: معنويات عالية ما شاء الله،
0: معنويات عالية. العمل في المزرعة على قد المنوساق، وانت العمل في البيت على قد المنوساق،
1: ونعم شاملة.
0: لا الحمد لله،
1: نحمد الله ونشكره.
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الزراعة، الحمد لله على نعمة الخضار والفاكهة والتنمية الزراعية كلها، منعوم نحمد الله. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالرحمة ويسقينا الغيث، وخصوصا بأننا قادمون على موسم الأمطار. الله يجعلها أمطار خير وبركة تعم البلاد والعباد بحوله وقوته.
1: لطيف ما أزرعك لتفريج الكراب، عند أوقات الشدائد صمد باك.
0: نعم أين اللطيف ما
1: نواصل
0: أن ما هذا ما بش صوت.

0: رايك شيخيه خذوا عن سكة عندنا في البلاد
1: ما شاء الله
0: جثير سهل قالوا صباح تجمعوا
1: ما شاء الله وخرجوا تسكي تنعم. وإن شاء الله يتسكوا في الجوامع كلها
0: جعوا إلى الله
1: والله سبحانه وتعالى هو سريع الإجابة إنه ما عطلبوه
0: أكرم منهم ما بيش
1: ما عطلبوها العباد ويلحوا في طلبهم إلا هو أعلم بحوائجهم
0: ومن دك باب كريما
1: ما فتح نعم برنامج التنمية الزراعية أتيكم اليوم من الإخراج
0: وليد الأكواع
1: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف
0: ومن المتابعة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاضي وخالد حسين
1: ومن الإشراف الفني الزراعي المهندس ماجد هاشم المتوكل
0: ومن المتابعة كذلك والإعداد والمواكبة والإثراء الوالد العلامة الأستاذ عادل مظهر في مترسه ومنبره
1: لكن اليوم مش حب الناس بيتحيلوا الثلج ويشربوا بارد جريت فعلت شربوا واحدة
0: وانت حامي
1: وهي بارد وهي حكمتني
0: الياو
1: قلنا قضوا حظ المستمع
0: هذا الياو
1: أيوة أنا ذاحن قبل ساعة شربتها شربوا وهي
0: يقع من حق مصاب من حق الحلق وهن
1: إن شاء الله
0: بإذن الله
1: إن شاء الله بعد البرنامج
0: أيوة
1: أيوة

0: أيدي يا الله
1: يا الله يا الله يا الله بالرحمة والمضر. نخلي المخرج نبصر
0: ماذا لديه،
1: ماذا لديه من موجهات السيد القائد.
2: إنما نتأمل في هذه المسألة وفي أهميتها، نظرة الآخرين إلى هذا الجانب، الأمم الأخرى، الشعوب الأخرى إلى هذا الجانب تعتمد على ركيزتين. الركيزة الأولى يعتبرونها أمنا قوميا، بمعنى أنها من الضروريات الأساسية لكي يكونوا دولا وشعوبا قوية وحرة ومستقلة وقادرة على مواجهة أعدائها وقادرة على مواجهة التحديات والأخطار، وأن هذا يدخل ضمن الضروريات الأساسية التي ينبغي بحكم الفطرة، بالدافع الفطري، بالمنطق والعقل، أن تكون من أهم الأشياء في إنتاج الشعوب، في أولوياتها للإنتاج والثروة الوطنية، لأنها من الاحتياجات الضرورية. والإنسان بفطرته إذا بقيت له فطرة سليمة، ولو في بعض الأمور هذه، يدرك أهمية الإنتاج لضروريات الحياة، للاحتياجات الأساسية للحياة، وفي مقدمتها الغذاء، والغذاء يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة. فهم ينظرون من هذا المنظور، ولديهم اهتمام كبير بهذا الاعتبار، أن هذه ضرورة لحياتهم، ضرورة لحريتهم واستقلالهم، حتى لا تكون هذه وسيلة لاستعبادهم وإذلالهم من قبل دول أخرى، لأنهم إذا فقدوا توفير احتياجهم الغذائي الضروري واعتمدوا على الآخرين في ذلك، سيكون وسيلة بيد أولئك الآخرين في التحكم بهم والاستغلال لهم والضغط عليهم، وسيكونون عرضة للحصار الشديد الضار الموجع في أي لحظة. فهم يهتمون بهذه المسألة اهتماما كبيرا. ومن جانب آخر، هم يدركون أنها تمثل ثروة ضخمة بحساب المصلحة المالية والمصلحة الاقتصادية. الزراعة والإنتاج الزراعي من أهم الثروات الضخمة التي تحرك الاقتصاد، تنعش الاقتصاد، ينتج على أساس العناية بها نشاط اقتصادي واسع من جوانب كثيرة، في متطلباته، في متعلقاته. فهم يدركون أهمية هذا الجانب أيضا، ولذلك يهتمون بها اهتماما كبيرا جدا، ويسعون إلى إبعادنا عن الاهتمام بذلك من جوانب كثيرة، أن لا يكون هذا الأمر حاضرا لا في ثقافتنا ولا في تعليمنا ولا في إعلامنا ولا في نظامنا الاقتصادي ولا في اهتماماتنا. تغيب هذه المسألة بشكل كبير.
3: يالله يا مختار للسيد الإنقاذ اليمن من الطغاة الظالمين أهل العمال، ولم كل الشعب أنصاره لأخماد الفتن وتوجه بالنصر وظهر العدالة.

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء. طبعا لا نذكر بالأرقام.
1: ذكر
0: يلا
1: لمن أراد الاتصال أو المشاركة، ما عليه إلا أن يدق على الرقم 01-322-653.
0: نعم،
1: والرسائل على 70-991-991، والرسائل كذا بدأت تتباعا.
0: نعم، ما شاء الله ما شاء الله على أصدقاء المزارعين، دائما مبادرين برسائلهم. والله اتصالات عدلنا ذا الحين، ونرد على المزارعين على كل استفساراتهم وأسئلتهم. ألو،
1: ذهب الاتصال يعاود.
0: ذهب، أيوه يعاود الاتصال. 3-2-2-1-3-2-2-6-5-3. نعم، الاتصالات بهذا الرقم، و 7-7-0-9-9-1-9-9-1 أرقام الرسائل. والرسائل بدقبل المزارعين هذه الأيام في قمة المحصول، محاصيل الفاكهة والخضار قمة الإنتاج هذه الأيام. بتشوف الأسواق كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مرتصف في الفراشات، متوج تيجي أمانة.
1: أشهد.
0: ألو،
1: ألو
2: ألو،
1: حياك
2: الله.
0: أهلا وسهلا،
2: كيف أنت؟ كيف حالك؟
0: الحمد لله.
2: والله معنا فرسكي ما شاء الله، لكن بضمرين داخل وراوي.
0: هيا الضمور اللي في هذا نقص عناصر.
2: يعني كيف بنفعل 10 أيام ونسكية
0: ما عند دا دفع له مع سقيت ذا الحين تعملوا له ثلاث يعني تسميد واحدة بسماد 23، لكن قليل بس قليل بس
2: سماد 23 الحين مع سقيت.
0: أيوة قليل بس، مش خيرات يعني. أيوة إذا قدوا من 5 سنين ولا من 6 سنين وما فوق اعملوا له نص كيلو.
2: لا وقدو كبير وكمل بيتي
0: ما شاء الله، اذا نص كيلو بس.
2: تمام ان شاء الله. وقدو نعطينا غرسكينا قبل 4 أيام او 5 أيام.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: ولو معنا براس خارجية بدي بس بتخطر لهم غادي خضرة ويبسين الورق.
0: ايوة هذا بملوحة في التربة.
1: تمام. اين اين فين بقى؟
2: في الحوم. انا في عشي كابر جوجل.
1: انا قال في اي منطقة؟
2: هي قريت الحضور.
0: ما شاء الله. البلسة العلاج حقها وعلاج الملوحة. أيوة تجر والماء بتشتغلوها تحتاج دكشدو التراب من حول الجذور حقها بعمق 20 سنتي 20 سنتي بس.
2: أيوة قد بيقول زوجي هكذا قال نبعد التراب ولا أنا قلناها
0: ما بعدوا غرى التراب وردتوا وتروحوا تربوا النظيفة.
2: أيوة انت تراب نظيف.
0: أيوة
2: والقيت معانا القيت مكلح كذلك يجي سنتين وهو مكلح ولا أدرينا ماله.
0: نعم، ما العلاج حق الكلح ما بجدلا منه. اسألوا صاحب المبيدة تقولوا له اتينا ناعم مبيد فطري جهازي أيوة مبيد فطري جهازي.
2: قلنا جينا وفكينا جينا دبلنا من تحت الحمار وهو حار ما قد خلنا شيخ سامد.
0: إن هذا حين هو الكلح في الوقت الحاضر ما أسبلنا الأعلى
1: وتراب ما
0: هلا تراب، لكن هذا ليم قدي قيوم. أيوة معنا بيقول
2: يلا تمام جزاكم الله
0: وياك إن شاء الله مع
2: السلامة. هل تيلا قد علاج؟
0: أيوة العلاج المبيض الفطري الجهازي من أي من أي دكة.
2: تمام إن شاء الله نقول لهم مكلحات وعاتين.
0: أيوة وأنتم تأكدوا هم بيت فطري.
2: أيوة
0: هيا مع السلامة وإنت
2: لك العافية
0: في رعاية الله.
2: مع السلامة.
1: دعوية
0: ان المزارعات والمزارعين هم ابناء الارض هذا والشجر ربيباتهم.
1: نعم.
0: والخضار وتبصرهم مع الطبيعة
1: خليتنا
0: ان خليتنا امان
1: ما دام هو كذا متواصلين معهم ومستمرين معهم.
0: اكيد مستمرين ومتواصلين. نستمر في الرد على إجابات الأسئلة ونبدأ الرسالة مع عدلا ساعة. أيوة نبصر الرسالة الأولى والاتصالات المخرج حيكون يدخلها على طول.
1: قال مساء الخير جبهة نزرعي، ما سبب سقوط زهرة حنبل فلفل عبد الفتاح الصبري؟
0: حنبل فلفل كم شجر؟ شجرة واحدة على مجموعة الشجر، إذا كانت شجرة واحدة في يستحسن أن تزيد تنتين ولا ثلاث جنبها. نعم.
1: معكم علي الهيلمي الورقي، إيش أسماء المفيد للقات هذا ليا؟
0: السماء هذا المفيد هذا ليا، أن هذا ليا ما السماء بيخرج من فسن ناسق
1: بيفقع
0: بيفقع من نفسه، لكن إذا هو يحتاج سماد وهو ضروري فيحتاج سماد 23.
1: كلام.
0: نعم.
1: مساء الخير، بالخير والعافية لكم خلصوا حياتي أبناء جبهة نزرعي، أنا الشيخ علي حزام مساعد ضلاء كوكبان قرية بيت عز، نطلب منكم توجيه رسالة إلى جميع اليمنيين لخروجهم يتسكوا ويصلوا صلاة السكاء، حيث وقد زاد القحط والجدبة والناس لا زالوا في غفلة، الأرض ضامية والثمار عادشوا منتظر الأمطار. يا رب رحمنا وأنظار أين بعد رحمتك يا رب، ولكم شكر التقدير.
0: أهلا وسهلا، عن ردت على بس نزلت على التلفون.
1: ألو مساء الخير. أيوة عمي عبدهمن.
0: ما أدري.
1: ألو
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. قلق الميكروفون.
3: كيف حالك يا عم عادل؟
1: الحمد لله. تفضل. التغطية عندك ضعيفة كل واحدة، والميكروفون التغطية ضعيفة، ابحث عن تغطية وعاود الاتصال ونحن منتظرون.
0: أكيد منتظرين. ورد على الشيخ دية ما بين الفمش، نرد على السؤال حق الشيخ هذا أن الدعوة هي قائمة للناس بالتزكية والرجوع إلى الله، وبرجوعهم إلى الله والاستغفار أكيد بعد انزل الأمطار على كل اليمن، على كل الأقدار، على كل الوطن العربي والمغرب،
1: ويخرجوا زرافة زرافة ويخرجوا جموع.
0: نعم.
1: جموع.
0: نعم.
1: مهللين مكبرين داعين الله، والباري أكرم منه ما بيش.
0: ما بيش أكرم منه، يدقوا الباب بس بقلب خالص.
1: الله.
0: بنية الإجابة وبسرعة عندما يستجيب الحمد.
1: اقرع الباب ونادي وقل يا رفيق بالعبادي.
0: يا أيوة والله.
1: ليس لي زاد ولكن حسن ظني فيك زادي.
0: هذا هو.
1: نقرأ اللي بعدها.
0: بسم الله.
1: السلام الله عليكم مهندس عادل والأخ جبران والمخرج المبدع وكل الطاقم، لله الحمد والمن، أمطار خير وبركة على حيفان.
0: أي نعم نعم، أنا في تعز وفي حيفان لنا مطر.
1: نعم.
0: نسأل الله أن يسقينا الغيث ويسقي البلاد والعباد كلها بخير إن شاء الله. ألو.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك يا مهندس عادل؟
0: الحمد لله.
3: يا أخي معي البطاط، فكان ذا شهرين يمتلمتي وبعدها مجيب الجهاز والعطش جاء، يعني حوالي 20 يوم حطت ما بس ما نصفي.
0: أنا مشكلة بشكي من مشكلة الماء. الماء هو الماء يجب أن تروى البطاط وخصوصا هذا لي لا تزيد الفترة عن 10 هي.
3: لكن يعني يا أخي يعني على المطر المطر
0: البطاطا إن شاء الله إن شاء الله يطي الله المطر إن شاء الله بإذن الله.
3: خلاص
0: إذا وقت العقد كذا يتحم تعمل لها غير قليل سماد عالي الفسفور والبوتاسيوم والنيتروجين، سماد عالي الفسفور والبوتاسيوم والنيتروجين، وتعمل لها نفخ خفيفة وقت المطر. وقت المطر
3: ما تقول سماد
0: وقت المطر كما جاء عندك المطر.
3: الحين الحمد لله جاء مطر.
0: ايوه اذا وقت ما يجي المطر المره الثانيه تنفخ السماد معه،
3: يعني سماد
0: عالي الفسفور والبوتاسيوم والنيتروجين.
3: ايوه قد السم هذا السم سماد ورقي
0: سمد ورق ينفع، لكن أنا بين حاكي علشان العقد حقها.
3: يعني تأخذ ثاني الحمد لله.
0: للحبة إذا عقدت وبأثر عطاك تكبر شوية.
1: شابر علي الفسفور،
0: علي الفسفور والبوتاسيوم والنيتروجين ثلاث تركيبة يجيم في عرض الكيس، يجي مكتوب في عرض الكيس، وتستخدم غير حاجة بسيطة حاجة خفيفة
3: ان شاء الله.
0: يا الله خير، مع الله مع الله.
1: ما زال صامت حيفان يتحدث ويقول: ونحن بصدد اهم عمليه في هذا الموسم وهي الخف والترقيع، نسال الله ان يمن بالامطار على كل البلاد بحوله وقوته.
0: امين، ونسال الله ان تكون امطار كثيره وخيره ان شاء الله، مطار نافع غير ضار. وطبعا الخف والترقيع من اهم العمليات الزراعيه. هذا لا يموعد نعم.
1: مساء الخير يا عم عادل والاخ جبران، كيف اكون معكم؟ عبد الملك صالح الشرقي. كم يجلس البر لو ما نحصد الاول مره نزرعه؟
0: البر اذا كان بلدي فهو يقنبر شهرين، وانه من الخارجي 5 اشهر. ايوه نعم.
1: مساء الخير، ايش نسوي الاوراق القات تتساقط معك؟ الموشكي من دمار.
0: الموشكي من دمار الملوحه ناقد الملوحة بتصيب القات من شك، بيزيدوا لها الماء بيزيدوا السماد، وخصوصا السماد الأبيض والسماد الحديدي. توقف عن استخدام هذا النوعين من السماد تماما، واستخدم الدبل البلدي ولهيومك، ولكن بعد ما تحفر عند عروق القات مقدار 20 سنتي ودتي تراب جديد ونظيف خالي من الملوحة.
1: عبد المحسن صمصة قال: أتبه وقت زراعة البطاط
0: إلا وقت؟ نعم.
1: قدو علب
0: باقي كم إحنا اليوم؟ كم إحنا اليوم في الميلادي؟
1: 15
0: باقي 4 أيام ويدخل المطر على طول العلب.
1: كلام.
0: نعم.
1: وذيب يقول من أبو ضياء القرماني: مساء الخير يا من زعادل، تعشينا بلس وخزناه بقيت من عمراء، قلنا هو يسبر نعفر البر أو نريق المطر.
0: ما يعفروا يعفروا له، وخصوصا أنه قريب الموسم الأمطار قريب. نعم.
1: وذيب هذا على الفتاوى الشرعية، سؤال شرعي.
0: مشوا علينا ما عشنا فقيم ولا انت فقيم
1: ولا أبدا.
0: أيوه خلاص احنا فوقها زراعة
1: ايوه مبلغ،
0: ايوه زراعة حيوانات دجاج ما معهم نحل شجر كلنا احنا فوقها فيها الله المستعان.
1: ادوية
0: ولا ادوية نوصف لهم.
1: كم قده تموز سليمان سمي من تهز؟
0: دحين انت بتسأل تقول يا سليمان في تعز قد عندكم؟ بدأت تهطل الأمطار في بعض المديريات، وإن شاء الله تعم تعز كلها وإب كلها والدمر كلها والمحويت وحجة وعمران وصعدة وريمة وتهامة وكل المحافظات تسكى بخير. وطبعا لحج وبين مساكين من عندنا إذا مضرنا رويه.
1: كلام.
0: نعم.
1: كيف كلن وحاله؟
0: سلم حالك.
1: معنا مشكلة في

0: بس الغرض التخزين بنشوف بغرض العمل.
1: نعم. الآن الجلب ملاء من السيل وعاد الزرع صغير، أيش من سماد نعمل بعد السيل؟ ونرجو منكم أن البرنامج يكون مرتين في الأسبوع على الأقل.
0: هو مرتين في الأسبوع، يوم الربع العشي ويوم الجمعة الصبح من الساعة 8:30. نعم.
1: مساء الخير، معك أبو حيدة، ذكر لنا هذا ما
0: بيقول.
1: قلت لنا كم باقي شهر تموز بيخلص؟
0: قد قلنا لك قد احنا حنوصل دحين.
1: باش مهندس عادل ينفع هذا الايام نزرع بذور اللوز وابو والبشمله ابو مازن تزمع.
0: ايوه البشمله واللوز هن يصلحن بس في المشاتل، عندك تزرعن صعب جدا عليك انك تعتني بهن، فمن السهل عند ججر الشتله في وقتها في الموسم في شهر واحد من بعد نص واحد الى شهر خمسة تحصل على الشتلات المطلوبة.
1: ما هي البشملة هذا؟
0: البشملة نوع من الفاكهة. ايوه نعم.
1: طيب يقول الحمد لله اليوم عندنا سيل في اب مديرية السبرة عزلة بني عاضف.
0: ما شاء الله ما شاء الله، انا انظار وبشرى خير. نعم. الله يبشركم بالخير
1: يا رعية الجود جودك يا محن حين رؤودة جود علينا بفضلك وسكينا الغايث يا الله.
0: أنا نقرأ رسالة وما تلقى. ها
1: صديق المزارعين، قد احنا بنعفر قد وقت عبد العزيز اللكمي.
0: لا عفروا عفر باقي 3-4 أيام إن شاء الله، وإحنا في موسم الخير، موسم الخير موسم الأمطار إن شاء الله.
1: يا مهندس عادل، معك طاهر حسن أحمد محافظ ريم الجعفرية خير زي البن، متواجد حاليا في شجرة البن.
0: اشتري علاج مبيد حشري جهازي خاص بخير زي البن، هتلقاه في عرض العبوة خاص بالخارج، وتستخدمه حسب التعليمات الموجود عرض العبوة، وتنتظر البتر الأمان وتتعامل مع البن. نعم. وطبق المبيد بعد ما دقر السواء وتستخدمه. نعم. صح، طبقه على الشجر.
1: نترب القتل المقضوف هذا الأيام
0: إذا شي فرقك تربته، وإن ماشي علبة مبيد فطري جهازي وأن الأمور سابرة.
1: نحييكم على برنامجكم الطيب، لأن الزراعة هي الجبهة المهمة. وهب لك يا عم عادل، هب لك يا عم عادل ليم، أخوكم أبو هاشم الحربي من صادق.
0: حياك الله. الله ما شاء الله، معاكم ليم والليم والتفاح والرمان والعنب حق صادق، كلها من أطيب وأجود أنواع الثمار. نعم، كل ما بتنتج محافظة صادق ما شاء الله عليهم، ورعية أصليين ورعية أقوياء ورعية صعدي مقدمين يبذلوا للمال يسخوا عليه. نعم، لذلك بتجي ثمارهم الرقم واحد في السوق.
1: كلام.
0: نعم.
1: السلام عليكم، معاك أويس عادل محمد حج.
0: أهلا وسهلا،
1: هذا من بني مرة من عندنا.
0: أهلا وسهلا.
1: قل لنا ما نفعل للبن، بنسكيهن ما يكبرنش غرس وبن أصحابنا.
0: أنا غرستو بن غرسو بن
1: في الوادي نازل
0: غرسوا بن غرسوا، ما تفعل لهم شيء. جر نغبش تحت قليل بس في الهواء وحوط سنسوا وسكين، ولا تفعل لهم شيء.
1: قامن
0: يعني لا يقومن. إن قد غرسوا الناس
1: غرسوا
0: نعم، حنقول بالبركة وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة.
1: محمد جبران غرس ولا قبسلته هنا مان بيسكين وغرسن وشلنه
0: يا جمبري انتبه لنا. ايوه
1: امال ما قفص. أيوة. ما هو النجم الذي احنا فيه وموسم ما هو النجم ابراهيم النهمي؟
0: النجم في التقويم بسرعة التقويم، وقد احنا قريبين موسم الامطار موسم العلب ان شاء الله تعالى ان يجعل الامطار غزيره وكثيره. بسر هو الورقه اللي بعدها الظهر. أنا قرأت تاريخ الميلادي ذحين بنقلب التقوي. اسمعوا أها أنا بدي لا عندي ما بشبه بصرا
1: غلي يعني تموز. ها 15 واحد تموز اليوم 2 تموز، وهنا المعلم الزراعي اصل 10
0: 10 اصل. نعم
1: او الظلمه الثانيه يقولوا
0: او الظلمه الثانيه. نعم باقي 3 ايام سوا في تاريخ 19 يبدا امطار العلب ان شاء الله.
1: كده احنا في الصل ويحين اول علب جاوبنا.
0: نعم
1: كده ذرع هذا شوف ونشتين ذرع كان دوب بلسن المن مشغوب جاهز يرحم الله. بس معك ابو عاطف بني منظر بني عباد.
0: ان دشتي ذرع البلسن والبر اعفر عفور داحن 3-4 ايام ان شاء الله ويجي المطر، هذا بإرادة الله. نعم تشتي لو ما يجي المطر تنتظر انتظر. نعم بس المتوكلين الرعية الواثقين بالله بيعفروا. نعم
1: لماذا ما ينزلوا وزارة الزراعة يتو علاج تعقيم التربم لوثة في همدان سليم صويله؟

0: باقي 3 أيام 4 أيام بالكثير ودخل الموسم، وقدوا موسم من الآن طالما السحب تركب وبتمطر في أب وتعز، وإن شاء الله يجي خبر من ريمة ومن حجة ومن عمران ومن صعده ومن أن المناطق الغربية من تهامة يمطر هذا الأيام إن شاء الله
1: بحوله وقوته.
0: الله
1: مساء الخير. قصيت القات قبل شهر ونصف ذا الحين أيش عمل له سماد ومعيد ذبل بلدي له سنة في حفرته.
0: يا سلام على الذبل البلدي، ذبل بلدي وبس. أيوة وقلب علي
1: هلا.
0: ويزيد يجي المطر على الذبل، ما هو يدخل لا لا لا داخل عروق النبع.
1: نعم. ورسالة أخرى يا أستاذ عادل بتقول مساء الخير، تعال نخزن.
0: احنا مخزنين ومخزن واصل، المخرج مخزن.
1: مخزن انا ماشي.
0: انتم ما بش كله لا لا شيء بقليل صح.
1: ما لا شيء ولا بحر.
0: لا بحر.
1: لا مغرب.
0: وخلاص.
1: وخلاص.
0: ايوة.
1: بيشل الوقت عليه.
0: ايوة.
1: وذي فدح فدح عادي.
0: ايوة.
1: ليش هلقت مصفرات مجلدات محمد فيصل الورقي؟
0: مصفر ومجلد. جر لهن شوية السماد يعمل لهن ترطيب. نعم. يرطب الورق سمد سهل. نعم.
1: واحد عندنا خزن بعد غدا يا سعاد.
0: ايوه
1: واصل لا فجر. وما وصل لا فجر. فخذ واحد من تحت تيمه وبيقول له ما عاد سرقاله قطف كل امان لا عاد شي شوي نزيات. كنت واحد ضاوى قلت له قال قوم انت بالقدو صبح. كافة اعضاء برنامج جفتنا الزراعية وطاقم سام اف ام بشركم اليوم وقع عندنا نص تل مغيث جعله الله سقيا رحمه وما هي الأعمال الزراعية لهذا الموسم. دمتم مشكورين على البرنامج المفيد. أبو محمد الجهيدي ذمار مغرب عنس.
0: مغرب عنس. هذا الأيام يتلموا يتلم على البلسن ويتلم الشعير والبر. أيوة نعم.
1: كيف الحاكم معك محمد صالح من الزيدية منتظرين الموسم لزيارتكم.
0: أهلا وسهلا يا صاحب الزيدية. أهلا وسهلا.
1: معيقات وسط الجربة مقزمات أيش نفعل لهم؟
0: ما أنا الوسط
1: ألقات مقزمات.
0: ألقات مقزمات زد صبر علينا شهر واحد وش حطهم. نعم.
1: الزراعة هي أساس الحياة وما عاد ينقص إلا الأمطار. نسأل الله أن ينزل علينا الغيث وعلى كل بلاد المسلمين. معاك معاذ اليمني ونذهب إلى فاصل.
0: نسأل الله أن ينزل الأمطار ويغيثنا ويغيث البلاد والعباد إن شاء الله.

0: هل عدنا إليكم مستمعين الأعزاء وإلى رسائلكم كثير واتصالاتكم قليلة، بنقول لهم سواء.
1: قال نذكر بأرقام التواصل، نذكر لمن أدى الاتصال عليه الرقم 01-322-653
0: وأرقام الرسائل
1: 720-991-991،
0: وهذا أرقام الرسائل والتواصل معنا.
1: نعم.
0: نستقبل الاتصالات مباشرة وعلى الهواء والرسائل كذلك. مع الرسالة ما قال فيها
1: هذا ويس بيزيد، أنت قلت لايف على شلال بالنشيمة.
0: نعم.
1: يقول لها وسمد، ما هو
0: الناس سمد بلدي
1: ذبي،
0: الذبيل ما بش مخمر حطهم في التحت بس.
1: نعم. عندنا يقولوا ذبي.
0: الذبيل دمال وذبل وذبيل وهو كله وسمد بلدي.
1: يا مهندس عادل نشيلتي الرسالة الأولى. الحمد لله على نعمة الأمطار.
0: الحمد لله. أين
1: نشتري من الدولة حواجز وسدود؟ ما ذكرش.
0: إن شاء الله الحواجز والسدود أنتوا غرب دعوا والدولة عاد قبل، ابدعوا شرعوا اعملوا مبادرة منكم، اختاروا الموقع المناسب وابدأوا بجمع الحجار وكسروا المكان تمام، والدولة عاد رحب بكم بمبادرتكم.
1: صدام الكوماني معنا في رسكه، كانت تحمل وذلحين ما عاد تحملت، ما حملت شيء، ما هو سبب من ذمات
0: ما حملت بالأصل؟ هذا السنة سهل، خليها للسنة حجي وعد حمل، ما بيش فيها مرض المهم. نعم.
1: كمال البدوي مساء الخير، من اب معي في شجرة فرسك، اول ما تكون التمر تتساقط، ايش السبب والعلاج؟
0: الناس حين بتكون التمر بعد ما تزهر بتتكون التمر وتسقط وهي حبة صغيرة، اذا كان هكذا فهذا بيض فطري تحتاج، بس اذا حين البيض الفطري ما عبش فيها تمر على قوله، لانه قد ننجح والمبيض الفطري تبدأ تستخدمها السنة اللي حكي قبل خروج الزهرة. نعم.
1: معنا شجرة الرمان، غرس واحدة بين القات، عندما تخرج حبوب رمان تقرح الحبوب وما قد طابت، ما هو العلاج؟
0: ما هو العلاج؟ شيء هو قديم على طبيعتها، لأنه بين غرس طبعا الماء بيتفاوت عليها، إذا احتاج الماء كل 15 يوم وانت يمكن تمضي 10 أيام 20 يوم شهر وسقيت بيأتي إلى تشكك التمر.
1: معياد الشلالعي بيقول كيف حالك يا سيد عادل؟
0: الله يحفظك.
1: قال بين اسمعكم دنا في الجباء مخزن، وبين عصر القت في الجباء مبرد.
0: ما شاء الله. عصر وزدت من عقل لي جنبك.
1: من دل من جنبه؟
0: من قال؟ احنا كنا لي جنب ما احنا شاهدين على الله.
1: انا من الرداء.
0: اهلا وسهلا بالرداء واهل الرداء.
1: ايش تستفسر؟ كم نعمل السماد البلدي وكيف استخدام القاع؟
0: كل السماد حق الغنم كل 6 أشهر، خمر 6 أشهر، وحق البقر سنة، وجر بعد ما تقلب تخرط بالتراء وتنفذ تحت الشجر كلهن. نعم. انها تخمر السنة وست أشهر. نعم.
1: والسؤال الثاني، كل مرأة تلبس بسابس
0: بيضرب بسباس
1: ولا يطلعي؟
0: ما بتضرب ما
1: وتلمت جرجير ويطلعي؟
0: ما شاء الله، ما دام بتتلم الجرجير والبسبر كون قد جرين وطرحهم فوق الماء، اذا نزلين في عنبتين ما نسطلنش ميتة، بس عملن ضيع الاختباء.
1: بني من بني بهلول، مساء الخير يا استاذ، معنا شجرة بلس عربي بددود
0: عبد
1: ابراهيم نشوان،
0: انها ما هذا لهم قد صار وقت التودي، لكن السلي عجي تخليها وعديقة صغيرة بدأت تتكون ودر الشاب حق التودي، المبيت حق التودي في أي دكان. نعم.
1: ما هو السماد المناسب مع الماء الكبريتي؟
0: الكبريتي هذا الشيء سمد متوازن. نعم طالما الكبريت قدو موجود معه باقي سمد متوازن وعد صبر إن شاء الله.
1: السلام عليكم، معك أبو شرف من ردفان، أشكركم على هذا البرنامج الزراعي. سؤال عندي قات به كونمة الصبح حق كل نقاط. نعم. استخدمت مبيد حشري معنا تلفون.
0: أيوة.
1: ألو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: سلامة الله.
2: كيف حالكم؟
1: حيابك.
2: أبو عبد الله معي من جبل اللوت.
0: أهلا وسهلا يا عبد اللطيف. جبل اللوت ورحم الله رحم الله
1: ابن هيلان.
0: ابن هيلان الله يرحمه.
2: أحمد مثنى.
0: أحمد مثنى أبو هيلان الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
0: نعم.
2: لا هنا التفاح يصبر عندنا.
0: اي يصبر ونص كم ما يصبر.
2: انا غرست 3 تفاح كم عجل زرع ما ادري.
0: 3 سنين.
2: ها طيب هو زرع علوه يعني في هذا اليوم سابر؟
0: ما هذا اليوم قدو ما عادش سابر.
2: انا غرستين قبل نص شهر لكن في مشمعة.
0: خليهم في المشمعة وفي بداية السنة في شهر 2 جرع بدل المشمعة وغرستين في التربة.
2: كان عندنا في التراب قد عهدت هذا الوجه من صعبه.
0: إنها بوسط المشمع وغرستها بالمشمع.
2: ما بعد عندنا المشمع ورحنا في غرف وعندنا شوية زب وتوكلنا
0: على الله. على الله على الله الطاحن على الله ما له شيء.
2: على الله ولا احنا نسكرهم كل كم.
0: إنها مسكيها الطاحن متقاربة كل أسبوع كل 5 أيام قليل مش سقية كبيرة. ايوه
2: يا الله
0: حياك الله الله يحفظك.
1: قال استخدم
2: خدمات.
0: شكرا الله يبارك فيك.
2: الله معك.
0: مع الله.
1: هذا قال استخدم مبيد حشري ما نفع شل الكلمة.
0: ان يستخدم زيت معدني 2 ملي لكل لد ومن المبيد الحشري نصف ملي لكل لد.
1: كلام
0: الاثنين الزيت المعدني والمبيد الحشري الجهازي يشتري مبيد حشري جهازي زائدا الزيت معدني لان في زيت صيفي وبالزيت معدني.
1: كلام.
0: اشتري الزيت المعدني. نعم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أرسل لكم أول أربعاء ولا حصلت في صعدة الزيت المعدني معنا جربة في تفاح ولا شفنا زيت المعدني عند أصحاب السمو اللي عندنا في صعدة.
0: يا أخي موجود لي في شارع الطلح هناك عند سوق الطلح عند مفرق الطلح في صعدة القديمة في السوق القديم موجود الزيت المعدني عند الطارف. أيوة هو مثل السماد الورقي عبو ولد.
1: كلام.
0: نعم. وإذا ما بش وصي واحد يأتي من هنا من صنعاء ضروري لك لأنه ضروري لك. نعم.
1: أكثر أهل ضيف يقول كم تاريخ تموز الآن تحديدا الله يحفظكم
0: كم تاريخ تموز قد قريت هوال نيامة كما عينه
1: تموز كم هو
0: ايوه
1: 2 تموز
0: 2 تموز هيا
1: ذيب يقول بين ادركك مزكم يا سعد عليك بالعسل الاصلي وكيف احوالكم نسال من الله ان الحمل المضر
0: ان ما بش مثل العسل والليمه ايوه احسن الحبوب والعلاج حق الشحب هذا ما بش هذا قد أنا مزكن عليهم إنه هذا العلاج الليلة إن شاء الله.
1: كلام. بيقول رشيت العنب مبيد حشري جهازي للعسلة ولا زالت باقي قليلة في بعض العناقيد وفي الكول الأسود.
0: ما زدت ثنيلة عيد الرشة كرر الرشة مرة ومرتين وثلاث بمبيد واحد بعدها غير المبيد إذا عد بعسلة غيرت المبيد مش نفس التركيبة الأولى غيرها. نعم
1: إبراهيم الغفاري معي
0: الغفاري نعم
1: ملحات عادهن غرس من تيسنة كيف السماد الجبس الزراعي هو ينفع
0: الجبس ينفع أيوة نعم ينفع
1: بين الشيش
0: ينفع، ينفع الجبس، ينفع انك تقصد التراب وتي ترب بدلها وبعدها تضيف الدبل البلدي والجبس. نعم
1: ذيك اللي يرجع الاتصال بي
0: ان شاء الله، مدري وبيتصل ما بيتصلش.
1: ايش قصده من هنا من ذي ال...
0: ايوه
1: يا اخوكم من ري قلت لهم نابر قدو الظلم الاول الثاني،
0: احنا في الظلم الثاني ما. نعم ما شاء الله ما قلت لهم تبر ما شاء الله عليك حيث الله الرحمة.
1: احمد الجنيد زراعي ازراعي يابسه من الله المضر، ماذا نزرع؟
0: نسأل من الله المضر ونسأل من الله أن يسقينا الغيث الهني المضرار. نعم
1: يقولوا كم رقم الاتصال؟
0: رقم الاتصال 301 لمن خارج المحافظة 013-222-6-5-3. نعم
1: السلام عليكم، أنا بين عفر قد لي يومين شعيد لأن العفور بيقضي. نعم معكم
0: أبو دخل التلفون أولها وخلينا عند العفور. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: كيف حالك يا سعادة؟
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
3: الله يسلمكم. بس يا سعادة عندي وقت تكبر أنا شنو نبقى حاجم قضية حامة
0: هات
3: يعني من قضية الاحتضاب أو احتضاب الجائر.
0: اي والله الاحتضاب الجائر، الاحتضاب الجائر يعتبر جريمه في حق الطبيعه وفي حق البيئه وفي حق الانسان وفي حق النحل وفي حق المراعي، كل جريمه بكل يعتبر جريمه. الاحتضاب الجائر المفروض اللي بيسمعون الان بانهم يمنعوا الاحتضاب ويسمحوا بتقليم الاشجار، تقليم الأغصان اللي يكبرن من فوقها يقصقصون ويخلون وما يكون يقصن في موعده. نعم
3: هناك أشياء يا أستاذي عمرها بعمر إنسان أمام الأفران كلها ملانة أشياء، وديان على ما يجب إن الجهات المختصة إن وزارة الزراعة
0: احنا بنخاطب المزارع والجهات المختصة لهم كلام ثاني.
1: هذا أشياء طلف رأس ما
3: حيح
1: هذا قال أرسوك
3: حيح
1: ها.
3: قضية ثانية قضية المبيدة ولا استخدام العشوائي المبيدة
0: جريمة في حق الإنسان وفي حق النبات وفي حق الحيوان وحق الطير وحق الناس كلهم وفي حق البيئة أيضا وخراب التربة. لا تستخدم المبيد إلا بعد ما تستجير المهندس المختص عند ظهور أول إصابة في محصولك، هذا اللي بنقوله في جماعة يخص المبيدة.
3: أكيد يا سعد أنا ساري أنا معنا المبيدة الأغلب فهي مهربة وكلها إسرائيلية مقاطعة. أين تبغي حين الغزاة بس هذا شيء ليش نغادر وإحنا في هذا حاجة؟
0: إذا حين أنت في الأسواق الشعبية بتوجد المبيدة المهربة، أما في عواصم المحافظات بكتب الرقابة.
3: أكيد أنا هذا حاجة من هذا من بين خاطب الجهات المختصة في هذا الشيء.
0: ان شاء الله يوصل صوتك
3: باذن الله باذن الله.
1: شكرا لك يا عبد الله.
3: يلا العفو يلا الله يسلمك
0: حياك الله.
1: وان جاء حاف راس
3: يلا ربنا يسلم عليك.
0: الله يسلمك
1: يلا
3: الله يسلمك
0: يلا
3: ما عاد يحتاج
0: سلامتك
1: يا ما قال عيطير بعده
3: والله من جربته وهي
1: ابوه هذه
3: لا بكره من تجربه ضروري ما تش تجربه اول لحد تنجح.
0: أيوة
1: جربت فعل ضربات وقال عيطير ولا بين البلس بعد أبو العظيف لما وصلوا عنده بشيت أخو البلس أمه
3: أكيد
0: الله معك الله معك يا أخي
3: الله في أمان
0: مع السلامة الله.
1: وأنا بين عفر قد لي يومين شيء لأن العفور بيقضي على السخرب. معكم أبو علي المحاجري.
0: أن هذا شيء أكيد، عندما يعفرها الواحد البذور بتقضي على السخرب تماما، ما يجي في المحصول خالص. نعم
1: أيش علاج التودي اللي في الرومي؟
0: التودي إذا عدو صغير رشيت لا داخل القلب بمبيد حشري خاص بالتودي بدودة القلب، دودة القلب حق الذرة. نعم
1: ومتى النجم للذبل البلدي أبو كنوز ذمار أنس؟
0: أحسن نجم هو بداية السنة إلى شهر 5، أحسن أوقات الذبل، هذا الذبل القصة القات الشارع الكل. نعم
1: كلام. والذي مع خزان يشتري لحمه يشتري عندي حاف رأس يشتري اللحامة.
0: ها ما شاء الله لحمه.
1: لا شيء يخذ قوسي ضيها يفتح تنو مساكم الله بالخير أستاذ عادل. هل عادي صلح أن نذرى غريب لأن قد زرعنا من قبل ويبس لأن أنظر ما فيش عندنا في وصار
0: إن ضحين الله إذا عفرت الآن تمام عفر الآن وإن شاء الله يلحق مضر الخريف.
1: العلاج عندنا لقيت فيه ناقص، ما هو العلاج الجرموزي؟
0: يحتاج العلاج إلى 3 حاجات اللي هو مك والذبل البلدي والتربه النظيفة. أول ما يبقش في عروق لقيت 20 سنتي ويرجع يدخل تربة نظيفة والذبل البلدي ويرجع يضيف السماد اللي هو مك ويا الله اليوم
1: كلام.
0: أيوة
1: البلس في المحويت في شبام الذي فيه نقاط بيض أحمد الحمداني. يشتري المهندسين ينزلوا ويشتروا النقط في البلد أحمد كوكبا.
0: هذا حين البلس قدو البلس قدو على نهايته البلدي ذا حين هالبلدي بيظهر مع العنب ذا حين مع بداية موسم العنب ونهاية موسم البلس التركي. البلس العربي بيدخل ذا الحين بعد الموسم يقع العلاج موجود علاج للنقاط اللي بتجي فيه. نعم نتيهارك وقت ما تستخدم العلاج.
1: نعم ومعنا بلس خارجي بيصفرين الأوراق ويتساقدين الحبوب والأوراق والفريسك بيضمر الحبوب يتساقد
0: الضمور هو نتيجة لنقص عناصر عدة. استخدم له السماد 23 وإن شاء الله يسلمك قليل سماد 23 للشجرة لا شيء شجرة عمرها من فوق 5 سنين وما فوق تعمل لها ربع كيلو في الحظ حقها وتسقيها وإن شاء الله يكون خير. بس دحين الفرسك كدوب منك كدوب طيب ومنه مقصف إن هذا الحين كدوب وقت خريف الفرسك.
1: معنا الفرسك الحبوب حقها صغير والبرقوق ما بيحملنش. أنا من أنس
0: الفرسك الحبوب صغار إنما ما بيشتغذي كافية بدوصل لهن والبرقوق هذي ما بتحمل إذا هي واحدة في زد عمل واحد جنبها. نعم
1: يسعد مساءكم يا نجوم الإعلام ربي يحفظكم ألف ألف سلام عليكم عمو عادل ما تشوفوا شر إن شاء الله.
0: الله كريم.
1: حبيت مسي عليكم تقبلوا خالص تحياتي لكم جميعا ورجعت لكم بعد فترة غياء. أنا حلا ولكل التحية للأستاذ مدألق جبران الشيخ أتمنى قد تقرأ رسالتي.
0: هيا قد ذاكري هيا حلا.
1: نعم
0: إن شاء الله وصل صوتك. نعم
1: وما زلنا في قراءة الرسائل أولا بأول قد إحنا أي عندها سعادة
0: أيوة
1: بعد حق أنس أنزجت
0: أبصر
1: معكم طاهر الضبارة من ريمة. الحمد لله أمضار يوم أمس غزيرة.
0: الحمد لله بنقول باقي نعم. ريمي يعلمون وصل العلم
1: سهيل من السماء هذا علب باقي 3 أيام ويدخل ناس هايلة وكيف
0: مع أنا باقي العلب أنا عدو يدخل العلب بعد 3 أيام. نعم بدا حين أمطار صيف متأخرة. نعم
1: أبو مراد من سعد عادي غرست قات قبل شهر وبركته وما بين أهبل غير ما عادي الغازات أو سماد أو لا
0: ولا تطير الشيء لا بداية السنة وتيت للطفعة السماء. يلا
1: نريد معي قلت نريد مزازرع حاجز عندنا سيل قوي المرازم كحلان الرضمة.
0: حياك الله أن الحاجز أنتو تبدعوا ووزارة الإدارة المحلي والمجلس المحلي والجمعية حقكم يساعدوكم إن شاء الله وينجز الست.
1: مسيح بالخير القوقع حق البرقوق أي حين ندرهن من شان يضعين نغرس. أبو صالح من النكب.
0: ما شاء الله لا شيء مع قوقع دغرسن في بداية السنة إن شاء الله.
1: عادو يسبر ندرة دجره وفاصوليا هذا الأيام إحنا في همدان
0: ما يسبرش ذا حين دجره وفاصوليا يسبر شعير وبر ويصبر بلسن. نعم
1: يا أستاذ عادل، معك أبو أحمد عابد الإرشي، ألقات مغفنات رشيتن بصابون درع وملح، والحين بدي بس العرشي، يعني قد كان قلت هو عرشي ومن عندنا وإنه من يري العرشي، يمكن بدي بس الورق أي شيء أسبر لهن.
0: أيا بسمه اعمل لهن سامة 23 وياك والصابو كن رشين بالمبيد اللي يحتاج أنه. نعم
1: يصلح ندري الكراث هذا الأيام ولقات خربات
0: كراث
1: بيعة وماي
0: كراث بيعة إن البيعة دحين تصبر في الحضيو لأني تستقبل أشتر لأني محصول شتوي. نعم
1: معاكم مصاب العالي ذمار، معانا تومه بتصفر زيادة
0: بتصفر قل له لما شوي بس،
1: والتربية فيها التربة تحت زراعة زايدة والزرع بي بس.
0: التربة كيف التربة الزيادة أو لا يقصد فيها مرض؟ أسكر الرسالة كرة ثانية،
1: هذا الثاني رسالة التربية فيها
0: التربة
1: مكتوبة تربية، غير أنا قلت التربة ما بقصد التربة.
0: أيوة التربة
1: فيها حوله تحت زراعة زايدة،
0: إنها فيها حشرة في التربة ملوحة أي حاجة في التربة. جاوب التلفون.
1: ألو
4: ألو مساكم الله بالخير
1: يا مسنو، حياك يا معطف، رحب يا معطف، قوتي يا معطف، مالك شي يا معطف، حياك يا معطف،
4: يحفظك الله ويحفظ السيد القائد، والتحية لإيمان العزة والكرامة والمرجلة اللي دا شاعف الأمريكي والإسرائيلي، ويحفظك الله ويحفظ رئيس الجمهورية ويحفظ وزير الداخلية ويحفظكم انتم يا مهندسين الزراعة، الله يحفظكم والله يسقينا الغيث والمطر يخفف عنا الشمس هذه والغبار والريح يا ربي، الله وسقنا بقل إلى ما يا ربي تبرد البلاد والعباد
0: إن شاء الله.
4: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
1: والسلام. يا داخلية شكرا لك، تحية حفظك الله يا عبد الله، تحية في أمان الله، شكرا جزيلا على مشاركتك الرائعة. من بني بهلول معنا أنا ببيض قلت فيه نسي
0: بياض، رشة رشة لا تصبرش علي، مبيت جهازي ورشة أيوة، لكن رشة بالحجب يعني بتعليمات اللي عرض العبوة تماما
1: كلا. واتصل معنا اتصال
4: السلام عليكم.
1: الله عم حسين،
0: حي الله من جاء واهلا وسهلا.
4: عدل الغطاس
1: من الغيبه،
0: حي الله من جاء
4: الدنيا يا سيدي،
0: الله يحفظك.
4: ما بلا بنستمع لكم، وذكر صاحبنا اللي بيتحاذى من السوق اينو ذاك الذي كان يقول ما الشلات ومصيبي
0: ما
4: خلقوا الناس على الثومه الصيني، بس دحين الثومه 30 خلقة الله من على السوق
0: ما لها ورخيصه
4: ورخيصة. اللي يعرف انه ثمرة حماية المنتج المحلي
1: نعم
4: ما يكون شي فرح لا نشترى خارجي ما معانا ذي
0: اكيد.
4: والثانية زيدي التفاح ما شاء الله معانا الاسواق، لكن ما بيحسنوش الناس التعامل معه
0: لا والله ولا فعلا بيكبر. فعلا ما بيحسنوش التعامل معه، بيعاملوا كأنهم بيتعاملوا مع كري،
4: أما أنا دبسر فوق هاي اللوكس ولا فوق هذا بسكوب سكوب.
0: أيوة
4: وأيضا في القفص يبدو أنه بينتفون أو بيراجبون أو بيخلفعون بلا عصيب بيجيب كثير من الكايم، ما عاد يجلس إلا يوم الثلاث في السوق وتحرم.
0: نعم
4: لأنهم يحترمون نعمة الرحمة الرحمي والناس يقبلوا لهن الذي يفعل من المرب يشجع المنتج هذا، هنجعل نصيح والدولة خارجي.
0: نعم نعم الله. نعم بالبلدي
4: في حقيقة ضحى الناس يهتموا والمزارع يهتم، وأيضا البيع المشتري يقدر هذا النعمة ويحصل عرضها.
0: نعم نعم إن شاء الله أن يستمعوا له كلامك.
4: الله يعافيكم،
0: الله يبارك فيك، مع سلامة.
1: السلام عليكم. بالصراحة الصراحة أن هذا البرنامج ثمين جدا، أغلى من الذهب، لما فيه من الفوائد التي من غير هذا البرنامج يصعب الحصول عليها بسهولة، كتب الله أجركم والذي وجعل مثواكم الجنة من عيش جيد الدنيا قدي كبيرة، ولكن أوراقها مصفراء ما بتثمر، ماذا أفعل لها؟
0: إذا ما ثمرتش هذا السنة عاد ثمر السنة ثانية، ولا بس كنت تقول لها الماء ما كنت تقول لها قلي وتقلموا الأغصان حكا تبعدوا الأغصان الكبار والمشابكات. نعم
1: أنا عندي غرس بلس أسود
0: المنتوش. ما شاء الله
1: المنتوش كثير لكن ما بيخلصش، ما بيخلصش تجلسها حبة مثل الحجر.
0: إلا هو بيخلص واحد وواحدة، إنه هو يضب على مراحل. إجني اليوم وعدت يوم ثاني وقد بالثاني ويوم ثاني بالثاني
1: وهكذا دوالك
0: وهكذا لو ما دنت فيه.
1: معي قد ضعيف القرص ما تطلع العود، أيش العلاج؟
0: الغرسة في القاد القاد ضعيف عمل السماء 23 لكن كميات بسيطة جدا. نعم
1: مساء الخير يا أستاذ عادل، بعض الناس يرشوا القاد ويلقط يوم ثاني، ما رأيكم؟
0: حرام عليه. نعم هذا حرام ثم حرام ثم حرام، يتق الله في المستهلكي اللي بيخزنوا بلقات حكه. نعم
1: مساء الخير، كيف احوالكم؟ معنا القات بملحين قوية ما نفعل لنا، معنا البير الذي بنسكي منه ملحه
0: هذا يحتاج علاج للملوحه وجهاز ايضا للملوحه يخفف الملوحه. الجهاز تشتري من السوق اللي بيبيعوا الادوات الزراعيه، مش المبيدات اللي بيبيعوا الطاقات الشمسية ولا الشتاء، هذا حيلقى الجهاز حق الملوحة، هذا حيفيد البير. وبالنسبة للتربة يقصد 20 ملي حول الشجرة ويضيف سماد بلدي ويعمل الهيومك وخلاص.
1: لدينا ظاهرة خطيرة في عندنا في عتمة بيسمون بسم منتي ويقولوا إنه فعال.
0: ما بش المنتي منتي، ما بش حاجة اسمها فعال، أزي على مكتب الزراعة وهو عينزل بحمله وغلق المحل.
1: شكرا لكم ألف شكر، الله يحفظكم ويخليكم تصبحون على ألف خير. هذا حلا
0: الله يبارك فيك وانتي من أهل الخير.
1: اليوم ألقيت خلقه يا أستاذ جبراء هنا.
0: ايوه بس بسرك في قدنا بين بيضيرين مع الحكوة
1: مع الحكوة.
0: ايوه
1: اقرأ رسالتي، الان الجلب ملان من السيل وعاد الزرع صغير، ايش من سماد نعمل بعد السيل؟
0: اعمل لها سماد ابيض، سماد يوريا نوتروجين لكن قليل ملحة. نعم
1: عبد الكريم العباسي دمار عنس، يا استاذ عادل باذن الله يصلح غرس القات بس السعودية توكلنا على الله فاتحي،
0: قلنا أما السعودين نفتحها ويصلح والله فلا صلح القاعد،
1: نحرم لا نبيع بابا حرم. يا مهندس عادل يسبرني ذلا دجريه، معنا بيع لكن أوراقها قاسية ومدقلة وورده مشوكة بلدية ما بتسرش.
0: الوردة المشوكة البلدية هو قرد سر ذهرب في السنة، يعني هذا الأيام تحتاج ماء ورزيها هانا. نعم وهي ما عتصر لا وقت الزهرة
1: والبيعة أوراقها قاسية ومدقلة.
0: إذا كانت مدقلة وهي قاسية عمل لها قليل سماء 23. نعم متوازن، إحنا ليش بنقترح السماء 23 لأنه بمتوازن، متوازن العناصر. نعم
1: الورق هكا القات بي بس والطاير مما لا بعد الصابون والملح.
0: قلنا بعد الصابون والملح، قد قلنا لك قضية أول وآخر مرة صابون وملح مستخدمون بيضاء الذي عنفعاك
1: هو نفسه ذي.
0: أيوة أول وآخر مرة نستخدم صابون وملح ونستخدم المبيد الذي عنفعاك وعلاج النساء أي مبيض حشري.
1: أبشرك بالخير، معك خالد البكالي مزهر ريمة، أبشرك أن ريمة هذه الأيام أمطار، نحمد الله على هذا النعمة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يجعلها أمطار خير وبركة إن شاء الله.
1: عند كرا عند ال... السلام عليكم. عند الكراث داخل تربت وده تك حسا هالعمل هذا بي
0: عذب له ومش ولده يعذب له عناصر غذائية يحسن التربة خيرات. اعمل الذبل البلدي واعمل علاج التودي في التربة. نعم.
1: معنا عنب الفلفل فرق بين الشجر 3 لتر.
0: ثلاثة متر.
1: متر. هاي صلح إلى الزمان.
0: إلا إلى الزمان إن شاء الله إلى الزمان.
1: رشيت العنب بيت حشر جهاز العم العنب العسلة ولا زالت العسل باقي كثير في بعض أنا قدو في الكول الأسود فما بندرك.
0: المبيدة اللي جريتك جر الله عن صاحب المبيدة تقول لي مبيد للعسل غير التركيبة هذا التركيبة لا تستخدمها شلي معه استخدم تركيبة ثانية وإن شاء الله يقضي عليها.
1: ويقول معنا 6 من أكبر السدود في منطقتنا شعبة أذري بجوار جبل الصمع لكن المجاري أحرمتنا منها الآن ملان أو وإذا جت سيول عبرت من فوقه ولا عاد للنفع. ناشد الجهات المعنية معك فضل العذري من أرحب.
0: إنما هذا ناشد الجهات المعنية كلها وأنت والمواطنين نناشد المواطنين اسعوا إلى تنظيف الست لأنه الست وعاء كبير للماء والسيول وخصوصا أن احنا موعدين بأمطار من الله سبحانه وتعالى.
1: جميل أن احنا حي. مساك بالخير يا أستاذ عادل. بنجر بامية وبضاط وكوسه ويقع غدا ما شاء الله.
0: نعمة نعمة, نعمة. أيوة.
1: مذيب يقول مساكم الله بالخير والعافية.
0: بالخير والعافية.
1: كم عاد والحمى
0: قدو على قريب باقي فيه 3-4 أيام ودخل المطر. نعم.
1: ونذهب إلى فاصل ثم نعود.
0: يا الله.

0: بسر ما صحش يحاف رأس اللحامة كان مشتري له من شعر
1: أخشاب
0: أخشاب بيشتخ بيشتخ فجر بيجرب في المكان هذا قبل العدوان
1: أيوة فلت علي
0: ما بيجرب في المكان وضفوا أسرع يعني كان أسرع ما قد بشتاقة شمسية
1: أيوة
0: طفوا ونسير دراحة هناك سرجوا والمنشر هناك شنت هلها الوسائل ما أزقمه
1: أيوة
0: المنشر
1: ما أزقمه هو بحن
0: ما جو ولا والمكان ما ننتب من الوسائد قال لي السلام عليكم عند عفوا ما هو نوع السمد حق الدوده للكرات في تعز
1: الدوده هو مش سمد مبيد مبيد نعم. محبب تجرس بس ما قلنا ما
0: ميتالكسين
1: ايوه ميتالكسين 5% ينفع على الدودي نعم
0: ما رايكم في الذبل المجاري وايش تنصحوا الذين بيدبلوا هذا الذبل
1: ما غلط غلط وخصوصا الذبل المجاري عادوا الشيء معالجه علميه لو ما يصلح ذبل بعد ما يعالجوها المعالجه العلميه الصحيحه بيصلح ذبل غالي وبودريت يسموه الذبل حق بودريت
0: كلام
1: نعم
0: و خضم بيحول حصاص حاف راس بالعربيه من العدي
1: ايوه
0: وقف يتبردق وخلى رجله خلف العربيه
1: على المجي يشبحها
0: يشبحها
1: ايوه
0: في التبردق عندي ساعه نسى فعلت فبرم وان الحصاص هاي كل اي في العربيه
1: شتن قرة ثانيه
0: كلهم فوقه
1: ايوه
0: في البقعه الثانيه ورسالة أخرى يا أستاذ عادل ماذا تقول هذه الرسالة ربي يحفظكم والمذيع المخلق جبران الشيخ ونشتي تزيدوا حلقات الزراعة معنا أبو مازن بيستخدم أنواع السمادات بالشوالة ما رأيكم علشان يرحب
1: السماد اللي بيستخدم الدبل البلدي عن شكر جدا لاستخدام الدبل البلدي والذي يستخدم الكيماوي بالشوائل نقول له أنت غلطان يا أخي الذبل البلدي استخدمه بالكيلو وبعدها بالميزان والدهن تنف الشجر النف كذا يبعق إن حاجة الشجر تدك فيها بس نعم
0: مساء الخير الله يحفظكم كان باقي الموسم الخريف معك نجيب القبيلي من قرية العساكر الذمار
1: قد احنا في بداية موسم الخريف باقي 4 أيام للموسم بشكل نعم. رئيسي
0: وبيجي تقول قال نشكركم على البرنامج المفيد لكن ما بدتوش على الرسائل نجيب القبيلي من دمار في ابن قراهان
1: نعم
0: التور لا عنده
1: ايوه
0: امانه ابن قراهان الاول باول طيب يقول عبد الرحمن اسالكم شجره اللي طولها بنانتين من فوق التربه وبطيئه في النمو ما اسبر لها من سب تقوم بسرعه اوراقها معقوله من النص
1: بياكلها دودي هذا تلقطها العشي تلقطه لقط لها مخرف ورجمه في القمامه وما دام عادي صغيره عادي صغيره وكنا نعمل لها 3 يوم رابع يوم مخرف ما سكيها
0: محمد علي الجعفري كيف حالك يا استاذ عادل؟
1: الحمد لله
0: قال انا عجبني اقرمد العشي يا بسكوت يا طحينيه يا مشبكه يا زبيب يا لوز ما يضرش على النوم
1: ما يضرش يا زبيب واللوز ما يضرش دواء دواء
0: المشبك اي كنت خدود
1: اي والله الطحيني ما بالله
0: حازي
1: ايوه
0: قال شكرا لكم ما شاء الله دمكم خفيف وزبتكم حالي قوي يا استاذ الله يسعدك هذا حلق
1: ما شاء الله عليها
0: وتير رساله بيقول مساكم الله بالخير بالف خير يا استاذ عادل هل ينفع ندر السماد البلدي بين القات وما نقلب التربل لان هذا ليه منظار
1: ما يضرش السماد ولا تعسه ما الا وهو يابس بيابس السماد بعد اسقي نعم ايوه عم تصير قلب السوا بين التراب
0: شجره حمر بطلع التمر وتسقط ما يبقى لها شويه
1: هو بيجي فيها بعض الحين مرض بس هي شجره انها بتكون عصيه على المبيدات ما تحسش مبيدات لان شجره معمره كبيرة وهي تعتبر شجرة لو كل أسر الشجرة نعم
0: كلام ايش اسم الأرضة احمد علي عبد الزيد اب واد الجنة
1: الأرضة اسمها الأرضة
0: الأرضة
1: اي الأرضة
0: خالد البكالي هذا بيقول
1: او لا قصدها ان من الابيض هي نفسها العرضه
0: هنا هي نفسها
1: اي نفسها
0: الوقت بيزاودنا ما
1: لا قدو اي باقي دقيقه
0: يا استاذ وانت قلت اشتري سماد ثلاث عشرينات ولا ايش نسوي معه يعني وغالي السماد والدنيا مقلفته
1: ما اذا ما بش في السماد البلدي حيقوم بالواجب اي اذا بشوي السمد بلدي حيقوم بالواجب بس بدل ما يعمل مثلا للشجر ملان يده هذاك يغرف قرفتين بثنتين على يدي نعم
0: يقول ناصر درهم قال وانا كذلك يعجبني القرمه دي اسال عادل لكن الزبيب ولوز مه
1: زبيب ولوز اذا وجد والله قرمه تحتاج عير يابسه خلقه ايوه
0: لكم التحية ولك يا أستاذ عادل من حلا لك كل التحية وحفظكم الله ورعاكم
1: وبهذا الرسالة نختم البرنامج يا حلا جيت حكت شي الرسالة ختام البرنامج إلى هنا ونأتي إلى نهاية برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة كان معنا من الإخراج المخرج المبدع والمتألق دائما
0: وليد الأكوع والإشراف العام الأستاذ إسماعيل متوكل الأستاذ حمد محمد الشراف والمتابعة البرامجية
1: مهندس هاشم
0: محمد عبد الله قاضي
1: وخالد حسين الإشراف الفني الزراعي المهندس ماجد هاشم المتوكل
0: صديق البرنامج جميل أن نحن
1: الله المستعان
0: ومن المتابعة والإثراء والجواب والإعداد والتقديم والمواكبة الأستاذ العلامة عادل المظهر
1: وجبران الشيخ
0: نلقاكم على خير
1: واليمن دائما بخير إلى اللقاء
2: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية
3: أخي المواطن
4: حاضر
3: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر مهندس عادل مطهر

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
2: سام في أسبوع.
3: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
4: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة.
4: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
4: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.
4: سام في أسبوع.
3: في رحاب ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، ارتفعت الحشود في مشهد حمل رمزية الوفاء واستحضار معاني التضحية والثبات والكرامة، وامتزجت الهتافات بروح التعبئة واستنهاض الهمم مع إعلان الجهوزية لخوض المرحلة القادمة وفق الرؤية المعلنة في الخطاب الرسمي. وحضر الإمام زيد عليه السلام في الوجدان بوصفه رمزا للعزم والصمود واستقامة الموقف، واستلهمت الجماهير من سيرته معاني الفداء وحماية الكرامة، وتعالت الدعوات نحو وحدة الصف وتعزيز التماسك ورص الجبهة الداخلية وصون السيادة واستعادة الحقوق الوطنية، وتقدمت قضية حصار اليمن واستمرار العدوان عليه في صدارة المشهد بوصفها عنوان المرحلة ومحور التحرك الشعبي والسياسي والعسكري، وامتدت عبارات التضامن نحو قضايا الإقليم ومحور المقاومة في صورة عكست ترابط المواقف وتشابك المسارات، وأكدت الحشود استمرار التعبئة ورفع الاستعداد ومساندة القوات المسلحة ومواصلة الحراك الشعبي في مختلف الميادين.
5: من هذه الذكرى نستمد القوة ونستمد العزم ونتعلم كيف نثور على الظالمين، كيف لا يحكمنا أراذل القوم من بني أمية وبني صهيون. أقول لآل سعود، نحن اليوم، يمن اليوم ليس بيمن الأمس، نحن اليوم صرنا أقوى، برنا وبحرنا وجونا خط أحمر عليكم، إذا تجاوزتم هؤلاء هذه الثلاث ستكون وبال عليكم، وحقوقنا إذا لم تسلموها سننتزعها بالقوة.
6: يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، وأنتم في ميادين العزة والكرامة تسجلون ملاحم العظمة والبطولة والصمود والعزة، وترون الأعداء القوة والبأس والثبات والعزيمة، ونحن اليوم في ذكرى استشهاد أحد أعظم رموز هذه الأمة وأبطالها وقادتها وإمتها، الإمام زيد بن علي عليه السلام، نعيش في هذه الذكرى ونحن بحمد الله على هذا النهج العظيم، نقف إلى جانب قضايا أمتنا العادلة بكل إمكانياتنا، والحمد لله الذي شرفنا بأننا وقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم، وخضنا هذه المعركة مع الأمريكي والصهيوني وأذناب الأمريكي والصهيوني، خضناها بحمد الله، وكان لنا شرف المساهمة فيها بأرواح أبطالنا الشهداء ودماء جرحان الأبطال وبتضحيات نحمد الله أن الله شرفنا بها، سيرا على هذا النهج العظيم، نهج زيد بن علي الشهيد الثائر المجاهد الصادق المخلص فالحمد لله الذي شرفنا أن نكون على هذا النهج المبارك العظيم. وقد رأيتم ورأينا الملحمة الإنسانية الكبرى التي سجلها الشعب الإيراني العظيم، وهو يحضر في ميادين تشييع الإمام الشهيد القائد علي الخامنئي الحسيني، وهو بتلك الروحية السامية والعظيمة والجهادية التي أذهلت العدو وجعلت العدو يعيش في حالة هستيريا واضطراب شديد، ويفقد التوازن ويفقد القدرة على التمييز بين الأشياء. هذا من فضل الله ومن كرم الله أننا نسير على هذا النهج.
4: سام في أسبوع.
3: حين ينطق الشعر تذوب أمامه ضوضاء الخصومات، وتسقط أقنعة المواقف العابرة، ويبقى للحق جلاله الذي يجذب القلوب نحو مداره. شاعر طالما حمل سهامه في مواجهة ثورة 21 من سبتمبر وانصار الله وقائد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي وإيران وحزب الله، هذا الشاعر عاد اليوم بقصيدة عصماء رثى فيها قائد الثورة الإسلامية بكلمات تنبض بالإجلال والعظمة، فالعظماء تصنعهم مواقفهم وتخلدهم سيرتهم وتفرض هيبتهم في ضمير التاريخ، حتى يغدو الاعتراف بفضلهم شهادة تنطق بها الألسنة.

0: وكان هذا القصيدة قالها معاذ الجنيد عبد الحفيظ الخزان عبد السلام المتميز حسن المرتضى عباس الديلمي عبد الكريم الوشلي وغيرهم من الشعراء. لو كان واحد منهم كتب هذا القصيدة اللي هتسمعوها كنت شابثها بدون تعقيب ولا تعليق ولا تقديم، لكن أن يقولها ويكتبها ويلقيها ويسجلها ويصورها وينشرها أشهر شاعر فلسطيني سني، كانت له مواقف ضد الحوثة وضد أنصار الله وضد ثورة 21 سبتمبر وضد الإمام الخامنئي وضد إيران وضد حزب الله، أشهر شاعر في فلسطين، وأغلب أيامه يعيشها في قطر عند الأخوانج. أن يطلع قبل 3-4 أيام وينشر هذا القصيدة ويتحدث عن الإمام الخامنئي، حنقول يعني مجاملة. أما أنه يتكلم عن أئمة أهل البيت أنهم واقع نعيشه مع هؤلاء الأئمة وأن هؤلاء الأئمة هم الحق، هم أعلام الهدى، هم السابقون بالخيرات، هم القادة الذين تتشرف بهم هذه الأمة، فهذا ما عدوش لا في يدكم ولا في يدي، ولا عدو في مصادر صاحب بن العفاشي ولا في يد مصادري أنا شخصيا. الأمور فلتت، إيدي في يد الله سبحانه وتعالى. تميم البرغوثي أشهر شاعر فلسطيني قال في السيد الخامنئي ومناسبة تشييعه، ما هي رسالة عزاء ولا رثاء، بل رسالة ولاء من اليوم إلى يوم الدين.
1: إذا ما قيل حق وباطل ختام النبيين النبي المقاتل، رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل، وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل، لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل، رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل، يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل، ومن موته أمسى بداية ملكه فذلك ملك عهده متطاول، يدوم إلى يوم القيامة ملكهم إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك وإن شيدت عليها الهياكل، ويشرك من يرضى بسلطان ظالم وسلطانه فوق السماوات عادل؟ مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل، فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل، بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل، إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد من شهيد تواتر، لآلئ نور عقدها متواصل، وكم من علي من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، وإن عليا أم قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم.
2: سام في أسبوع.
3: 90 عاما ارتفعت فيها هامة قائد الثورة السيد علي خامنئي رضوان الله عليه شامخة في درب العزة والكرامة والخدمة لأمته. قامة صنعت من الصبر منهجا، ومن اليقين راية، ومن المواقف الحقة تاريخا تتناقله الأجيال بعظيم التقدير. ترجل الفارس العظيم عن فرسه بعدما خط بدمائه فصلا خالدا يفيض بالعطاء والفداء، ويورث ميادين الأمة مزيدا من العزم بعد أن سالت الدماء الطاهرة، لتغرس في الوجدان حكاية متجددة عنوانها الثبات والتضحية ورفعة المقاصد. فردوس الوادعي.
4: من قلب طهران حيث تتلاقى أرواح الملايين، أقف اليوم شاهدة على مشهد تاريخي مهيب يتجاوز كل وصف. لم يكن مجرد تشييع لجثمان، بل كان إعجازا بشريا وملحمة وفاء رسمها شعب أبى الانكسار لقائد استثنائي خط بدمه مسارا جديدا في سجلات التاريخ. 90 عاما من الكبرياء والنضال، هكذا كانت حكاية السيد علي خامنئي، رجل لم يعرف التعب ولم ينحن أمام مغريات الدنيا أو جبروت الأعداء. عاش زاهدا مترفعا عن القصور والمناصب، ووهب عمره للدفاع عن المظلومين وحقوق الناس. لقد كان قائدا بالمعنى الحقيقي للكلمة، متواضعا مؤمنا بشباب جمهوريته، لم يبخل بوقته أو راحته، بل كرس حياته لأجل شعبه وربه وكتابه الكريم ونبيه وأهل بيت نبيه. كانت شهادته الشريفة في أرض المعركة تتويجا لمسيرة حافلة، ليعلم التاريخ أن رجلا مسنا وقف شامخا أمام الشيطان الأكبر دفاعا عن الإنسان والأوطان. في لهيب صيف حارق وعلى امتداد أكثر من 40 كيلومترا في طهران وحواليها، خرجت الجماهير المليونية الهادرة بقلوب حزينة وحناجر تصدح بالثأر والانتقام. لقد رسمت هذه الحشود لوحة زاهية من الوفاء والعشق الوجداني لم ولن نرى لها نظيرا. هذا التشيع الذي فاق في حجمه تشيع الإمام الخميني والشهيد قاسم سليماني، لم يكن مجرد وداع، بل كان بيعة متجددة للنظام وللقيادة الجديدة. إنه زخم هائل يمنح فريق التفاوض الإيراني قوة باليستية للمطالبة بحقوق إيران والأخذ بثأر القائد الشهيد. لقد أثبت هذا الشعب رغم عقود من الضغوط والحصار وحربين مدمرتين مصداقية مقولة الإمام الخميني بأنهم أفضل من أبناء صدر الإسلام، بتوأمتهم للحس الوطني مع الرسالة الثورية الإسلامية. إن مشهد العز والوفاء هذا لم يكتمل بعد، فالإيرانيون كانوا على موعد آخر لمبايعة النظام والقيادة الشهيدة في قم، وبعدها بأيام في مشهد الإمام الرضا عليه السلام حيث سيوارى الثرى في حضرته، وقبل ذلك تعرج الجنازة على النجف وكربلاء. لقد نجح هذا القائد الشهيد في زرع الدهشة في سيرته، ووهب كل عمره لخدمة الناس والحق. لم يجمع مالا ولم يظلم أحدا، بل وقف صامدا أمام الطاغوت الجبار. وسيتعلم التاريخ أصول السيرة والحكاية من سيرته، وستظل ذكراه أسطورة تروى للأجيال لتثبت أن العظمة والإيمان لا يعرفان حدودا في هذا الزمن.
2: سام في أسبوع
3: أنا الشعر. عاد العدوان الأمريكي على إيران ليكشف احتدام الصراع وتصاعد المواجهة في لحظة تتسابق فيها التصريحات مع الميدان، وتتعاظم رهانات القوة، وتقدمت التهديدات في خطاب واشنطن بوصفها رسالة سياسية حملت معها إشارات القلق مع اتساع دائرة الردود وتداعيات المواجهة، حيث حضرت إيران الإسلامية بثبات إرادتها وتمسكها بخياراتها المعلنة وسط مشهد تتداخل فيه الحسابات العسكرية والسياسية، وفي وقت بدت أمريكا وتصريحات ترامب كاشفة لحقيقة أمريكا المنهزمة وثبات إيران المنتصرة.
5: العنوان الأبرز هو استئناف العدوان الأمريكي على إيران اللي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. كيف بدأ الموضوع؟ ما هو التحليل المنطقي والواقعي لهذا التحرك الأمريكي؟ الموضوع بدأ بتهديد ترامب فجأة أنه سيضرب إيران الليلة، هذا أمس الأربعاء، وطبعا القنوات الخليجية عاقل، أنا مش عارف القنوات الجزيرة والعالم والعربي والعالم جزء من محور المقاومة الإعلامي، بنوجه لهم تحية، العربي والجزيرة والعربية والحدث وسكاي نيوز فرحانين، جلس الكبشن حق ترامب ساعات، سنضرب إيران سنضرب إيران. تحليليا أن يعلن ترامب قبل ساعات بأنه سينفذ هجوم معناته أنه عاجز، معناته أنه مرتبك، معناته أنه فاشل. لماذا؟ شوفوا كل اعتداءات أمريكا، أمريكا اعتدت على الكرة الأرضية كلها، ما تحددش وقت ولا تطلع تعلن، هذا المؤشر الأول. أن إعلان ترامب قبل ساعات بأن هناك هجوم على إيران هذا إعلان آت من ضعف ومن ارتباك ومن خشية من الرد الإيراني، هذا المؤشر الأول اللي بيؤكد أن الكلمة العليا في المواجهة لإيران. مش بحاجة ترامب لأن يعلن عدوان قبل ساعات، يعني على الأقل الإيرانيين بيرتقدهم مرتبين أمورهم، لكن يعني المزيد من الترتيبات، ما الذي كان يمنع ترامب فجأة أن يقصف؟ لماذا يعلن قبل ساعات؟ خوف من الرد الإيراني، هذا واحد. اثنين، لأول مرة في تاريخ المجرم الأمريكي أن يسمي العملية الدفاع عن النفس. ما عاد فيش الغضب الملحمي وزئير الأسد والعنكبوت الطائر والأسماء هذه الخزعبلية. أمريكا سمت عدوانها الدفاع عن النفس، وهذا العنوان بحد ذاته يعكس الوضعية اللي فيها ترامب، وضعية المهزوم، وضعية الفاشل، وضعية صاحب الخيارات المعدومة. أحرقته إيران وأربكته إيران وحشرته في زاوية ضيقة جدا جدا جدا. شوف كل اعتداءات الكيان الإسرائيلي وأمريكا كلها، الغضب الملحمي، الرصاص المصبوب، زئير الأسد، الإطاحة بالنظام. يعني بعد 100 يوم، أكثر من 100 يوم، تعتدي أمريكا على إيران تحت عنوان الدفاع عن النفس، هذا خوف، هذا رعب. ليه؟ لأنه الأداء الإيراني من 28 فبراير كان أداء ملحميا وأداء أسطوريا، فعندك مؤشرين يؤكدان أن ترامب ضعيف ومهزوز ومرتبك وما فيش عنده أي خيارات. غلقت إيران الأبواب كلها في وجهه. المؤشر الأول أنه أعلن قبل الهجوم. المؤشر الثاني تسمية العملية الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس هذه أنجولا تقولا ولا موزمبيق ولا تلعب على أمريكا.
2: سام في أسبوع قرآنيون.
3: يمثل إحياء ذكرى علماء الأمة والأحداث الفارقة في تاريخ الإسلام منهجا راسخا لبناء الوعي واستلهام القيم التي صنعت أمجاد هذه الأمة. وقد جاء القرآن الكريم حافلا بقصص الأنبياء والأمم السابقة ليغرس في النفوس البصيرة ويكشف سنن الله في حركة التاريخ ويهدي الإنسان إلى طريق الحكمة والثبات. وفي هذا السياق تظل ذكر استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام محطة عظيمة تستحضر سيرة قائد حمل راية الحق وسار على نهج جده الإمام الحسين عليه السلام في التضحية والفداء وصون كرامة الأمة. وتجدد هذه الذكرى معاني الصبر والشجاعة والوفاء وتغرس في الأجيال روح المسؤولية واليقظة وتدعو إلى التمسك بالعدل والحرية ورفض الغطرسة والجرائم والانتهاكات التي يمارسها العدو الأمريكي الصهيوني بحق شعوب الأمة والبشرية جمعاء. الدكتور أحمد الشام.
6: لما نتحدث عن مثل هذا المناسبات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حادث تاريخي مضى وانقضى ما عاد بحاجة للحديث عنه. الأحداث التاريخية المهمة مثل هذا المناسبة ومثل ذكرى عاشوراء ومثل ذكرى استشهاد الإمام علي وسائر المناسبات المهمة يعني أهميتها طبعا باعتبار أثرها في التاريخ وباعتبار إيش الذي بتتعلق به المناسبة بطبيعة ما بيربطنا بهم يعني كرموز وعظماء من رموز الإسلام. هذا المناسبة لها علاقة بواقعنا ولها صلة بنا من جوانب عديدة. أولا الحاضر هو امتداد للماضي وهو وليد للماضي ما هوش منفصل عنه، والذي احنا عليها اليوم كأمة إسلامية في كل الذي احنا فيه وفي كل الذي بنعانيه هو امتداد للماضي يعني وبكل اتجاهات الماضي. حالة الطغيان الذي هي بتسود واقع العالم العربي والإسلامي ممتدة من الماضي عبر الأجيال، بالذات عندما تستمر نفس الثقافة ونفس الأفكار الظلامية التي سادت في تلك المرحلة ما زالت مستمرة. فهذا المسار هو مسار امتد في الأمة، لها تباعه، له فلسفته اللي هي ثقافة الطغيان له رموزه ولها أيضا أتباعه وأيضا الحق له امتداداته يعني. ولذلك كما يقال التاريخ يعتبر مختبر السياسة، تاريخ نقرأه من أجل نستفيد يعني لماذا حصلت هذا النكسة، لماذا حصل هذا الحادث، لماذا هزم المسلمون في أحد، لماذا انتصروا في بدر، لماذا هزموا في حنين، لماذا فعل النبي كذا، لماذا حصلت مأساة كربلاء. هذا كلها لابد ما نأخذ دروس وعبر على أساس لا يعود التاريخ من جديد يعني صفحاتها السوداء، وكي يعود التاريخ أيضا من جديد بصفحاتها البيضاء يعني صفحة بيضاء. فنستفيد أيضا دروس وعبر، وأيضا نستفيد ما يربطنا بالرموز والأعلام لأنهم رموز الإسلام في الأخير. الإمام زيد أحد رموز الإسلام الذي قال فيهم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فالإمام زيد سلام الله عليه هو الامتداد الأصيل، الامتداد الأصيل لرسول الله، للإمام علي، للإمام الحسن، للحسين، هو الامتداد الأصيل للإسلام. فلما نتحدث عن مثل هذا المناسبة باعتبار هذا الشيء يعني باعتباره مع علام الهدى، علام الهدى في هذه الأمة. أيضا لما نجي نتكلم عن الإمام زيد سلام الله عليه عن نهضته عن استشهاده، احنا بنتحدث عن محطة تاريخية مهمة غنية جدا بالدروس والعبر ولها أهمية قصوى. ونتحدث طبعا باختصار به الكثير يعني مما يعرف به عن مما يعرف به الإمام زيد سلام الله عليه بكتب تاريخية، ومدرسته أصبحت مشهورة معروفة في واقع الأمة. ما هوش رجل مغمور الإمام زيد سلام الله عليه، حظى بمكانة كبيرة في أوساط الأمة. لما نجي للإمام زيد سلام الله عليه سنجد أول شيء بأنه كيف كانت تربيته الإيمانية وأثرها السلوكي والأخلاقي عليه. من هو أبوه؟ أبوه الإمام السجاد، الإمام السجاد الذي كانوا يسموه زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. جده الأعلى هو الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وكل من هؤلاء معروف يعني في أوساط الأمة القاضمة. ما الذي يجهل به؟ حد بيجهل هؤلاء وهم أهل بيت النبوة معدن الرسالة وعلامة الأمة. فالإمام زيد ولد في هذا البيئة وتربى عند والده زين العابدين اللي اعتنى به وتربيته، ومن واقع نظره ملأها الأمل بهذا المولود الذي يكون له دور متميز وحركة كبيرة في واقع الأمة. ولذلك في ظل هذه الأجواء عند الإمام السجاد سلام الله عليه والتربية الذي حظي بها من والده زين العابدين في أعظم أجواء يمكنك تتخيلها يعني أو تتحدث عنها، يحظى فيها بتربية فريدة ومتميزة، تربية زين العابدين سلام الله عليه، تربية الإيمان والتقوى. فإذا هذا الجانب الأول، أنه حظي بأعظم تربية وأعطاها الله ملكات يعني وقدرات وما هيئ له في نفسه يعني حتى على مستوى القابلية، وكانت قابليته عالية جدا للتفاعل الكبير مع التربية تيك. تربى وتعلم ونشأ في حضان والده زين العابدين، بعدها عند أخوها الأكبر الإمام الباقر عليه السلام، واستفاد منه وتعلم منه كذلك. إذا نشأ في هذا الجو نشاء إيماني راقية، وكان أثر هذا التربية الإيمانية في سلوكه واضح جدا وفي روحيته، لدرجة أنه قال سلام الله عليه: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، وما انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه.
2: سام في أسبوع.
3: قرر الشعب اليمني بعد مسار طويل من النضال والصمود أن يرسم مستقبله بإرادته الحرة، وأن يمضي في طريق يصون كرامته ويعزز سيادته ويجسد تطلعاته نحو حياة كريمة. تراكمت التضحيات عبر السنوات حتى غدت عنوانا للعزيمة والثبات وحماية القرار الوطني، واليوم تحمل هذه المرحلة تطلع الشعب اليمني إلى حياة يسودها الأمن والاستقرار والتنمية. وكل هذا لن يتحقق إلا عن طريق رجال الرجال وسواعدهم القوية التي تحمل البندقية والموقف والإيمان والاستعداد للمواجهة الحتمية مع قوم اتخذوا من النفاق طريقا والكذب سبيلا لتمرير مخططاتهم.
7: آن للحصار أن يكسر، وآن للعدوان أن يرفع. نحن هنا في حملتنا التعبوية التحشيدية الجهادية. حي على خير الرجال. مباشرة وبدون أي مقدمات يجب أن يرفع الحصار والعدوان على يمن الإيمان، وشعبنا وقيادتنا لن تقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه.
8: بعد عدوان استمر على مدى 10 سنوات بل أكثر من ذلك، وواكب ذلك العدوان حصار أيضا عليكم يا أبناء شعبنا اليمني، وبعد أن صبرتم وثبتتم في مواجهة الأعداء، أنا لكم في هذه المرحلة أن يتحرك الجميع لانتزاع حقهم، فما بعد الصبر إلا الانتصار. وفي مرحلة يتحرك فيها خير الرجال قدما في مسار الأعداد، ها نحن هنا من جديد نواصل ونستمر معكم في هذه الحملة الشعبية المستمرة. 7 6 3 3 4 5 حي على خير الرجال.
2: سام في أسبوع.
3: قصد السعودي إن إحنا نسينا جرائم في بلادنا، مش بس من بداية العدوان بل مرتزقه والطيران. لا لا لا لا، من قبل، من أيام حقراء الدولة السابقة والقيادة العميلة للسعودي والأمريكي، يوم حولوا صنعاء مش لحديقة خلفية مثل ما قال واحد منهم اسمها البركاني عز الله قدركم، الذي قال إن اليمن هي الحديقة الخلفية للسعوديين. لا لا لا، حولوها لمقلب قمامتهم لعنة الله عليهم وعليه. الإرهابيين لليمن، الفاسدين لليمن، نهب الثروات من اليمن، سلب السيادة من اليمن، وبعدها مرحلة التمهيد للعدوان على اليمن من بداية ما دمروا الجيش اليمني تحت عنوان إعادة الهيكلة، إلى أن دمروا الصواريخ الاستراتيجية وقرحوا سلاح الجو، إلى تدمير الطائرات الحربية فقروس الناس في صنعاء مطلع مطلع لو ما أعلنوا الحرب على اليمن من واشنطن، وصار بعدها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى. وكل هذا والسعودي والأمريكي بيفكرون نحن نسينا. ياي اجمعوا صمدا، اقسم بالله يا اليمنيين ما قد نسيوا شهداء تنومة وإن ثارها ما زال حي. خلوا ما ثارنا من هذا الحرب الظالمة علينا، أو ما قلت يا نبي للسلطان.
9: ها يا مستمعين، ها صلوا على رسول الله. بصغر واحد يقلب بعض المواجع من مواجع السعودية يتذكر، بس لا نكون شما ناب سطحيي تقعال حاجة ومعنا ساعة تانية تأثر ورحم الله ذك الصورة يكفي واحد وخلاص وينسى. نا أمان عليكم تذكروا معانا والناس من قلة الأمن ما عبش أمن مه لو ما كانت وقعت تفجيرات هذك في الأسواق في المساجد في الطرقات أينما سار واحد وجاء والقوارح بدت ما يسمع إلا القارح ومجزرة أوادم كم نتحاكى من هنا هذولي لهانك لهانك مه تذكروا بس غير حاله واحدة لو ما كان الناس يجوا من خارج ويطير بيته ما عاد يستشيط رحلاته ما هو قال الطيران بيضرب بيضرب وبيخرجوهم يا صاحبي وبقدم مصاع ولا نسيته نالن كنا هذا لا نكون نكفي منهن هو وجع بس كم سارب والناس في المحطة من تحت راس البترو مه ولا نسيته هنا هذا ولا كم وقعت من قتلات كم ساروا من أوادم مقاتي ما عاد كانش الواحد حتى يعرف صاحبه ولا يقدر صاحبه ولا لا شيء محوس كم بعض الناس يجي مسافر من هنا ولا لا هنا ولا لين ما سار وبه سمعت ما عاد كانش حد يقدر ولا ما شيء يا حجاب الله كم من مواجع في هذه الحالة كم سارت من محاصيل زراعية كم خسروا الناس كم سارت عليهم محاصيل زراعية هذا يشتي شغل ديزل وهذا يشتي يسوق بضاعة مابش وهذا يشتي يسافر من هذا المحافظة الله هذا المحافظة وسارت مليارات على الناس ما ولا ماشي يب يب يب يب كان بعض الناس قلنا يقول اشتري الدب باربعين خمسين ألف بمية ألف ولا هذا الأهان ولا هذا البهذلة ولا ماشي منو غريمنا منو نقدنتو نال هذا الحد خلاص يعني عفويين لهذا الدرجة ولا نبيع مشاك هذا يا خلق الله وجع وجع وجع وعليها مشو غراء اليوم والله أمس عليها يا هذا من ما عرفنا أرواحنا والأب والجد بيتي إحقاء وجع السعودي قال السعودي ما تيها السعودي يا خلق الله إنا لله وإنا إليه راجع وذلحي لكما يجلس والناس هكذا فاهي السعودي هيدشتي سنابة رجع أمانة سنابي يسنبوا لها الناس لا نكون شيء خلاص واحد يخلي الشيء طبيعي كالعادي يا خلق الله هذا غريمنا السعودي كيف كان الطيران هذا يوخف والصواريخ والبارج من البحر يب والوع وهم الذي بدعوها ولقضوها لحينها السعودي ما صفته غري أو مصلح أو ناهب أو كلهن قد حاضرت فيه يي هذا اشتي سنابو وخطيه لحين بيفعل الفوضات ويفعل الخلقات وقلنا لكم من أول الوع يا خلق الله السعودي ما تهجعناش ما تخلي لنا شحالنا طرحنا صابر للمطيط طرحنا صابر للعصيد أو يقربوا أو يخطوا الطريق ولا حاجة ولا والله حاجة هذا ولا يشتو يأمروا وينهوا علينا عدلنا قدرنا عدلنا كرامتنا عدلنا حريتنا مش لا هذا الدرجة افشلت السعودية ومخططها ونواياها وافعالها بعد ما قامت الرجال ولبت بانت حقيقتها للحين يا أصحابنا احنا في رأس العقبة أمانة تغماره ومه يبسرك وانت مستعد له مترب له عامل حسابك علي يفعل لك ألف محسب لكن بتقوع الفعله بتقوع الوجع بتقوع الجريمة معانا ساعتها نحن عفويين
10: مع
9: وبعدين قف
10: مع شاي
9: نعم بالله ما تمت ولا جزعة
2: سام في أسبوع
11: يمني
3: يستحضر العالم تجربة العراق كلما طرحت ذرائع جديدة لتبرير الحروب والاعتداءات الأمريكية في المنطقة تحت عناوين ترتبط ببرامج التسلح فقد قامت الحرب على العراق بمبرر امتلاك أسلحة دمار شامل ثم كشفت الوقائع والتحقيقات كذبها بعد غياب تلك الأسلحة وتحول ذلك الملف إلى شاهد حاضر في الذاكرة السياسية العالمية على كذب الأمريكي بعد أن دمر دولة وأحالها إلى أنقاض ومن هذا المنطلق يجب التيقن بأن مبرر سعي إيران لامتلاك السلاح النووي ليس إلا امتدادا لنهج أمريكي يقوم على صناعة الذرائع وتهيئة الرأي العام للاعتداء على إيران ومحاولة تدميرها خدمة لعدو الأمة المتمثل في الكيان الصهيوني المجرم الأستاذ محمود خليل
12: أحد الأشخاص استوقفني وبدأ يحدثني حول الموضوع ما بنتكلم عنه من اليورانيوم والمش عارفية والنووي فقلت له يا أخي أنا وجهة نظر بطرحها بالإذاعة على أساس أنه ذي وجهة نظري أنا شخص خاصة بي وأنا أطرحها وأحللها وأطرحها على مستمعين الأكارم لإذاعة سام اف ام. فموضوع اليورانيوم والنووي في إيران مجرد ذريعة، وأنا قلت أكثر من مرة، وبيقول لصاحبي هذا زميلي اللي استوقفني، قلت له هي مجرد ذريعة، أمريكا ما همها شيء، هي همها أن تنهي حاجة اسمها إيران في المنطقة وحاجة اسمها حماس في فلسطين. هذا هو الكلام، يعني لأنه النووي في إيران تستخدم إيران للأغراض السلمية، للطاقة، مش عارف إيش، لا لا لا لا لأمور كثيرة، لكن هم لا يريدون. ليه؟ لأنه في بعض الدول خايفة من أن تمتلك إيران السلاح النووي. هي ضمناتهم أكثر من مرة وقالت لهم ما في سلاح نووي، إلا أنه يجب على أمريكا أن تطاوع أو تطيع من بيدفع لها فلوس أكثر. يعني طبعا الخليجيين بيدفعوا بالمليارات، يعني 6.5 تريليون مش قليل خالص. هذه لو وزعت على كل فرد في الدول الإسلامية والعربية لغنيه، ما عاد محتاجين يأكلوا من القمامة، ولا محتاجين يروح يدوروا أعمال في أوروبا ويهتانوا ويتمرمطوا يعني لو تشوفوا إيش بيحدث في الشباب العربي في أوروبا، لو تشوفوا إيش بيحدث لهم، والله لا تخجلوا على اللي بيحدث في شبابنا في أوروبا وفي ألمانيا وفي أمريكا وفي بريطانيا على العموم. فضربت له مثلا، قلت له يا أخي الزوبعة اللي عملوها الأمريكان ضد العراق إيش كانت؟ أسلحة دمار شامل. قال نعم. قلت له هل وجد أسلحة دمار شامل؟ قال لي لا. قلت له إذن هي نفس الذريعة، إيرانيين بيقولوا لهم إحنا لن نستخدم اليورانيوم ولا النووي في عملية استخراج سلاح نووي، لا إحنا نريده للسلام أو للسلم، نستخدمه في أغراض سلمية، المستشفيات، الكهارب، كذا، للمعامل، للللل. فأنتوا ما لكم الداخل، إلا أنهم مصممين الأمريكان، لأنهم مدفوعين من قبل الصهيونية. الصهيونية في فلسطين لا تريد أي دولة في المحيط أو في المنطقة تكون أقوى منها عسكريا وتسليحا وجنودا وقواتا، تريد هي المسيطرة والمهيمنة على المنطقة كلها، بحيث تحطنا في تحت إبطها. هذه من بني صهيون العصابة هذه القذرة، لكن الشباب العربي سيصحى لها وهو صاحي. ما تفكرش بني صهيون أنه في غفول، هو في غفول بالنسبة للزعماء والملوك والقادة العرب، أيها في غفول، لكن بالنسبة للشباب العربي يدرك هذا المهمة ويعرف مدى كره الشعب العربي والشارع العربي لإسرائيل أو لبني صهيون فلسطين، لكنهم يتغافلوا ويحاولوا يتناسون.
2: سام في أسبوع. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سام في أسبوع، إعداد وتقديم
4: هاشم الدرة،
2: يشارك في الإعداد
4: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
2: سام في أسبوع، إشراف
4: الإدارة العامة. القدس هي المحور،
10: وهنا صوت المحور،
4: إذاعة سام اف ام.
11: سماحة السيد حسن نصر الله يعود من جديد، وهو حاضر بيننا دائما وأبدا، أجمل ابتسامة وأقوى رسالة. أيها البعران، هذه إيران، أتحدى العالم يشاهد حتى النهاية.
13: هذا خالص تكفي البسمة. دول إقليمية بدأت تعمل حرب على إيران، مين؟ هاي خلصت، انتهى. اليوم مين؟ السعودية والإمارات بدأت تعمل حرب على إيران، هم مع إخواننا باليمن المظلومين، الأوضاع المالية والحياتية صعبة، والمحاصرين وتقفان عاجزتين بالكامل. هاي دول بدأت تقاتل إيران. اليوم الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة، محور المقاومة اليوم أقوى الأخوة من أي زمن مضى. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف، أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم، هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هم ما بيأخروا شيء بالمعادلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. وإيران عندما تشن علي الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق. لكن اسمحوا لي لأول مرة أسمعكم والناس يسمعوا بعض الإحصاءات بمعزل عن أي العناوين السياسية، عناوين مختلفة. إيران خلال 40 سنة، طبعاً في تشويه كبير لصورة إيران، في ناس ما بيعرفوا، في ناس بس يروحوا على إيران بيتفاجئوا. أنا أحد القيادات السياسية الكبيرة قال لي أنا عشت في الغرب عشرات السنين وما خليت مدينة وعاصمة أوروبية إلا ما زرتها، بس لما رحت شفت طهران وأصفهان وشيراز وتبريز ومشهد أنا ذهلت. هاي إيران 40 سنة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية في إيران الذي يقوده الولي الفقيه. خلال 40 سنة هلأ بالوضع الحالي إيران وين؟ في دولة الولي الفقيه، يعني دولة القانون والدستور والسيادة الشعبية والمؤسسات، هاي دولة الولي الفقيه، مو دولة الدكتاتور والملك والشاه والأمير الذي يحكم بما شاء. مع العلم أنه هذا اللي حكيه هلا بعض الأرقام صارت في ظل الحصار الدولي والعقوبات الشاملة من 1979 وحرب 8 سنين واغتيالات للقادة والعلماء وآخرون العلماء النوويين في إيران في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل حصار وعقوبات ما زالت قائمة وعداء من المحيط مبني على أحقاد عمياء لا منطق لها ولا عقل. هذا خلوه بعين الاعتبار، وخلوا بعين الاعتبار انه هاي الثورة ورثت نظام الشاه اللي كان مخرب ايران، وخذوا ايضا بعين الاعتبار انه لما انتصرت الثورة زمن الشاه كان عدد سكان ايران 30 مليون اكثر شوي اقل شوي، هلا عدد السكان 80 مليون اكثر شوي اقل شوي، يعني عم بحطاط بالعقل. هاحكي شوية ارقام لو اخذت كم دقيقة. انتاج العلم، شيء اسمه انتاج العلم، ايران الجمهورية الاسلامية في زمن الشاه لا تملك أي مرتبة في العالم، صفر في إنتاج العلم. في زمن دولة الولي الفقيه إيران، في زمن دولة الولي الفقيه إيران المرتبة الأولى في المنطقة في إنتاج العلم والسابعة في العالم ببراءات الاختراع، وتملك المرتبة 16 في إنتاج العلم في العالم. الجامعات لما انتصرت الثورة بال79 223 جامعة ومؤسسة علمية، خلال 40 سنة ما يزيد على 3000 جامعة ومؤسسة علمية. في زمن الشاه لا ذكر في إيران لأي أستاذ أو مفكر دولي في المقالات العلمية، مسؤول العلم يعني فيزياء كيمياء رياضيات هندسة طب إلى آخره. في إيران الآن أكثر من 200 أستاذ ومفكر دولي تنتشر مقالاتهم العلمية في كل أنحاء العالم. في زمن الشاه أسات الجامعات والهيئة العلمية 5500 وشوي، حاليا 80,097 أستاذ جامع. هلا هون الرقم المدهش، طلاب الجامعات في إيران بال79 175,000 طالب جامعي، حاليا 4,348,000 طالب جامعي، يعني عدد الطلاب الجامعيين 25 ضعفا. النساء الجامعيات 79.6%، هلا 75% من عدد طلاب الجامعات في ايران نساء. نسبة الامية عند البالغين 70% امية، حاليا تقريبا قضي على الامية عند البالغين بنسبة 100%. الثقافة والكتب بال79 ميلادي تم، يعني باخر سنة من حكم الشاه تم نشر 1500 عنوان كتاب. السنة الماضية 2018 في سنة واحدة فقط تم نشر 107,000 عنوان كتاب. عدد الكتب المطبوعة قبل الثورة خلال 40 سنة قبل الثورة 11,000 كتاب، وعدد الكتب المطبوعة بعد الثورة 1,230,000 كتاب. النساء الكاتبات قبل انتصار الثورة العدد أقل من 50 سيدة وامرأة كاتبة، بعد انتصار المتصوفة إلى اليوم 8000 امرأة مؤلفة وكاتبة. الناشرات قبل الثورة من النساء صفر، بعد الثورة 712 طباعة ونشر الكتب. الاختصاصات الطبية 5900 متخصصا، الآن في إيران ما يزيد على 200000 متخصص. خلايا الجذعية، طبعا بزمن الشاه لا شيء، الآن التقدم الكبير في مجال الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاجات الطبية. إيران المرتبة الثانية في العالم، دولة الولي الفقيه. إنتاج العلوم الطبية سنة 79 3080 موردا. هلأ إيران في مختلف العلوم الطبية 397000 وكسور موردا في إنتاج العلوم الطبية. زراعة الكلى، إلى سقوط الشاه بكل إيران داخل إيران زرعين 50 حالة كلى، 50000 زرع كلى. أقل مدة انتظار لتحصيل الدور في العالم بزراعة الكلى هي في إيران. هاي دولة الولي الفقيه. أسرة المشافي سنة 79 55000، هلأ 3 أضعاف 148000. صناعة الدواء، إيران تصنع 97% من حاجاتها للدواء. إيران المرتبة 11 في العالم في تصنيع الدواء. اللقاحات والأمصال، زمن الشاه ما فيش صناعة، كله استيراد. اليوم إيران المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بإنتاج اللقاحات والأمصار. استنساخ، تم إنجاز الاستنساخ بنجاح أكثر من مرة. إيران الأفضل بالعالم في مؤشر التنمية البشرية وفي الدول الأولى في العالم في مأمول العمر في الحياة. منوح شوي على التقن. تقنية النانو شغلة كتير دقيقة اللي قليل دولة بالعالم. المركز الرابع في العالم في المقالات في علم النانو. المرتبة السادسة في العالم من الدول التي تملك تقنية النانو، وتصدر منتوجاتها إلى 15 دولة في العالم. اختصاصات الهندسة، اليوم الإسرائيلي معلق على هذا الموضوع، يبدو شايف بعض التقارير على بعض وسائل الإعلام تحت عنوان ذهول إسرائيلي من الاختصاصات الهندسية في إيران. إيران هي في المرتبة الثانية في العالم من حيث حصة المتخرجين في مجال الهندسة المختلف. رياضيات وفيزياء، المرتبة الأولى في المنطقة بالرياضيات، المرتبة 13 في العالم في علوم الفيزياء وعلوم الرياضيات. بالعلوم الفضائية، الوصول لتكنولوجيا الفضاء وإرسال كائنات حية إليه. طبعا طلعوا قرود لفوق، يا ريت في ناس يطلعوهم محل قرود. وهي إحدى الدول الست التي تمكنت من إرسال موجود حي إلى الفضاء ويرجع حي. في التنمية العلمية، إيران هي المرتبة الأولى في العالم. توليد الطاقة، الدولة الثانية في العالم في مؤشر تنمية الطاقة. علوم الطاقة والطاقة النووية، الأولى في المنطقة والمرتبة 12 في العالم في المجالين. إنتاج التكنولوجيا، المرتبة 13 في العالم والأولى في المنطقة. طبعا ما عادش عم بحكي عن زمن الشاه لأنه كل ما كان في شيء منه بزمن الشاه. الاقتصاد، بال 79 كان موقعها بالاقتصاد العالمي 26، السنة الماضية كان موقعها بالاقتصاد العالمي 18. الناتج الزراعي في الغلات من الدول الأولى في العالم في إنتاج الغلات الزراعية المتنوعة. الصادرات غير النفطية بال 79 540 مليون. الصادرات غير النفطية العام الماضي 55 مليار دولار. تصنيع العسكري، كانت إيران في زمن دولة الشاه تصنع 5% من حاجاتها الدفاعية، والباقي كله بدها تشتريه وغالي. اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران دولة الولي الفقيه تصنع 90% من حاجاتها الدفاعية وتصدر ما قيمته 5 مليارات دولار إلى العالم، وبعلمائها وبإمكانياتها الذاتية وبأموالها وبعقولها. هذا المهم. طيب هاي بالصناعات الدفاعية. صناعة سفن، إيران الآن تصنع السفن والزوارق والمطيرات البحرية لأول مرة في تاريخها. صناعة الطائرات، ما كان في شيء، الآن إيران تصنع الطائرات المتوسطة والصغيرة. عم بحكي عن المدني. صناعة السيارات، المركز 12 في العالم في صناعة السيارات. المركز 16 في العالم في صناعة وسائل النقل المختلف. صناعة الفولاذ، 10 في العالم في صناعة الفولاذ. كهرباء، إيران 80 مليون اكتفاء ذاتي وتبيع لا حواب لدول الجوار باكستان وأفغانستان ودول أخرى أيضا من دول آسيا الوسطى وللعراق 24 ساعة وبأسعار متواضعة وزهيدة. بال79 16% فقط بالمئة من البلدات الإيرانية كان تصل إليها الكهرباء، الآن يصل 99% من القرى والبلدات والأرياف الإيرانية تصل إليها الكهرباء. الغاز كان يصل الغاز إلى 51 ألف أسرة إيرانية، اليوم يصل إلى 20 مليون أسرة إيرانية. الغاز بيجي على البيت بالأنابيب في دولة الولي الفقيه. مياه الشرب طبعا مياه الشرب وصلت إلى 96% من السكان القرويين بزمن الشاه 30%. بالمناسبة أيضا المرتبة السابعة في العالم لأرخص سعر لمياه الشرب في العالم. البنزين الدولة الثانية في العالم في أرخص سعر للبنزين وثالث أرخص سعر للتزويد. جمعيات الخيرية تهتم أيتام وفقراء ومساكين وعجزة عدد قليل قبل الانتصار، والنظام ما كان له علاقة فيهم في زمن الشاه. ما يفوق الآن على 150 ألف جمعية خيرية ببركة الثورة والتدين والإيمان والنظام الإسلامي والإمام والقائد يقومون برعاية الأيتام والأطفال والعائلات والفقراء والمساكين. أوتوسترادات السريعة، طرق السريعة، شبكة الطرق، أرقام هائلة. أنفاق الطرق بال79 مجموع طول الأنفاق في إيران 5900، هلأ 30 ضعف 177 ألف. سكك الحديد، المترو المركز 15 في العالم لعدد الركاب في المترو في إيران، المركز الثاني في العالم لسرعة صناعة المترو هي إيران، المركز التاسع في العالم لعدد خطوط المترو هي إيران، شبكات الري والصرف الصحي، كل اللي كان ممدود بإيران بال79 500 ألف كيلومتر، هلأ في 2,300,000 ألف كيلومتر. نختم برياضة، برياضة بكثير من الرياضات الفردية بتشوفوا أول بالعالم، ثاني بالعالم، أول بالعالم، ثاني بالعالم، ثالث بالعالم. وفي الرياضة النسائية قبل الثورة 5 ميداليات عالمية للنساء الإيرانيات، بعد الثورة 160 ميدالية عالمية في مسابقات دولية وعالمية مع رعاية الضوابط الشرعية. بالسابق 9 مدربات رياضة، بعد انتصار الثورة إلى اليوم 35 ألف مدربة رياضة نسائية. بالسابق 7 أنواع لرياضة النساء، إنه كان مطلوب من النسوان ما يروحوا على رياضة، يروحوا على محلات تانية بزمن الشاه، مفهوم وين؟ هلأ 143 نوعا من الرياضة النسائية. طيب هاي رياضة، هذا الطب، هذا العلم، هاي الثقافة، هاي المكتبات، هاي الجامعات، هذا الإنتاج، هاي التكنولوجيا، هيدا وين؟ هذا ليس في دولة ملك ولا شاه ولا زعيم ديكتاتوري، هذا في دولة الإسلام، في الجمهورية الإسلامية، في دولة القانون والدستور والمؤسسات، في دولة الدين والقيم الدينية والأخلاقية، في دولة السيادة الشعبية، في دولة الولي الفقيه، في دولة الإمام الخميني والإمام الخامنئي. أما إذا بدي جيب ليستا بكل الزراعات، كل المعادن، كل التكنولوجيات، إيران اليوم أين عالمياً ودولياً؟ بقاعدين أنا وياكم للصبح، لكن أنا آمل إن شاء الله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن تساعد في تقديم هذه الصورة، وأيضاً في الحياة السياسية. طيب، هذه إيران، هذه الدولة، هذه دولة وين موجودة يا إخوان؟ عنا بآسيا، بغرب آسيا، بالشرق الأوسط، بالعالم العربي والإسلامي الذي يستورد الأغلبية الساحقة من احتياجاته بكل مجال، ومشاركته حضوره في التصنيع وفي التكنولوجيا وفي إنتاج العلم محدود. وأنا بالحقيقة ما حبيت جيب أرقام لدول تانية أدير وتبتها حتى ما يقولوا السيد الليلي يا خي بدك تمدح إيران، امدحها، حل عن بقية العالم. هيا نحل، هاي إيران اليوم. الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة، محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى، رغم كل ما جرى علينا وما يجري على دول وشعوب هذا المحور خلال السنوات القليلة الماضية. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هم بيقدموا ما بيأخروا شيء بالمعادلات المشكلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. بالمخاطر إسرائيل بدأت تعمل حرب على إيران، تكفي البسمة. دول إقليمية بدأت تعمل حرب على إيران، مين؟ هاي خلصت انتهى. السعودية والإمارات بدأت تعمل حرب على إيران، هم مع إخواننا باليمن المظلومين، الأوضاعهم المالية والحياتية صعبة والمحاصرين، ها؟ وتقفان عاجزتين، عاجزتين بالكامل. هاي دول بدأت تقاتل إيران، ذلك حرب إقليمية مع إيران، مين بده يعمل حرب إقليمية؟ البعض يستجر حربا أمريكية على إيران. المنطق، المعادلات، حساب المصالح، توازن القوى، الردع، مش أنه ما في حرب على إيران أنه كرم أخلاق أنه ترامب، لا، لأن إيران قوية، لأن إيران مقتدرة. إيران قوية في إيران، وإيران قوية في المنطقة أيضا. وإيران عندما تشن عليها الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق، لأن مصير منطقتنا وشعوبنا ومقدساتنا أيضا بات مرتبطا بمصير ووجود هذا النظام الإسلامي المبارك. ولذلك الحرب الأمريكية على إيران مو شنبتها ومو نزهة. الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو العقوبات. هو عم بيراهن، هو ترامب قال من كم يوم كان بيتوقع أنه الملايين حتنزل وتسقط النظام، ما صار شيء ولا واحد، لكن هذا رهان ما زال قائم على العقوبات على إيران وعلينا على كل حركات المقاومة، ورهان على الفتن الداخلية، رهان على الصراعات الداخلية. هذا آخر شيء بقي عنده، وهذا إن شاء الله سنتجاوز هذه الصعوبات بإيماننا، بصبرنا، بثباتنا، بمعنوياتنا، بإرادتنا، بعزمنا الذي لا يلين. وبالتالي الأفق هو هذا، هو أفق انتصار لهذا المحور وأفق هزيمة للمشروع الآخر.
11: أرجو يا سماحة السيد أن أكون واحدا من الإعلاميين الذين استطاعوا إيصال هذا الصوت عملا بتوصيتك. الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

0: بسام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
4: هنا سام.
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
7: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
6: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
7: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
6: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
0: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 42 بعد 600، التلاوة والتزكية، القسم الثاني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن حق تلاوته. وقد ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من أهمية التلاوة، وعقبنا على ذلك بذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة على كيفية تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله للقرآن الكريم، وكذلك ما ورد عن الإمام علي في كيفية التفاعل مع القرآن الكريم. ثم ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية إقامة علاقة مع القرآن الكريم، ووصلنا في الأخير إلى أن تشخيصه لمشكلة الأمة، وهي عدم الاهتمام بالقرآن الكريم، عدم تلاوته، عدم التفاعل معه. طبعا هذه بداية، يعني قبل أن نتكلم عن ما يسمى التفاعل الحضاري معه أو التفاعل التطبيقي معه، يبدأ بالتفاعل المرتبط بالتلاوة، لأن أول الهجر هو هجر التلاوة. نواصل ما ذكره في هذا، حيث قال: ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم عن نبيه صلى الله عليه وآله في شكواه عندما قال: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول الله هنا يشكي من هذا الأمر، يا رب إن قومي اتخذوا، طبعا إن قومي هنا لا يقصد في ذلك الحين كل الأمة، يعني ولأن كلها أمته، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وطبعا في هذه الشكوى إشارة، دائما عندما مثال بسيط، رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رأى، عندما استشهد حمزة ورأى أن هناك من يبكي شهداءه وتركوا حمزة، فقال: ما لي أرى حمزة لا بواكي له. فهنا صار تركوا كلهم كما يقال شهداءهم وصاروا يبكون على حمزة. وصار البعد بعد ذلك، يعني حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني صاروا يعني كل ما ذكروا، يعني كل ما مات لهم ميت ذكروا معه حمزة. كذلك رسول الله عندما يقول هذا الكلام هو ليس فقط شكوى، وإنما هو حث وحظ للأمة على هذا الأمر، كأنه يقول لهم يعني هناك من يتخذ القرآن مهجورا فلا تكونوا من هؤلاء الذين اتخذوه كذلك. يقول إلى هذه الدرجة حالة هجر للقرآن، وطبعا الهجر بمفهومه الشامل، هجر التلاوة، هجر السماع، هجر الحفظ، هجر التدبر، هجر التطبيق، هجره في على المستوى الاجتماعي، المستوى السياسي، على في القضاء، في أي ناحية من النواحي. يقول حالة هجر للقرآن واتخاذه كمهجور، يعني أكثر من مجرد الهجر، بل اتخاذه كمهجور، مهجورة، يعني هنا يعني كأنه بعيد، كأنه معزول، كأنه لا قيمة له. يقول وكأنه مما ينبغي الإعراض عنه، ومما يفترض ألا يلتفت الإنسان إليه، شيء مهجور، يعني مثل شخص عنده شيء قديم، مثلا شخص عنده مثلا كانت عنده دراجة مثلا قديمة متهالكة فيرميها هكذا في محل في بيته قبو مثلا، وباعتبار أنها لا قيمة له، لا يستعملها أبدا. لماذا؟ لأنها فقط يحتفظ بها يعني هكذا يعني احتفاظا أو كذكرى مثلا، ولكن لا يستعملها. فهكذا الأمر، وكأنه مما ينبغي الإعراض عنه، ومما يفترض أن لا يلتفت الإنسان إليه ولا يهتم به، يتخذه مهجورا، فهو يعتبره قليل الأهمية. يعني طبعا هذا الهجر نتيجة نفسية أو نتيجة للموقف النفسي، وهو سوء ثقة أو عدم ثقته فيه، لأنه يعتبره قليل الأهمية، قليل الفائدة، أو حتى عديم الفائدة. وهذه حالة خطيرة جدا، أفقدت الكثير من الناس الاستفادة من هذه النعمة الكبرى التي يتوقف على الاهتداء بها النجاة والفوز والفلاح. القرآن هو العاصم كما ذكرنا

إلى دوره التذكيري. فقال الله سبحانه وتعالى قال أيضا مذكرا في القرآن الكريم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يقول القرآن فيه الذكر ما يذكرنا بهداية كاملة إلى كل ما فيه الخير والفلاح والنجاة. طبعا هنا القرآن عندما يقول كلمة ذكر شرحنا هذا سابقا في كلام السيدين القائدين. فالقرآن نحن الله تعالى أعطانا فطر سليمة، الأصل فطرتنا سليمة، جبلة المخلوق عليه الإنسان جبلة سليمة. فالقرآن الكريم يعيدنا إلى تلك الجبلة، يعيدنا إلى صنعتنا الأصلية، مثل ما في الهواتف أو في الأجهزة إعادة ضبط المصنع، هكذا القرآن الكريم يعيدنا إلى هذا الأمر، يذكرنا بفطرتنا. ولذلك حتى غير المسلمين عندما يسمعون حقائق القرآن وقيم القرآن يتأثرون به ويسلمون. لماذا؟ لأنه يذكر لهم حقائق هي موجودة في نفوسهم ولكنهم تغافلوا عنها. لذلك هذه القيم، قيم الخير، قيم العدل، مواجهة الظلمة، هذه كلها مما تتفق عليه الفطر السليم. فالقرآن فيه الذكر ما يذكرنا بهداية كاملة إلى كل ما فيه الخير. ولذلك عندما الشخص يقرأ القرآن الكريم يتذكر. وطبعا نحن نعرف ما يسمى بما تكرر تقرر، عندما نكثر كل مرة نتذكر كل مرة نتذكر، إذن هنا تتقرر تلك الحقائق وتتثبت. وهذه أهمية التلاوة. القرآن ليس كتاب نقرأه لنفهم محتوياته ثم نختفي بذلك، معلومات حصلنا عليها وانتهى الأمر، ليس كذلك. وعملية تذكير دائمة، عملية توجيه دائمة. ولذلك كل ما نقرأ، كل ما نتذكر أو كل ما نتدبر ونعود إلى وعينا. لذلك هو مثل الدواء الذي يستعمل كل حين. ولذلك القرآن الكريم صيغة بهذه الصياغة، نجد في السورة الواحدة وعظ، نجد فيها كلام عن المعاد، وعد، وعيد، أحكام، تعريف بأسماء الله الحسنى، تعريف بالوظائف والمسؤوليات الكبرى، تعريف إلى آخره. فنجد في السورة كل المعاني التي نحتاجها. يقول والفلاح والنجاة والفوز والعزة والكرامة والسعادة والخير للناس في الدنيا والآخرة، وفيه الشرف الكبير أيضا كما ورد في بعض الأحاديث: أشراف أمتي حملة القرآن، الشرف الكبير لمن يهتدي به، تسمو به نفسه، يتحقق له به السمو والمجد والخير والعزة والكرامة والشأن الرفيع في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو القرآن الكريم، هذا الشرف، هذا التاج العظيم الذي يضعه القرآن الكريم على رؤوس من يتمسكون به. ثم ذكر خسارة الذين يضعون البدائل التي تصرفهم عن القرآن الكريم، فقال ولذلك تعتبر خسارة كبيرة جدا عندما لا يهتدي الناس به، عندما لا يعرفون عظمته وقدره وقيمته فيعرضون عنه، يقرؤون كل الكتب إلا القرآن، ويبحثون في أكثر الأمور عن بدائل في كل شيء. مثل ما ذكرنا في التزكية، عندما تأتي التزكية يقول اذهب إلى الكتاب الفلاني، وخاصة الآن تيار السلفي كتب الكتب الكثيرة في أمثال هذه الأمور، المواعظ وغيرها، وهي مملوءة بالدخن، مملوءة بأشياء كثيرة لا تتناسب مع منهج القرآن الكريم في التزكية. يقول ويبحثون في أكثر الأمور عن بدائل، سواء من خارج الساحة الإسلامية أو من داخل الساحة الإسلامية. طبعا بالنسبة لغير الملتزمين يذهبون إلى هؤلاء، علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء التربية، حتى علماء الأخلاق. تجد في علم الأخلاق يبحث عن مصادر أجنبية ليتعرف على الخلق، كيفية التخلق. حتى المناهج التربوية في البلاد الإسلامية تعتمد على نماذج غربية، مع أنها تتبنى المناهج، تتبنى الفلسفة المادية. ولذلك فشل التعليم في بلادنا نتيجة عدم الاهتمام بالمنهج القرآني وبالقرآن خصوصا. قال إنتاج بدائل، بدائل من الضلال، من الضياع، حتى في بعض الدول صاروا يستهينون بحفظة القرآن وبمهتمين بالقرآن الكريم، مع العلم أن أكثر الذين ينجحون في دراساتهم ومن المتفوقين يكونون من المهتمين بالقرآن الكريم. بل هذا من بركات القرآن، أنه حتى في الولد أو الأبناء حتى في دراسته الله تعالى يوفقه. لماذا؟ لأن حتى حافظ القرآن تجده

0: يعطيه الله تعالى ذاكرة قوية. طبعا هذا من خلال تجربة، يعني رأيت الكثير أن يصبح ذاكرته قوية جدا نتيجة الصفاء الذي يهبه القرآن ونتيجة التمرن، لأن الذي يحفظ القرآن يتمرن بعد ذلك على الحفظ فلذلك يسهل عليه. يقول فالقرآن طبعا فيه كل الخير في كل شيء. يقول أو من طبعا هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن الكريم ذهبوا إلى بدائل من الضلال من الضياع، بدائل ليس لها أهمية، بدائل لا يمكن أن تساوي القرآن الكريم في أشياء كثيرة. وطبعا هؤلاء ماذا يفعلون؟ يأتون مرة بتجربة التجربة الفرنسية في التعليم يطبقونها، بعد مدة يرونها فاشلة يذهبون إلى تجربة البريطانية فاشلة، نذهب إلى تجربة الألمانية وهكذا، يبقون دائما يتيهون بين تجارب. طبعا هم نتيجة الانبهار بالغرب تجدهم يقول التجربة الألمانية وقال فيها فلان وقال فيها فلان ويعظمونه وينسون القرآن الكريم المنهج القرآني العظيم الذي فيه كل شيء. ثم دعا إلى استعمال كل الوسائل التي توثق العلاقة مع القرآن الكريم وتجعله مؤثرا في حياتنا، فقال عندما ندرك أهمية القرآن الكريم ونعي كيف يجب أن تكون علاقتنا به من خلال هذا المفتاح المهم استشعار عظمته، وأن هذه أول شيء حتى نتفاعل مع القرآن لابد أن نعلم قيمته، أن نعلم عظمته، أن نعلم أن الذي يكلمنا فيه هو ربنا سبحانه وتعالى، أن هذه الحقائق حقائق مطلقة ليست هكذا يعني وجهات نظر أو مجرد حدس، استشعار عظمته أهميته. ثم طبعا عندما نستشعر عظمته نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. نحن الآن لا نسمع خطاب رئيس جمهورية ولا خطاب وزير، نسمع خطاب الذي بيده كل شيء، خالق السماوات والأرض، خالق كل شيء، مدبر كل شيء، خالقنا، بيده مصيرنا. وبالتالي يعني نستشعر لأننا نعلم أن هذا الأمر له أهمية. لأن حتى في الواقع الناس مثلا عندما يخطب مثلا مدير أو مسؤول بسيط فهناك جهة تهتم به، لكن عوام الناس لا يهتمون، لكن عندما يخطب شخص مسؤول كبير وفي مسائل حساسة نجد الناس كلهم الآن مثال في بعض الأحداث نجد مثلا كل العالم ينتظر خطاب مثلا من السيد عبد الملك أو السيد حسن نصر الله باعتبار سيعلق أو سيتكلم عن أحداث واقعة، ويستشعرون أهمية ذلك الخطاب وينتظرونه. فهذا الأمر إذا كان مع هذه الأحداث المؤقتة فكيف بالله سبحانه وتعالى يحدثنا عن كل الكون، عن الوجود، عن حقيقة الحياة، عن مصير الحياة، عن الإنسان. وبالتالي استشعار عظمته شيء أساسي، استشعار أهميته، استشعار قيمته، فائدته. طبعا البشر عادة يعني الشيء الذي يرون أنه يفيده، يعني كل البشر عندهم حب للمصالح، فالقرآن الكريم يعرفنا بمصالحنا الحقيقية، ما يترتب على الاهتداء به والتمسك به والاتباع له، وأن علينا أن نقبل إلى تلاوته، إلى التدبر لآياته، إلى التثقف بثقافته. طبعا هذه كلها تؤثر، التلاوة طبعا هي المقدمة، التلاوة تدعو إلى التدبر، التدبر يدعونا أو يحولنا إلى مثقفين بالثقافة القرآنية. حتى البعض من نتيجة كثرة قراءته للقرآن حتى الألفاظ التي تلفظها تصبح ألفاظ قرآنية، مثل ما نراه في خطب الإمام علي فكثير منها ألفاظ قرآنية، إلى أن نستبصر ببصائره، وهذا مهم جدا. القرآن الكريم يعطينا الوعي، الوعي الشامل، الوعي بالحياة، الوعي بأنفسنا، لا نعيش ونحن مخدرين. يقول إلى أن نحمله وعيا ومعرفة وفهما ومفاهيم نتحرك على أساسها في كل شؤون ومجالات هذه الحياة. يقول هذه مسألة مهمة جدا حتى في علاجنا لكل الإشكالات التي تقع لنا، القرآن الكريم يعطينا الحل لها والحل اليسير البسيط والذي يمكن تطبيقه بسهولة. ثم استدل لذلك بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ثم قال من الخطأ الكبير أن تكون علاقة الإنسان بالقرآن في الحد الأقصى علاقة تلاوة عادية، قراءة عادية من دون تأمل، من دون تدبر، من دون استفادة من هديه العظيم. هذه حالة خطيرة جدا، وللأسف يعني تشاع في خاصة في البيئة السنية رواية عن الإمام أحمد إمام المدرسة الحنبلية أنه رأى الله تعالى، هم يقولون هذا رأى الله في المنام، فقال له ما أفضل ما تقرب به عبادك إليك؟ قال القرآن، قال كلامي، قال بفهم أو بغير فهم؟ قال لا يهم، بفهم أو غير فهم لا يهم. لا ليس كذلك، القرآن الكريم يركز ويبين التدبر. طبعا هذه الرواية هم ينقلونها في مناقب الإمام أحمد، ولكن طبعا يجعلونها وسيلة للإعراض عن تدبر القرآن الكريم، وكأن الغرض هو التلاوة المجردة. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

عملوها مطار صنعاء ومطار حديدة، كل واحد عملوها بالقوة. لا تحب تعذروا ولا معذرة، حرام انهم رجال، حرام انهم رجال. بالله عليك، ايران تقصف من قواتنا الامريكية، والتحديات على ايران وهذا مع حلفاء بالقوة نزلوا، حرام انهم بالقوة رجال. قولوا فعل، قالوا راجعين. مطار صنعاء، مطار الحديدة، مطار سعيد اليهودي، مطار جني، مطار عفري، نزلوا. لا تراجع. قالوها بالقوة ولا تستطيع. وخلط الذي تحدوا من أصحابنا والذي تحدوا خسرتوا الرهان. للأمان انهم نزلوا في اقوى يمنيه، نزلوا في مطارات يمنيه، نزلوا في ارض يمنيه. لا تقول لي في صنعاء، في الحديده، في دمر، في جبان، في نزلوا. تحسب لهم لانها اراض يمنيه، ما حد يستطيع انه يزايد ولا حد انه يستطيع يقول الحديده المدري. نزلوا في ارض يمنيه وشتلوا لا صنعاء. الوفد باي صلى صنعاء، صلى يصل بمتر، نزل في اقوى يمني، والطائره الايراني قوه، الامان انه قوه. حرام انهم رجال ايرانيين، ارجل من امريكا. لا ذمتي وذمه رقبتي ان الطيران الايراني المدني ان ارجل من من من من, من امريكا حتى بالقوه الذي عملها. قوه يا اخي، حرام انه قوه. النتيجه 3-0، والله انها 3-0 لصالح الحوثي.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار، وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 28/1448 للهجرة، الموافق 13/يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
2: هات والحرب الحقيقية، صليات تبقي واسحقي وفلي ودقي كل

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.
2: على السعودي أن يدرك جيداً أنه لا يمكن أبداً أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

نحن حاولنا أن نوجه النصائح والتحذير وأن نبعث بالرسائل عبر كل الوسطاء وعبر كل القنوات وعبر كل الذين يحاورون ويفاوضون أن تراجعوا عن هذه الخطوة، كفوا عن هذه الخطوة الجنونية الحمقاء غير المنطقية والتي لا سابقة لها في كل الدنيا، ولكن حتى الآن لا يزالون يماطلون. اتجهوا إلى خطوة أخرى، تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات التي هي رحلات محدودة جدا إلى الأردن للمرضى المسافرين بهدف العلاج، يعني في نطاق محدود للغاية وهامش ضيق جدا، وأرادوا أن يوقفوا هذه الرحلات وعملوا على إيقافها. قلنا لهم هذه خطوة سلبية. استمرت التصريحات التحريضية من الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني للسعودي على أن يسعى أيضا إلى وقف الميناء وإغلاق الميناء ومنع الحركة للسفن إلى الميناء، بمعنى أنهم يريدون أن يورطوه في العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد أثناء 9 سنوات الماضية. وهذا معناه ماذا؟ أن يورطوه في حرب شاملة وتصعيد بأقسى مما كان عليه الوضع سابقا، وأن يخسر هو في ذلك، يتورط من أجل الإسرائيلي فقط، ليس له قضية، ليس له ما يبرر هذه التصرفات العدوانية الحمقى الغبية الإجرامية الظالمة التي تهدف إلى الإضرار الشامل بشعبنا العزيز. لم يكفيه ما قد فعل في كل هذه السنوات الماضية، لم يكفيه ما هو حاصل من احتلال مساحة كبيرة من البلد، من سيطرة على الثروات النفطية لهذا الوطن، ما يعمله دائما من تجييش مرتزقة وعملاء خونة من أجل أن يقاتلوا شعبهم. لا، لم يكفيه كل ما قد عمله حتى يتجه إلى خطوات جنونية غبية. لا يمكن أبدا أن نقف مكبلين مكتوفي الأيدي أمامها.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة التي نعالج فيها أوجه الشبه بين الثورة، ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، وبين ثورة اليمنيين التي لازلنا نعيش خيوطها وتفاصيلها ومراحلها. أول تشابه عظيم بين الثورتين هو الارتباط بالقرآن الكريم، ونحن نتحدث عن سر صمود اليمنيين في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي اليوم. وها نحن الآن بعد سنين طويلة نجد أنفسنا إلى تتبع، نجد أنفسنا مضطرين لتتبع أهم العوامل، عوامل ثبات اليمنيين وصمودهم وصبرهم وانتصارهم في هذه المعركة، المعركة التي أفشلوا فيها الأهداف الأمريكية والإسرائيلية والسعودية والإماراتية، وأعجزوها واستطاعوا الانتصار عليها. فأول تلك الأوجه هو الارتباط بالقرآن الكريم. ثورتنا اليوم انطلقت من القرآن الكريم، كما هو معروف أنها تتكئ على الأدبيات وعلى التي أطلقها الشهيد القائد رضوان الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي، وكذلك على الخطابات والتوجيهات والقيادة الحكيمة من قائدنا وعلمنا السيد العلم الشجاع الحكيم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. فهناك شبه كبير جدا، من يلاحظ أدبيات المسيرة وكيف أنها تجعل محورية كبيرة للنص القرآني وتجعله المهيمن على كل النصوص الأخرى وعلى الروايات الأخرى، وتجعله المقياس وتجعله الميزان والدستور والهدى. فهذا انطلاق من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، الثورة التي يقول صاحبها: خلوت مع كتاب الله 13 سنة أتدبره وأتأمله. كان لا يتوسد الإمام زيد، كان لا يتوسد القرآن ليلة من الليالي، بل كان يمر في ليالي عبادته الطويلة على آيات القرآن تأملا وتدبرا واهتداءا إلى تلك الدرجة التي ذكرناها، وهو أنه قد شاع في أهل المدينة إذا زارها أحد العلماء وسأل عن الإمام زيد فإنهم سيجيبونه بأنه ذاك حليف القرآن، وهذا لقب لم يحظى به ابن أم منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا. الإمام زيد عندما تحرك بالقرآن استطاع أن يجمع الأمة في ذلك الحين، حركته بالقرآن الكريم جمع الأمة، ولهذا تسابق على ثورته، على الرغم من أنها لم تنجح ماديا وعسكريا لكنها نجحت فكريا وثقافيا إلى حد كبير. فاستبق على هذه الثورة وعلى الانتماء إليها جميع طوائف الأمة ومذاهبها، حتى أولئك الخوارج والمعتزلة والمرجئة ومختلف المذاهب الموجودة ومن العامة، عامة الناس، حاولوا أن ينتموا إلى هذه الثورة، فسميت ثورته بثورة العلماء. إن الانطلاق من القرآن الكريم لا يعني إهمال السنة الصحيحة المأثورة عن الرسول محمد، ولكن تعني التدقيق، وتعني استبعاد تلك الروايات التي تخالف القرآن الكريم، وهي المنهجية التي ثبتها الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما أمر بعرض تلك المرويات عن رسول الله على ما ورد في القرآن الكريم، فإذا وافقت كتاب الله قبلناها، وإذا خالفت كتاب الله فلا يجوز لنا أن نقبلها. الانطلاق من القرآن الكريم في واقعنا اليوم أو في واقع أي علم أو أي حركة في المستقبل أو في الحاضر أو في الماضي، يعطي أن من ينطلقون من خلال القرآن الكريم فسيكون همهم هما واسعا، وستكون لديهم رؤية واسعة، وستكون لديهم رؤية صحيحة وحكيمة، ويجدون أنفسهم في مواجهة الظالمين والمستكبرين في هذه الدنيا. الشهيد القاعد عندما انطلق إلى إحياء حالة الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبناء حالة اليقين بما عند الله ونصره للمؤمنين، لما بات الكثير ينتظر أن يكون في قوة مادية موازية للظالمين والطاغين، وهذا أمر لم ولن يحصل، وحينها لا يعدم المتعذرون المسوغات والمبررات للقعود والتنصل عن المسؤولية. عاد الشهيد القائد في ظل هذه الأجواء إلى القرآن الكريم ودعا إلى العودة إليه، واستثار هذه الروحية العالية في الشعور بالله واليقين بما عنده. بقاء الأمة مرتبطة بالقرآن الكريم والتحالف معه هو الضمان لبقاء الروحية الثورية الجهادية في هذه الأمة العظيمة التي أثبتت جدارتها تجاه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصلف والغاشم. وكما انتصر التحالف مع القرآن الكريم في مسيرتنا الأولى للبشرية جمعاء، وقدم لهم نصرا استراتيجيا أسس لمفهوم الثورة على الحاكم الظالم الغشوم، وأسقط عروش الظالمين في فترات تاريخية عديدة، وصار مثلا أعلى ونموذجا ملهما لكل الأحرار داخل هذه الأمة وخارجها، كذلك نشهد اليوم تباشير انتصار ثورتنا المباركة، والتي تعد حسنة من حسنات إمام الجهاد والعلم والقرآن الكريم، وإن النصر لكبير ما دمنا.

وردات فعل انتقامية، بل كانت ثورات شاملة لا ينفصل فيها الديني عن الفكري عن الثقافي عن السياسي عن الاجتماعي عن الاقتصادي. فإذا قدموا رؤية ثورية فإنها تكون رؤية شاملة كاملة تعالج حاجة الأمة والمجتمع في جميع المجالات، لأنهم على معرفة بأن كل مجال من هذه المجالات سيخدم المجال الآخر. الأمويون عندما اتكوا على أدوات كثيرة ومن الأدوات الفكرية والثقافية التي مكنتهم من السيطرة على الناس وكبحت حركة الأمة للانتصار لدينها ولثقافتها ولانتمائها إلى القرآن الكريم، بالإضافة إلى الأدوات التقليدية التي أرسوها في واقع إدارة البلدان الإسلامية كالمال والسيف، أوجد الحاكم الأموي وصنع تيارات فكرية مناقضة للمبدأ الإسلامي الأصيل وجهها إلى مصلحة بقائه. فدأب الأمويون إلى تصوير حكمهم بأنه سيف مسلط على رقاب الأمة لا يرد ولا يحد، وما فتئ خطباؤهم يبشرون أنهم قدر الله النافذ على هذه الأمة الذي لا بد منه، وأنهم قدر الله المستمر على هذه الأمة حتى قيام الساعة. وثبت من مصادر عديدة كما ذكرنا سابقا أن فكرة الجبر الإلهي كان مؤسسها هو معاوية بن أبي سفيان، وكان يهدف من ورائها إلى إماتة نزعة التغيير من عقول أبناء الأمة. سعوا أيضا إلى التبشير بفكر المرجئة، بل دعموا هذا الحزب ودعموا العلماء أو من يسمون أنفسهم علماء، علماء البلاط الذين تحركوا تحت هذا الفكر، وهو فكر يرجئ مظالم الظالمين والحكم على سلوكياتهم إلى يوم القيامة بحجة أنه يكفي أنهم مسلمون ولا يجوز الحكم على ظلمهم أو جورهم. كان هذا التيار قد راج بكثرة في العصر الأموي منذ مقتل الإمام الحسين واقتحام المدينة وقصف الكعبة في أيام يزيد، وتيسر للأمويين بعض الزاهدين العاجزين عن اقتحام معارك مواجهة الشهوات، فدعوا لحالة القناعة والتواري بدلا من الحضور والتغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوفا من وقوع مظالم فاحشة وكبيرة. أي أن هؤلاء المتدينين بدلا من أن يجعلوا من مجزرة كربلاء واستباحة المدينة المنورة وقصف الكعبة موجبا للتحرك الجهادي ضد من نفذها، ذهبوا إلى التخويف بها وجعلها مادة للتحذير من الثورة على من فعلها وارتكبها، كما يعمل ويعمد عملاء السعودية اليوم حينما يظهرون وراء كل جريمة يرتكبها العدوان ليحذر الشعب اليمني من مغبة مواصلة الصمود والصبر والتحرك الجهادي بحجة أن العدوان وحشي ومتوحش. وكما نرى أن بعض عملاء إسرائيل في فلسطين وفي الشام وفي العالم العربي والإسلامي وفي العالم ينطلقون بعد كل مجزرة تنفذها إسرائيل بحق إخوتنا الفلسطينيين أو اللبنانيين، يحذرون أنكم يجب ألا تستفزوا إسرائيل وألا تتحركوا وألا ترموها بالصواريخ فإن هذا سيعيدها إلى أن تضرب بقوة. هذه شنشنة قديمة نعرفها من أخزم أمس وأخزم اليوم، وهي نظرة قاصرة وهدامة وكابحة لأي تحرك ثوري قادم. أدركها الإمام زيد وتحرك لتفنيدها والرد عليها منذ وقت مبكر في جهاده من خلال القرآن الكريم وحججه ومن خلال المناظرات، وبالتحذير من هذين الحزبين، حزب المرجئة وحزب المجبرة، وبمقولاتهم بل وحذر حتى من الصلاة خلفهم أو تسليم الزكاة لأيهم يريد بذلك أن يعزلهم عن التأثير في المجتمع وأن يقبح طبيعة تحركهم ومضمونه. كما قدم سلام الله عليه ضمن هذه الثورية الفكرية الثقافية السلمية ملامح منهجية هامة للتعامل الإسلامي مع القرآن الكريم ومع المرويات النبوية، وأوجب عرضها على القرآن الكريم وعلى المعلوم من السنة النبوية، بل انطلق هو بنفسه يطبق هذه المنهجية الرائعة، وذهب يفسر القرآن ويستوحي ويستهدي بالقرآن حتى في عقر دار الأمويين في دمشق وفي الرصافة ليحيي في الناس روح القرآن وتعاليمه. ولولا إدراك الأمويين خطورة استمرار السماح له في التعريف بثقافته وفكره فمنعوه من الاستمرار في ذلك لكان قد أثر تأثيرا كبيرا، لكنهم أصدروا الأوامر والمراسيم بمنع الناس حتى من السماع له بحجة قوة تأثيره وبيانه. من الأمور التي اتكى عليها الأمويون أنهم كانوا يقولون بأنهم أهل الحق، لأن الكثرة الكاثرة من الأمة تبع لهم، وهذا ما دفع الإمام زيد أن يصدر مناظرة وأن يكتب كتابا أو كتيبا فيه سماه مدح القلة وذم الكثرة في القرآن الكريم،
استهدى بالقرآن الكريم في تبيين خطأ نظرية حقية

0: الأكثرية وباطلية الأقلية. وهناك من يشنع اليوم ويقول بأن اليمنيين على خطأ لأنهم أقلية مظلومة في مواجهة أكثرية ظالمة وغشومة. دول العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي دول عديدة وشعوب كثيرة، وبالتالي هم على الحق، وأهل اليمن المظلومون المدافعون عن أنفسهم وعن شعبهم وعن حريتهم وكرامتهم هم الظالمين. وكان معظم العلماء ركائز الحكم الأموي وهم علماء البلاط طبعا، ينخرط بعضهم ويدور في مشروع الأمويين التسلطي، وبعضهم يتخلى عن مسؤوليته في مواجهتهم، فقد استنهضهم الإمام زيد وحاجهم بالقرآن الكريم وبين مسؤوليتهم وخطورة تأثيرهم على العامة، وبين أنهم هم من يتحمل المسؤولية العظمى، وحثهم بكلام أقام به منار الحجة البالغة وأعلى لواء المحجة الواضحة، وذكر لهم أنهم شركاء في الجريمة التي يرتكبها الأمويون. كل جريمة فعلوها وكل أمر أقاموه وكل ظلم نشروه وكل طغيان أوجدوه وكل دم سفكوه وكل مصيبة ارتكبوها إلا وهؤلاء الذين يسمونهم أنفسهم علماء شركاء في هذه الجريمة لأنهم سكتوا على جرم المجرم. وهذه نقطة أيضا نحن يجب أن نذكر أنفسنا، فالذين ليس لهم موقف من هذا العدوان السعودي الأمريكي اليوم ولا تحركوا لا بأنفسهم في المرابطة والجهاد والقتال ولا بأموالهم في الإنفاق في سبيل الله ولا بمواقفهم ولا بكتاباتهم ولا بمؤلفاتهم ولا بخطبهم ولا بمحاضراتهم يعتبرون شركاء لهذا العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في كل جرائمه التي يرتكبها بحق اليمن. وهذه قضية ركز عليها الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهنا نقطة مهمة أنه يجب أن نعزل أولئك الذين يدعون أنهم علماء ومفتون ووعاظ عن التأثير في المجتمع الإسلامي إذا ما سكتوا عن الجرائم التي يرتكبها الظالمون، أو إذا ما قاموا وأيدوا العدوان وفي قتله للشعوب وإحداث الفتن في المجتمع الإسلامي، والأحداث تتولى تباعا لتكشف أن أولئك الذين يقفون في صف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي يرتبطون ارتباطا واسعا وعميقا بمشاريع أعداء الإسلام. وليس ببعيد عن هذا التصريح السديس عن ترامب وسلمان بن عبد العزيز وأنهما يقودان العالم إلى مرافق السلام والرفاه والطمأنينة. ومن هنا تأتي أهمية أن يخاطب العلماء الربانيون من يظن فيهم بقية خير من المخدوعين من العلماء لا سيما البعيدين عن الإقليم، كما خاطبهم الإمام زيد بن علي عليه السلام. وهذا يستوجب أن يتحرك العلماء في صف الحق وفي جبهة الحق لمخاطبة العلماء في الساكتين والمحايدين والعلماء أيضا الواقفين في صف العدوان وإقامة الحجة عليهم. ثالثا، من الأمور التي هناك تشابه بين ثورتنا نحن اليوم كيمنيين وثورة الإمام زيد أن هناك محاولات للإصلاح السلمي، فالمصلحون في الأمم وقادة التغيير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لا يلجؤون إلى العمل المسلح إلا باعتباره خيارا اضطراريا حين تنسد أمامهم أبواب التغيير السلمي، وحين تتم ملاحقتهم وأتباعهم بالسجن والأذى والقتل والاضطهاد، وحين يمنع الظالمون المستبدون وصول صوت الحق إلى الجماهير. في هذه الحالة يضطر القادة وأعلام الهدى إلى خوض طريقة أخرى هي طريقة الكفاح المسلح. من المعروف أنه في بداية هذه المسيرة الإحيائية التجديدية النهضوية التي أسسها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي في بداية ألفية القرن الواحد والعشرين، عندما عربدت أمريكا وإسرائيل بشكل مزعج ومذل ومهين للأمة الإسلامية، وحشرت الأنظمة العميلة في المنطقة العربية والإسلامية في وضع مزر، فارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا خانعين مستكينين يسيرون في ركاب الأمريكان المستكبرين للتنكيل بالشعوب واستنزاف ثرواتها وخيراتها. فغزا الأمريكان أفغانستان ثم العراق، فلسطين ظلت ترزح تحت نير الاحتلال الصهيوني في ظل صمت عالمي مخزن، وسادت الأمة حالة رهيبة من الصمت الجبان. هنا أطلق الشهيد القائد صرخته المدوية كوسيلة من وسائل كسر هذا الجمود الفاضح. انطلق الشهيد القائد انطلاقة ثقافية سلمية تغييرية شجاعة موقنة بواجباتها واعية لمسؤولياتها متزودا بمفاعيل المبادئ والقيم والتصورات والسلوكات الإسلامية القرآنية في واقع الأمة، وانطلق يحث الأمة على تفعيل واجبها الجماعي الجهاد وأن تربي نفسها وأجيالها على الجهاد في سبيل الله والاستعداد له. الجهاد هو الذي يضمن للأمة أن تحرر مقدساتها، وأن تصون أعراضها المستباحة، وأن تحافظ على مقوماتها الكثيرة، وأن تحفظ كيانها المنهار. لكن الأمريكان والصهاينة أدركوا خطورة هذا الحراك السلمي والثقافي، فسلطوا عملائهم، سلطوا النظام السابق على هذه الثورة وعلى الشهيد القائد رضوان الله عليه، وحركوا على هذه المسيرة الحرب الأولى التي انتهت باستشهاد الشهيد القائد، ثم على أتباعه وأنصاره حركوا حربا خطيرة وأداروا حروبا عديدة، 6 حروب متوالية متتابعة، وثم حربا سابعة، ثم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن الذي لا زلنا نعايش تفاصيله ونحن قاب قوسين بإذن الله عز وجل من النصر العظيم الذي سيحققه اليمنيون في مواجهة هؤلاء المستكبرين الطامعين. فالإمام زيد نفسه كان تحركه تحركا سلميا، ونحن تكلمنا فيما مضى وقلنا إن الإمام زيد بن علي عليه السلام خاطب جميع الفئات، وخاطب الثوار، وخاطب العلماء، وخاطب وكان يبتغي الإصلاح السلمي، بل إنه كان يكاتب في شبابه وفي فتوته، كان يكاتب عمر بن عبد العزيز وينصحه، لأنه رأى في هذا الرجل خيرا، وأنه يقدم بعض الإصلاحات وبعض الإجراءات الناجحة. الإمام زيد كان له نعم الوزير ونعم الظهير على هذه التحركات، أي أن أعلام الهدى هذا هو دأبهم في التحرك سلميا إذا ما وجدوا فرصة في ذلك، وبالتالي فإنهم لا يتحركون من خيار الإصلاح السلمي إلى الخيار العسكري إلا في حالة الضرورة. نكتفي أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

السيد عليه السلام بهذه المبادئ من هذه المنطلقات بداخل المسؤولية تحرك وصولا إلى خروجه ثائرا، وكان قد واعد أصحابه والمستجيبين له من المسلمين على أن يكون موعد الثورة في الواحد من شهر صفر، ولكن نتيجة العمل الاستخباراتي الأموي اكتشفت خطة الإمام زيد عليه السلام أفشى بها البعض، وأدرك بنو أمية أن ظهوره قريب وأنه موجود في الكوفة، وبالتالي بحثوا عنه وكانوا قريبين من اكتشاف مكانه، فاضطر إلى تعجيل الخروج في 22 من المقرر قبل الموعد المتفق عليه مع من كان قد استجاب له وواعده بالخروج معه من المسلمين. فخرج في الكوفة، خرج في 22 من المقرر ليلة الأربعاء، ونادى بشعاراته المعروفة: يا منصور أمت، وهذا كان شعار جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر. في صبيحة يوم الأربعاء كان قد وافاه على طول تلك الليلة ممن كان قد بايعه، وافاه فقط 218 رجلا، بينما في بعض الأخبار أن الذين كانوا قد بايعوا من الكوفة وحدها فقط ما يقارب 15,000 رجل، ووفى منهم فقط 218 رجلا إلى صبيحة يوم الأربعاء كانوا هم الذين قد وافوا. ولاحظ الإمام زيد عليه السلام حالة التخاذل الكبيرة في واقع الأمة وقلة المستجيبين ومحدودية الإمكانيات وقلة الأنصار، وقال لأحد أنصاره الأوفياء نصر بن خزيمة، قال له الإمام زيد عليه السلام: يا نصر، أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية فيفعلوا معه ما فعلوا مع الحسين من تخاذل؟ قال: جعلت فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت.

وتحرك الإمام الزيد عليه السلام بجلة الناصر بالفئة الجليلة من المؤمنين الصادقين الذين تحركوا معه، تحرك ببطولة وفداء كبير للإسلام واستبسال جل نظيره. بتلك الجلة الجليلة واجه 12,000 مقاتل من الجيش الأموي وهزمهم من سكة إلى سكة ومن شارع إلى شارع، وتقدم ليدخل إلى داخل الكوف، وقتل في اليوم الأول من الجيش المغادي أكثر من 2,000 قتيل

وتقدم الإمام زيد عليه السلام وهو يقاتل بتلك الفئة المؤمنة الجليلة الصادقة الصابرة الثابتة أشد قتال.

من الوصول إلى مسجد الكوفة. في مسجد الكوفة كان قد جمع أهل الكوفة وحصروا فيه وأغلقت عليهم الأبواب، ولكن يبدو أن ذلك أعجبهم. هم غير راغبين في الجهاد ويبحثون عن الأعذار، مثلما نقول في المثل عندنا حبسك من غدر. حينما وصل الإمام زيد عليه السلام إلى مسجد الكوفة، قام نصر بن خزيمة أحد مشاهير المجاهدين معه، جعل ينادي المحصورين في المسجد ويفتح لهم الأبواب ويقول لهم: اخرجوا يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذل إلى العز، اخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم في واحد منهم. يعني لا أنتم في خير الدنيا ولا أنتم في خير الآخرة، اخرجوا، تحرروا. فتحت لهم الأبواب فلم يخرجوا، لقد رغبوا في أن يحبسوا أنفسهم حتى بعدما فتحت لهم الأبواب. لكن الإمام عليه السلام واصل مشواره الجهادي، وكان حينما خفقت الراية على رأسه قال عليه السلام: متوجها إلى الله العظيم. اللهم لك فرجت، وإياك أردت، ورضوانك طلبت، ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين. اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. ثم قال عليه السلام: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. هكذا كان زيد، وهكذا هي بصيرة الحق، مبادئ الإسلام، نور القرآن. الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت جدي محمدا يوم القيامة، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. والله ما أبالي إذا قمت بكتاب الله وسنة نبيه أنه تؤجج لي نار ثم قذفت نفسي فيها ثم صرت إلى رحمة الله.

استمرت المعركة في يوم الأربعاء ثم في يوم الخميس بكل استبسال وتفان مع قلة الناصر وقلة العدة. وفي آخر نهار الخميس حسب بعض الروايات أصيب الإمام زيد عليه السلام بسهم في جبينه.

وفور إصابته قال عليه السلام: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقني.

الإيمان أثر القرآن، مبادئ الإسلام أثرها العظيم في مثل هذا الرجل العظيم الذي يقدم لنا أعظم الدروس من الواقع العملي من موقع القدوة والأسوة.

بعد استشهاد الإمام زيد عليه السلام دفن جثمانه الطاهر بشكل سر، ولكن اكتشف الأمر وعرف الأعداء مكان دفنه واستخرجوا الجثمان الطاهر ثم قطعوا رأسه الشريف ليطوفوا به في بلدان العالم الإسلامي، وتعاملوا بكل وحشية، الوحشية التي تجسد فيها سوء ما عليه المجرمين، ما عليه الظالمون والمفسدون والطغاة، كيف ممارساتهم، معاملاتهم، تصرفاتهم، وحشيتهم، إجراميتهم، انعدام حتى الأخلاق الإنسانية لديهم.

طلب الجسد الشريف منزوعا عنه الثياب والملابس وبقي مصلوبا لأربع سنوات. بعد ذلك قاموا بإحراقه بالنار. كانوا يغتاظون، كانوا يرون أثر زيد في الأمة قائما باقيا مستمرا، بالرغم من قتله، بالرغم من قطع رأسه، بالرغم من إرسال رأسه ليطاف به في الآفاق، لكن أثره كان باقيا، فكان ذلك يغيظه. أنزلوه بعد أربع سنوات من الصلب وقاموا بإحراقه ثم بسحقه. ثم ذروه جزءا منه في نهر الفرات، قالوا لكي لا يبقى من زيد ولا حتى ذرة من جسده. ذروا جزءا من جسده الشريف بعد إحراقه وسحقه في نهر الفرات، والجزء جعلوه في مهب الريح لكي يضيع. وهكذا هو الطغيان والظلم والجور، هكذا كان للظلم والطغيان امتداده في واقع أمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها المعاصر. في المقابل أيضا كان هناك امتداد لصوت الحق، امتداد للقائمين بالعدل عبر التاريخ، وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى علي بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
4: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 42 بعد 600، التلاوة والتزكية، القسم الثاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن حق تلاوته. وقد ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من أهمية التلاوة، وعقبنا على ذلك بذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة على كيفية تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله للقرآن الكريم، وكذلك ما ورد عن الإمام علي في كيفية التفاعل مع القرآن الكريم. ثم ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية إقامة علاقة مع القرآن الكريم، ووصلنا في الأخير إلى أن تشخيصه لمشكلة الأمة، وهي عدم الاهتمام بالقرآن الكريم، عدم تلاوته، عدم التفاعل معه. طبعا هذه بداية، يعني قبل أن نتكلم عن ما يسمى التفاعل الحضاري معه أو التفاعل التطبيقي معه، يبدأ بالتفاعل المرتبط بالتلاوة، لأن أول الهجر هو هجر التلاوة. نواصل ما ذكره في هذا، حيث قال: ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم عن نبيه صلى الله عليه وآله في شكواه، عندما قال: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول الله هنا يشكي من هذا الأمر، يا رب إن قومي اتخذوا، طبعا إن قومي هنا لا يقصد في ذلك الحين كل الأمة، يعني ولأن كلها أمته، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وطبعا في هذه الشكوى إشارة، دائما عندما مثال بسيط، رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رأى، عندما استشهد حمزة ورأى أن هناك من يبكي شهداءه وتركوا حمزة، فقال: ما لي أرى حمزة لا بواكي له. فهنا صار تركوا كلهم كما يقال شهداءهم، وصاروا يبكون على حمزة. وصار البعد بعد ذلك، يعني حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني صاروا، يعني كل ما ذكروا، يعني كل ما مات لهم ميت ذكروا معه حمزة. فكذلك رسول الله عندما يقول هذا الكلام، هو ليس فقط شكوى، وإنما هو حث وحظ للأمة على هذا الأمر، كأنه يقول لهم يعني هناك من يتخذ القرآن مهجورا، فلا تكونوا من هؤلاء الذين اتخذوه كذلك. يقول إلى هذه الدرجة حالة هجر للقرآن، وطبعا الهجر بمفهومه الشامل، هجر التلاوة، هجر السماع، هجر الحفظ، هجر التدبر، هجر التطبيق، هجره في على المستوى الاجتماعي، المستوى السياسي، في القضاء، في أي ناحية من النواحي. يقول حالة هجر للقرآن واتخاذه كمهجور، يعني أكثر من مجرد الهجر، بل اتخاذه كمهجور، مهجورة، يعني هنا يعني كأنه بعيد، كأنه معزول، كأنه لا قيمة له. يقول وكأنه مما ينبغي الإعراض عنه، ومما يفترض أن لا يلتفت الإنسان إليه، شيء مهجور، يعني مثل شخص عنده شيء قديم، مثلا شخص عنده مثلا كانت عنده دراجة مثلا قديمة متهالكة، فيرميها هكذا في محل في بيته قبو مثلا، وباعتبار أنها لا قيمة له، لا يستعملها أبدا. لماذا؟ لأنها فقط يحتفظ بها يعني هكذا يعني احتفاظا أو كذكرى مثلا، ولكن لا يستعملها. فهكذا الأمر، وكأنه مما ينبغي الإعراض عنه، ومما يفترض أن لا يلتفت الإنسان إليه ولا يهتم به، يتخذه مهجورا، فهو يعتبره قليل الأهمية. يعني طبعا هذا الهجر نتيجة نفسية أو نتيجة للموقف النفسي، وهو سوء ثقة أو عدم ثقته فيه، لأنه يعتبره قليل الأهمية، قليل الفائدة، أو حتى عديم الفائدة. وهذه حالة خطيرة جدا، أفقدت الكثير من الناس الاستفادة من هذه النعمة الكبرى التي يتوقف على الاهتداء بها النجاة والفوز والفلاح. القرآن هو العاصم كما ذكرنا في منابع الهداية الصافية، تلك الأوصاف الكثيرة في مدح القرآن ذكرها سيد حسين في شرحه لرسالة مدح القرآن للإمام القاسم، كذلك ما ذكره سيد عبد الملك. طبعا أسماء القرآن نفسها تدل على القيمة الكبيرة، كتاب التوعية، كتاب بصيرة، كتاب نور، كتاب هداية، كل هذه كلها تتحقق بالتفاعل مع القرآن الكريم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى دوره التذكيري، فقال الله سبحانه وتعالى قال أيضا مذكرا في القرآن الكريم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يقول القرآن فيه الذكر، ما يذكرنا بهداية كاملة إلى كل ما فيه الخير والفلاح والنجاة. طبعا هنا القرآن عندما يقول كلمة ذكر، شرحنا هذا سابقا في كلام السيدين القائدين، فالقرآن نحن الله تعالى أعطانا فطر سليمة، الأصل فطرتنا سليمة، جبلة المخلوق عليه الإنسان جبلة سليمة، فالقرآن الكريم يعيدنا إلى تلك الجبلة، يعيدنا إلى صنعتنا الأصلية، مثل ما في الهواتف أو في الأجهزة إعادة ضبط المصنع، هكذا القرآن الكريم يعيدنا إلى هذا الأمر، يذكرنا بفطرتنا. ولذلك حتى غير المسلمين عندما يسمعون حقائق القرآن وقيم القرآن يتأثرون بها ويسلمون. لماذا؟ لأنه يذكر لهم حقائق هي موجودة في نفوسهم ولكنهم تغافلوا عنها. لذلك يعني هذه القيم، قيم الخير، قيم العدل، مواجهة الظلمة، هذه كلها مما تتفق عليه الفطر السليم. فالقرآن فيه الذكر، ما يذكرنا بهداية كاملة إلى كل ما فيه الخير. ولذلك عندما الشخص يقرأ القرآن الكريم يتذكر، وطبعا نحن نعرف يعني ما يسمى بما تكرر تقرر، عندما نكثر كل مرة نتذكر، كل مرة نتذكر، إذن هنا تتقرر تلك الحقائق وتتثبت. وهذه أهمية التلاوة. القرآن ليس كتاب يعني نقرأه لنفهم محتوياته ثم نختفي بذلك، يعني معلومات حصلنا عليها وانتهى الأمر، ليس كذلك، وعملية تذكير دائمة، عملية توجيه دائمة. ولذلك كل ما نقرأ، كل ما نتذكر، أو كل ما نتدبر ونعود إلى وعينا. لذلك هو مثل الدواء الذي يستعمل كل حين. ولذلك القرآن الكريم صيغة بهذه الصياغة، نجد في السورة الواحدة وعظ، نجد فيها كلام عن المعاد، وعد، وعيد، أحكام، تعريف بأسماء الله الحسنى، تعريف بالوظائف والمسؤوليات الكبرى، تعريف إلى آخره، فنجد في السورة كل المعاني التي نحتاجها. يقول والفلاح والنجاة والفوز والعزة والكرامة والسعادة والخير للناس في الدنيا والآخرة، وفيه الشرف الكبير أيضا كما ورد في بعض الأحاديث: أشراف أمتي حملة القرآن، الشرف الكبير لمن يهتدي به، تسمو به نفسه، يتحقق له به السمو والمجد والخير والعزة والكرامة والشأن الرفيع في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو القرآن الكريم، هذا الشرف، هذا التاج العظيم الذي يضعه القرآن الكريم على رؤوس من يتمسكون به. ثم ذكر خسارة الذين يضعون البدائل التي تصرفهم عن القرآن الكريم، فقال: ولذلك تعتبر خسارة كبيرة جدا عندما لا يهتدي الناس به، عندما لا يعرفون عظمته وقدره وقيمته فيعرضون عنه، يقرؤون كل الكتب إلا القرآن، ويبحثون في أكثر الأمور عن بدائل في كل شيء، يعني مثل ما ذكرنا في التزكية، عندما تأتي التزكية يقول: اذهب إلى الكتاب الفلاني، وخاصة الآن تيار السلفي كتب الكتب الكثيرة في أمثال هذه الأمور، المواعظ وغيرها، وهي مملوءة بالدخن، مملوءة بأشياء كثيرة لا تتناسب مع منهج القرآن الكريم في التزكية. يقول: ويبحثون في أكثر الأمور عن بدائل، سواء من خارج الساحة الإسلامية أو من داخل الساحة الإسلامية. طبعا بالنسبة لغير الملتزمين يذهبون إلى هؤلاء، إلى علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء التربية، حتى علماء الأخلاق، تجد في علم الأخلاق يبحث عن مصادر أجنبية ليتعرف على الخلق، كيفية التخلق، حتى المناهج التربوية في البلاد الإسلامية تعتمد على نماذج غربية، مع أنها تتبنى المناهج، تتبنى الفلسفة المادية، ولذلك فشل التعليم في بلادنا نتيجة عدم الاهتمام بالمنهج القرآني وبالقرآن خصوصا. قال: إنتاج بدائل، بدائل من الضلال، من الضياع، حتى في بعض الدول صاروا يستهينون بحفظة القرآن وبمهتمين بالقرآن الكريم، مع العلم أن الذين أكثر الذين ينجحون في دراساتهم ومن المتفوقين يكونون من المهتمين بالقرآن الكريم. بل هذا من بركات القرآن، أنه حتى في الولد أو الأبناء حتى في دراسته الله تعالى يوفقه. لماذا؟ لأن حتى حافظ القرآن تجده يعطيه الله تعالى ذاكرة قوية. طبعا هذا من خلال تجربة، يعني رأيت الكثير أن يصبح ذاكرته قوية جدا نتيجة الصفاء الذي يهبه القرآن، ونتيجة التمرن، لأن الذي يحفظ القرآن يتمرن بعد ذلك على الحفظ، فلذلك يسهل عليه. يقول: فالقرآن طبعا فيه كل الخير في كل شيء. يقول: أو من طبعا هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن الكريم ذهبوا إلى بدائل من الضلال، من الضياع، بدائل ليس لها أهمية، بدائل لا يمكن أن تساوي القرآن الكريم في أشياء كثيرة. وطبعا هؤلاء ماذا يفعلون؟ يأتون مرة بتجربة، تجربة الفرنسية في التعليم، يطبقونها، بعد مدة يرونها فاشلة، يذهبون إلى تجربة البريطانية فاشلة، نذهب إلى تجربة الألمانية، وهكذا يبقون دائما يتيهون بين تجارب. طبعا هم نتيجة الانبهار بالغرب، تجدهم يقول: التجربة الألمانية وقال فيها فلان وقال فيها فلان، ويعظمونه وينسون القرآن الكريم، المنهج القرآني العظيم الذي فيه كل شيء. ثم دعا إلى استعمال كل الوسائل التي توثق العلاقة مع القرآن الكريم وتجعله مؤثرا في حياتنا. قال: عندما ندرك أهمية القرآن الكريم ونعي كيف يجب أن تكون علاقتنا به من خلال هذا المفتاح المهم، استشعار عظمته، وأن هذه أول شيء، حتى نتفاعل مع القرآن لابد أن نعلم قيمته، أن نعلم عظمته، أن نعلم أن الذي يكلمنا فيه هو ربنا سبحانه وتعالى، أن هذه الحقائق حقائق مطلقة، ليست هكذا يعني وجهات نظر أو مجرد حدس، استشعار عظمته، أهميته. ثم طبعا عندما نستشعر عظمته نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. نحن الآن لا نسمع خطاب رئيس جمهورية ولا خطاب وزير، نسمع خطاب الذي بيده كل شيء، خالق السماوات والأرض، خالق كل شيء، مدبر كل شيء، خالقنا، بيده مصيرنا، وبالتالي يعني نستشعر، لأننا نعلم أن هذا الأمر له أهمية. لأن حتى في الواقع الناس مثلا عندما يخطب مثلا مدير أو مسؤول بسيط فهناك جهة تهتم به، لكن عوام الناس لا يهتمون، لكن عندما يخطب شخص مسؤول كبير وفي مسائل حساسة نجد الناس كلهم. الآن مثال في بعض الأحداث، نجد مثلا كل العالم ينتظر خطاب مثلا من السيد عبد الملك أو السيد حسن نصر الله باعتبار سيعلق أو سيتكلم عن أحداث واقعة، ويستشعرون أهمية ذلك الخطاب وينتظرونه. فهذا الأمر إذا كان مع هذه الأحداث المؤقتة، فكيف بالله سبحانه وتعالى ويحدثنا عن كل الكون، عن الوجود، عن حقيقة الحياة، عن مصير الحياة، عن الإنسان. وبالتالي استشعار عظمته شيء أساسي، استشعار أهميته، استشعار قيمته، فائدته. طبعا البشر عادة يعني الشيء الذي يرون أنه يفيده، أن كل البشر عندهم حب للمصالح، فالقرآن الكريم يعرفنا بمصالحنا الحقيقية، ما يترتب على الاهتداء به والتمسك به والاتباع له، وأن علينا أن نقبل إلى تلاوته، إلى التدبر لآياته، إلى التثقف بثقافته. طبعا هذه كلها تؤثر، التلاوة طبعا هي المقدمة، التلاوة تدعو إلى التدبر، التدبر يدعونا أو يحولنا إلى مثقفين بالثقافة القرآنية. حتى البعض من نتيجة كثرة قراءتي للقرآن حتى الألفاظ التي تلفظها تصبح ألفاظ قرآنية، مثل ما نراه في خطب الإمام علي، فكثير منها ألفاظ قرآنية، إلى أن نستبصر ببصائره، وهذا مهم جدا. القرآن الكريم يعطينا الوعي، الوعي الشامل، الوعي بالحياة، الوعي بأنفسنا، لا نعيش ونحن مخدرين. يقول إلى أن نحمله وعيا ومعرفة وفهما ومفاهيم نتحرك على أساسها في كل شؤون ومجالات هذه الحياة. يقول هذه مسألة مهمة جدا حتى في علاجنا لكل الإشكالات التي تقع لنا، القرآن الكريم يعطينا الحل لها، والحل اليسير البسيط والذي يمكن تطبيقه بسهولة. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال: من الخطأ الكبير أن تكون علاقة الإنسان بالقرآن في الحد الأقصى علاقة تلاوة عادية، قراءة عادية، من دون تأمل، من دون تدبر، من دون استفادة من هديه العظيم. هذه حالة خطيرة جدا، للأسف يعني تشاع في خاصة في البيئة السنية رواية عن الإمام أحمد إمام المدرسة الحنبلية أنه رأى الله تعالى، هم يقولون هذا، رأى الله في المنام، فقال له: ما أفضل ما تقرب به عبادك إليك؟ قال: القرآن. قال: كلامي. قال: بفهم أو بغير فهم؟ قال: لا يهم، بفهم أو غير فهم لا يهم. لا، ليس كذلك، القرآن الكريم يركز ويبين التدبر. طبعا هذه رواية هم ينقلونها في مناقب الإمام أحمد، ولكن طبعا يجعلونها وسيلة للإعراض عن تدبر القرآن الكريم، وكأن الغرض هو التلاوة المجردة. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: سام اف ام،
0: كادر ومعرفة،
4: خطة ومنهج،
0: علوم ومعارف،
4: قضايا وتواصل،
0: جماهيرية تامة
4: ومنوعة بامتياز.
0: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
6: جارح بشليل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. يا قيادة السعودية، هذا آخر كلام تسمعوه، سواء من القوات المسلحة، وبيان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ولا باسم القيادة الثورية الممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. صميلكم ما جاء حمامكم الله ولما انتو قد رفلتوا لاحن ما دشتوا ما بتطوروا. رسائل أخيرة عندكم الأسرة ما لكم ما تفقوا لهم لايحن عاد انتو زاق من لهم ما دشتوا غير خيرة الله عليكم اخطوا الطريق. الانذار هذا والرسائل هذه ما هيش من عجز ولا هي من ذل ولا هي من ضع، والله إنما هي إلا من كبد بتفور من وجع في القلوب. أعمالكم ما هيش بسيطة، والرسائل الذي بتسمعوها من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك، ولا البيان الذي بيديه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سري، هو كلام رجال لا تقولوا إنه لعب جهة، كلام سعقار حل بندق. موت موت نموت نموت، نكسر الحصار نكسره ونكسر رقيبكم بعدها. ما كما قد حن يوم الكلب، والله انه وعد الله قد عرفتوه الا ما تسد تعرفوه، لا بك ولا جدك قد عرف اليوم هذا. الشعب قدول النخر اضحمض عليكم، الناس مرزيلهم غير التسلي ولا عيفروا. اخطوا الطريق والتلايل، كلام بنقولوه وبعد موت نموت، ما بش معانا ما نخسره ولا عد معانا ما نوبهله إلا كرامتنا. كرامتنا ما احناش مفلتين، حقنا ما احناش مفلتين. نبرأ الشعب اليمني بيطلب حقوقه، أنتو نهبتوا ثرواته وممتلكاته وخربتوا بلاده. الشعب اليمني بيقول آفتكم قربت وإزالتكم ونهايتكم في الطريق، انجوا بجلودكم جروها بجودة. ما صح شيء، لا فيكم رجال عقلاء ولا ذكرتوا قدو شي في علم الله عليكم وعلى عروشكم وإزالة. والله أن الشعب عيطيكم من تشفاع لنقلل فيه، جروها بجود الله. عينفعكم الأمريكي ولا عيقاتل عليكم الإسرائيلي، قد كل واحد بسرق اسم في المقلاة كم هو، ما فعل أمريكا في البحث ما سواها. لو فيكم رجال عقلاء فكروا ما فعلت أمريكا في البحر مع القوات المسلحة اليمنية، ما سوت أمريكا ولا إسرائيل ولا غيرها. كم صاحت أمريكا على الملاحة البحرية؟ من اللي تجاوب مع أمريكا ولا أي دولة في العالم؟ قالوا ستو ما حدش رضا يتدخل مداخل أمريكا. وانتو ما أسفاكم ما أسفا عقولكم، نرجعتوا تحتموا على يهودي ونصراني، أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ أخزاكم الله لأنتو رجاء ولا تتسموا مسلمين، وذا بتقولوا أنتو حامي الحرمي ما بتسووا. يي قال والذي ما يجرح ما يداوي، ولي ما يداوي هلا جبرت له. أنتو اكسرتوا ظهر الشعب اليمني من جلودكم، وكان الشعب اليمني مرزح لكم مرزح، وإحنا أخوة وإحنا جيرة، وقلنا لكم من الولى الوعد جوني ست، ما ينفعكم الشاذل الذي بيركزوا لكم عيصفوكم وغرمت ما يدهتهوكم. وبعدها يقول لك ستو ما أنا ما أفعل لك، ما أنا ما أسوي لك، روحوا لكم من اليهود والنصارى وداووا علتكم وحلوا مشكلتكم. اليوم المفاوض محمد عبد السلام، الأستاذ محمد عبد السلام، سنة تدخل وسنة تخرج، استحوا على أرواحكم. قالوا قتل بعد نذير لا رحمه الله لا قرحات، ما عاد نقبل لا هدنة ولا مفاوضة ولا وساطة. قدي هي الضحكة على دقون الرجال قدي باينة، كفاية تساعدكو كفاية أهانة، الناس اهتانوا. كم للأسرى جالسين عندكم بتخولوهم لمن توم راعي؟ أمريكا ما عاد حميكم. يلا قالوا كل واحد بحملي يقو، عاد أمريكا عاد حميكم. جلعتها إيران وجلعتها القواعد ضربها لي في الخليج، ما لكم ما دردتوا، دارين إن الشر في روسكم والتاخن عيطلع من دياركم والغرام من جيوبكم والخسارة في أرضكم. والأمريكي هو ذكى بعيد، ما حد لحد من شر عليك بالقتل ما عاونك بديه إدليت بأكثر من عباره. فوايد الكلام ما قل ودل،